السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. رواه البخاري ومسلم ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. رواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. وفي رواية

0: له: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. رواه البخاري. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي: فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل ثقفا على نصارى الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
0: دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: بارك الله الجميع ووفقنا لما يحب ويرضى.
5: الشيخ صالح، تحدثنا في حلقتين ماضيتين عن النفاق، عرفناه وعرفنا معناه وعرفنا أقسامه وعرفنا ضرره على المجتمع. حبذا لو عرفنا متى حدث النفاق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بلا شك إن الله بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لمكة، وكانوا كفار وكفرهم صريح، فأظهروا له العداء، وبدأ الإسلام أفراد، فلم يسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من خلص إسلامه ظاهرا وباطنا.
5: لا.
4: ظاهرا وباطنا، فلم يكن فيه إلا أحد الأمرين، أما إسلام ظاهر وباطن أو كفر ظاهر وباطن. وأخذ على هذا عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، ثم هاجر إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة تكاثر المسلمون من المدينة ومن الوافدين عليها، فحينما كثر الإسلام وقوي أهله كان هناك ضعفاء عقول أولا،
5: نعم،
4: فلم يكن أمامهم إلا أن يجاروا ويسايروا، فلا يستطيعون المصادمة ولا يستطيعون التخلي، ولا قوة إيمان عندهم أن يمشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهنا جاء النفاق، فصاروا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر في المدينة، فلم يظهر إلا في المدينة لهذا السبب. ومعلوم أنه بدت شوكته وبدأ ظهوره، ولا في الحقيقة ولله الحمد منه لم يكن لهم شوكة، ولكن لا. بدأ ظهوره. ومن ذو قوية الإسلام انتشر في المدينة، هذه خلاصة.
5: نعم.
4: واستمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كلما أرادوا كيدا يأبى الله إلا أن يحبط تدبيرهم بما أنزله من القرآن. ولهذا تجد السور التي تضمنت فضح المنافقين وبيان نفاقهم كلها مدنية. وحصل الظهور والانتشار أيضا في غزوة أحد وما بعدها.
5: نعم.
4: غزوة أحد وما بعدها، هذا سبب ظهوره وكذلك الوقت الذي ظهر فيه. فمنه من يخرج مع الرسول في الغزوات وهو كاذب، ومنهم من يرجف ويؤيسون من انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام، ويراقبون هزيمة الرسول ويفرحون إذا حصل هزيمة في الظاهر، لأنهم لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم. هذه كلها من علامات النفاق. فلهذا العلماء الذين قعدوا النفاق الاعتقادي كل أخذين مما حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
5: نعم.
4: فقالوا تكذيب الرسول أو تكذيب بعضه أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء الرسول أو المسرة من خفاد دين الرسول أو الكراهية الانتصار، أخذوا من وقائع المنافقين في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة.
5: نعم. طيب، هل يوجد نفاق في جميع بلدان المسلمين هذا اليوم، أم أنه يوجد في بعضها دون البعض الآخر؟
4: طبعا ما في مجتمع مسلم إلا ويوجد فيه نفاق.
5: نعم.
4: لكن تختلف الدرجات حسب الأهواء والشهوات وحسب الجهل والعلم، وحسب الجهل والعلم، فوجوده لا يخلو منه أي مجتمع. ما خلا منه مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تخلو منه مجتمعات في وقتنا الآن.
5: نعم.
4: هذا موجود، لكن نسأل الله السلامة ونعوذ به، يعني على مسلم أن يسأل رب السلامة دائما، وأن يدعو بهذا الدعاء النبوي: اللهم اعذنا من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب. ولكن سؤالك هذا في الحقيقة يفيد من عنده قوة إيمان بأن النفاق موجود والمنافقين موجودون، فعليه أن يأخذ حذره بفهم كتاب الله وسنة رسوله والاتصال بمن يثق بهم من علماء المسلمين، من علماء الشرعيين الذين لهم قدم راسخة في العلم. وأحب بهذه المناسبة أن مجرد الانتساب للعلم أو مجرد الادعاء أو مجرد حسن الظن لا يكون يعطي المعنى الصحيح، لأن العلم له سوابق وله ثوابت، ومن شروطه أن لا يكون لمن أراد أن يتلقى العلم هوى.
5: نعم.
4: فإذا كان له هوى فيريد أن يتلقى العلم من أحد دون أحد، فهذا في الحقيقة قد يقف فيه النظر. فالعلم الصحيح يطلب من أي شخص، من أي شخص كان، ما دام علم صحيح. وإذا كان العلم على منهجية خاصة هذا لا يسمى علم، قد يدخل بالنفاق، وقد يكون ميداني لا تقدر تحكم عليه أنه منافق ولا أنه مؤمن الحق ولا أنه مقلد ولا أنه تابع، وهو في الحقيقة في هذا الوقت يقع المتعلم في حيرة. وإذا سألت عن السبب، ما سبب هذا الحيرة؟ السبب فيه كثرة من انتمى وأظهر نفسه للعلم الشرعي ورغب أن يستجلب الناس بما يقول وبما يسلك، ليست علامة للعالم الحقيقي.
5: نعم.
4: هذه من جهة. ومن جهة أخرى تجد بعض المنهجيات التي رغبها الفئام من المنتسبين للتعلم والتركيز على منح خاص، على منح خاص، فهذا نوع من أنواع النفاق. ومما قد تلمس فيهم أنهم ربما يلمزون من كان واضحا وكانت صلة منهجية منهجية السابقين من علماء المسلمين ومن السلف الصالح، ولربما يصمونه بأوصاف غير لائقة، وإنما لتأخذ مكانها عند الطغاة وجهلة الناس. فعلى من عنده إيمان أن يتقي الله وأن يتحرى الصواب وأن ينصح من يرى منه نقصا حتى ولو كان في نفسه عالم، لكن ينصحه على وجه المحبة والرغبة، ولا ينصح من به قدرة على نفع الناس على وجه الفضيحة، حتى يظهر منه من نفس الشخص التعصب بما سلكه من الطرق الملتوية، هذا لا كرامة له.
5: نعم،
4: نسأل الله أن يسدد خطى الجميع وأن يهدي خطى الجميع، ومسلك السلف الصالح واضح ولله الحمد والمنة. ووضح الحديث افترقت النصارى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ف72 كلها سمي باسم الإسلام، لكن فرقة الناجة من هم؟ لما سأل الرسول عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من أين نعرف ما كان عليه الرسول وأصحابه إلا من القرآن؟
5: نعم.
4: ومن أين نعرف من القرآن والسنة إلا بسبب المتعلمين الذين تعلموها قبلنا؟
5: نعم.
4: فالتعلم ليس بالأمر السهل، والنفاق مثل ما سمعنا قد يصدر عن علم وقد يصدر عن جهل. نعم.
5: نعم. عرفنا من خلال الحديث في الحلقة الماضية علامات المنافقين الخمس، لكن حبذا لو ضربتم لنا بعض القضايا أو الأمثلة التي حصلت في العهد النبوي لتوضيح هذه العلامات.
4: القضايا كثيرة جدا، منها ما حصل في غزوة تبوك حيث جلس المنافقون وحدهم وهم في طريق تبوك.
5: نعم.
4: فأخذوا يتحدثون فيما بينهم الاستهزاء بالرسول وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويضحكون ويقولون يدعي أنه سيقاتل بني الأصفر أو سيقاتل النصارى وأنه سينتصر عليهم، ونسوا قدرة الله وتغافلوا عن أنه رسول الله لظهور الاستهزاء.
5: نعم.
4: فكان معهم أحد الصحابة الذي لم يهضم مقالتهم، فأغضبته مقالتهم، ثم قال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرسول وجد الوحي قد نزل عليه، ففزع هؤلاء المنافقون كما هي عادتهم.
5: نعم.
4: السكون طرقا ملتوية، وحينما اطلع عليهم من له أمر أخذوا يعتذرون ويلتوون، فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعتذرون، وإذا هو قد رحل قد ركب ناقته. فكان كبير هؤلاء الذين استهزأوا وقالوا يعني رسول الصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، يعني ما نكبر منهم بطن ولا أكثب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني كيف يلقون بني الأصفر؟ لا يستطيعون جبنا. فيرمون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالجبن، هذا حديثهم.
5: نعم.
4: فحينما جاء للرسول يعتذر أخذ بنسع ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بحبل رحلة، وناقة الرسول تمشي ورجل هذا المنافق يضربها الحصى وهو يعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنما كنا نخوض ونلعب حديث نقطع به السفر ونقطع به الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام يكرر عليه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم نزلت هذه الآيات الكريمات التي فضحتهم، ويقول تعالى في سورة التوبة من جملة الآيات اللي نزلت في المنافقين في التوبة،
5: يعني
4: أغلب سورة التوبة في المنافقين.
5: نعم.
4: ولهذا بعض التسمية لسورة التوبة أنها تسمى سورة المنافقين وتسمى سورة فاضحة لأنها فضحت المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هم قد يكونوا كفار قبل ذلك لكن ظهر كفرهم وبان واتضح للناس وعفي عن بعضهم وبعضهم لم يحصل العفو عنه، ولهذا قالوا إن من ظهر زندقته وهو النفاق الاعتقادي لا تقبل توبته بل يقتل بكل حال. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل هؤلاء المنافقين لما لعلمه لله الحمد أنه لا شوكة لهم وأنه لا تأثير لهم وأنه منتصر عليهم، ولما قد يترتب على قتلهم من قول الأعداء إنه يقتل أصحابه لأن المنافقين بلى داخلين في جملة المسلمين بالإسلام. وهكذا في وقتنا الآن تجد بعض الرعاة المسلمين ولاة الأمور قد يرون إعدام بعض أفراد الرعية لما اتصفوا به، لكن قد يرعون هذا الجانب وهو درء المفاسد.
5: شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
6: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
6: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
8: من الأمور التي ينبغي على طالب العلم العناية بها التلقي على العلماء الربانيين، والعالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، كما جاء عن ابن عباس. كان السلف لا يطلبون العلم عند أي أحد، يعلن له درس فيعرف من هو ومن مشايخه ومن زكاه ومن أذن له بالتدريس، ثم بعد ذلك يطلب عليه العلم. والآن الناس يأخذون العلم من شاشة القنوات، لا يعرفون ما من حاله، ما حاله ولا من هو ولا هل هو صاحب علم أو ليس صاحب علم. وإن من البيان لسحرا، هناك ناس يسحرون الناس بالكلام لكن الجراب فاضي ما عنده شيء، ولذلك هم علماء سوء. يستفتيهم الناس فيضلون ويضلون، ينحرفون. قال ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذ هذا الدين. انظر وتأمل واسأل، فأنت لا تدخل مع شريكك في التجارة إلا بعد أن تفحصه فحص الصيرفي للدراهم، بينما تأخذ العلم عن كل شخص. لماذا؟ وأمر الدين أولى بالسلامة من أمر الدنيا والمال، فالواجب عليك أن تعرف من هذا وما منهجه وما طريقته فهي طريقة العلماء وعليها مضى السلف، وكانوا يشددون في هذا الباب، لا يطلب العلم على أي شخص أبدا، يعرف عقيدته ويعرف منهجه، ومن أذن له من أهل العلم بالفتوى أو أذن له بالتدريس هذا أمر مهم. يقول مالك رضي الله عنه: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من علماء المدينة، 70 من علماء المدينة. مالك بن أنس رحمه الله. ولا بأس أن يسعى طالب العلم في الرحلة، لا تنتظر أن يأتيك العلم، اذهب وارتحل. فالرحلة من معالم طلاب العلم ومن أبرز صفاتهم، يرحل ويتلقى العلم في منطقته أو خارج منطقته، يحصل العلم، يأخذ من هذا في النحو، ويأخذ من هذا في الفقه، ويأخذ من هذا في العقيدة، ويأخذ من هذا في السيرة، ويأخذ من هذا في اللغة، ويأخذ من هذا في الأصول ونحو ذلك، يسعى في الرحلة لطلب العلم. جابر رحل رضي الله عنه، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس يأخذ منه حديثا، سمعه يحدث بحديث، فسار شهرا، ما كان في سيارات، شهرا على ناقته يذهب ليأخذ حديثا واحدا. رحل ابن مخلد الأندلسي، هو أحد العلماء في عصر الإمام أحمد، رحل مسافة طويلة حتى وصل، قال وقطع الفرات، حتى وصل إلى بغداد، فيسأل عن الإمام أحمد في أيام المحنة، وكان الإمام قد منع. قال: فوجدت درسا، قلت لمن؟ قالوا: ليحيى بن معين. قال: فجلست فسألته عن فلان وعن فلان من الرواة، وسألته عن هشام بن عمار فقال: ثقة وفوق الثقة ونحو ذلك، حتى قال للناس: اترك فإن غيرك يسأل. قال: ثم سألت عن الإمام أحمد. قال: فجئت إليه في بيته، وهو قد منع من تحديث الناس، منع من الخروج من بيته، فقال: جئتك من مسافة كذا ومسافة كذا، وتعبت وفعلت، حتى ينظر في حاله. قال: وأردت الحديث. قال له الإمام أحمد: هل معك أحد؟ قال: لا. قال: فادخل في الصوانة، ادخل في الممر في البيت. قال: فنظر إلي، وهذه موجودة في كتب التاريخ والسير. قال: فرأى همتي في طلب العلم وأن لا يتركه، رجل جاء يطلب الحديث. قال: فقال: تأتيني كل يوم على صفة مسكين، تأتيني كل يوم على صفة مسكين، فيقف عند الدار ويعطيه الحديث. قال: فربطت خرقة قذرة على رأسي، وكنت آتيه على صفة مسكين، آخذ منه الحديث وأمشي وأمضي، استأجرت قال هناك فكنت أبات فيها. قال: فلما فرج الله عز وجل، يقصد عهد المتوكل، وظهرت السنة، قال: كنت آتي الإمام أحمد في مسجده، في المسجد، فيعرف لي سابقتي فيقربني منه. إن هذا صاحب جهد وهمة، رحل من بلده لطلب العلم، فطالب العلم لا ينتظر أن يأتيه العلم بكيس، ولا يظن أن وجود بعض المتون في الجوالات هذه يكفيه. العلم ما حواه الصدر، ولذا شيخ الإسلام لما منعوه وسجنوه ماذا قال؟ ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أكون فهي معي. قال له رجل من السجان، جاءه السجان فقال له: نريد أن ترد على الأشاعرة، فألف 90 جوابا وهو واقف، كتب 90 جواب على الأشاعرة وأعطاه، وهو كتاب التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، التسعينية 90 جواب في الرد على شاعرة كتبها وهو قائم. أحدنا لو قيل له اذكر 3 أدلة على مسألة العلو ربما تلكك. إذن العلم ما حواه الصدر فلا بد أن يرحل طالب العلم ليعرف أهل العلم ويأخذ عنهم، وأما أن يبقى هكذا فلن يحصل إلا اليسير.
3: وقل رب زدني علما.
6: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
6: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
3: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
9: أخذت يوما من إحدى المكتبات مجموعة من الكتب ولم أدفع الثمن لصاحب المكتبة نظرا لعدم وجود نقود عندي في ذلك الوقت وحاجتي إلى تلك الكتب، وبعد أن توفرت لدي النقود حاولت إعطائه قيمة الكتب ولكني لم أستطع مواجهة صاحب المكتبة خجلا من عمل ذلك، فرأيت أن أتصدق بقيمتها على نيته هو لبعض الفقراء، فهل علي إثم إن فعلت ذلك؟
10: الذي عليك يا أخي أن تعود إلى صاحب المكتبة وأن تعطيه ثمن كتبه، وإن كنت خجلا ولا تستطيع مواجهته فبإمكانك أن تتحين الفرص وتتخذ أي وسيلة لتضع النقود على ماصته أو درجه، ولا يصح لك أن تتصدق بها عنه مع وجوده وعلمك به ومعرفتك في مكانه، ولا هناك إلا مجرد الحياة، لم تخف منكرا يحصل ولا ضربا ومضاربة، وما دمت تخشى هذا الشيء فإن من الشرف والكرم والإحسان أن يتخلص الإنسان من حقوق أخيه ويرد إليه ماله، ولا يمنعه من ذلك أنه يستحي لفعلته تلك، فهذا عذر لا يبرر ترك الوفاء، فعليك أن تبادر وتسلمه النقود أو تضعها في درجه لتتخلص من مسؤوليتها. أسأل الله أن يخلصنا جميعا من حقوقه وحقوق عباده، إنه جواد كريم.
0: الإجابات المختصرة.
3: الإجابات المختصرة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نور على الدرب.
0: نور على الدرب.
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
0: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
0: نور على الدرب. ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
12: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله.
11: الله يحييك فضيلة الشيخ. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفاء حاء الفيفي تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: ما حكم يا فضيلة الشيخ ثقب الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيها ما يسمى بالقماخ من الذهب كما هي عادة النساء؟
12: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لهذه السائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل أذن جائز على القول الراجح ولا حرج فيه، لأن ألمه أداه قليل، ولا سيما إذا كان ذلك في أيام الصغر، وما يحصل فيه من الجمال بل من التجمل فيه كمال للمرأة، لأن المرأة تكمل نفسها بالتحلي والتجمل كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أيكون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كالكامل في نفسه الذي لا ينشأ في الحلية والذي هو في الخصام مبين؟ يعني هل تكون المرأة كالرجل؟ الجواب: لا، ليست المرأة كالرجل. فالمرأة محتاجة إلى التزين والتجمل، ومن ذلك ما تضعه في أذنها من الخروف ونحوها. وعلى هذا فلا حرج أن تثقب تحمة أذنها لتعلق بها هذا الحلي.
11: بارك الله فيكم. تقول في سؤالها الثاني: إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى، فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة؟
12: لك أن تفعلي واحدة من أمرين: إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها، وإما أن تركعي، لأن الأمر في هذا واسع.
11: نعم. تقول: إذا طلبت مني المعلمة تلاوة القرآن الكريم وأنا في حالة الحيض، ففعلت ذلك علما بأن ذلك الوقت لم يكن اختبار، فما حكم ما فعلت؟
12: يرى بعض أهل العلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن.
11: نعم.
12: لأن الأحاديث الواردة في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة، ويرى آخرون أن المرأة الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن، ويستدلون بهذه الأحاديث. والذي أرى أن المرأة الحائض لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لذلك، فمن الحاجة أن تخاف نسيانه، ومن الحاجة أن تقرأ الأوراد التي تقرأ في أول النهار وآخره، ومن الحاجة أن تدرس أولادها، ومن الحاجة أن تدرس البنات، ومن الحاجة أن يكون ذلك في زمن الاختبار. المهم أنه مع الحاجة لا شك في الجواز، وأما مع عدم الحاجة فالأولى أن لا تقرأ القرآن. فإذا أمرتها المدرسة أن تقرأ القرآن وعليها العادة، فإنها تقول للمدرسة: أنا في حال أحب أن لا أقرأ القرآن فيها، وتبين للمرأة للمدرسة وتبين للمدرسة عذرها حتى تعذرها في ذلك.
11: طيب، بارك الله فيكم. هذا السائل إبراهيم يقول عن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. السؤال: هل هذا الحديث صحيحا؟ ومن هم أصح الرواة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
12: هذا الحديث صحيح، أن من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لأن فضل الله واسع وعطاؤه جل وعلا أحب إليه من منعه. والحديث متفق عليه كما قاله السائل، أي رواه البخاري ومسلم. وأزيد القارئ فائدة، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ختم البخاري به صحيحه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثر منها أخي المسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فإنهما كلمتان فيهما هذه الفوائد العظيمة، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان ولا يشقان على أحد لأنهما خفيفتان على اللسان. ويقول السائل ما هو أصح الحديث، فنقول له أصح الحديث متفق عليه الأئمة الحفاظ كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والإمام مالك وما أشبه ذلك، فهذا إذا اتفقت هؤلاء عليه فهو أصح ما يكون. ثم عند الانفراد نقول أصحها البخاري ثم مسلم، فما اتفق عليه فهو أصح، وما انفرد به البخاري فهو أصح مما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا يرتبها أهل العلم في مرتبة القوة والضعف.
11: بارك الله فيكم. المستمعة نون تقول: إذا وجدت شيء ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف، أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو سوارة صغيرة أو كبيرة، هل أدفع عنه صدقة؟
12: إذا وجد الإنسان لقطة دراهم أو حلي فينظر، إذا كانت شيئا يسيرا لا يهتم بها الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه دفعها إليه. مثال ذلك: وجد الإنسان خمسة ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها إذا ضاعت في وقتنا هذا، لأن الأمور ولله الحمد واسعة والخير كثير، لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة وجب عليك أن تدفعها له سواء طلبها منك أم لم يطلبها. أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه ويطلبونه، فإن الواجب عليك أن تبحث عنه سنة كاملة، تبحث عن صاحبه، تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة سنة. في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم، ثم في الأسبوع مرتين، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الأسبوعين مرة، وهكذا حتى تتم السنة. فإذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فهي لك. وإذا كان يبعد وجود صاحبها، فالدراهم توجد في الطرق البرية، فإن العثور على صاحبها قد يكون مستحيلا، وذلك لأن البلدان حولها كثير، ففي أي بلد تعرفها؟ فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا، أو يعطيه القاضي والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع.
11: بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يعمل البعض من الناس عملا وهو أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل البعض من الآيات القرآنية أو البعض من الأحاديث أو الأدعية على ورقة، ثم يضعونها بداخل كاس فيه ماء، ويعطون هذا الماء إلى أي شخص مريض أو تعبان لكي يشربه. الرجاء منكم توضيح حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا.
12: أولا يجب أن نعرف أن الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام الناشفة على ورقة ثم توضع في ماء ويشربها مريض، قد يكون في ذلك ضرر على المريض.
11: نعم،
12: لأن تركيب هذا الحبر وهذه المادة الناشفة لا ندري ما هو، قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يكتب بالزعفران، إما على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن ثم يصب فيه الماء ويمزج ثم يشربه المريض. هذا الذي كان يفعله السلف الصالح ولا بأس باستعماله، وقد جربه بعض الناس وانتفع به. ثانيا نقول بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر لا ينبغي أبدا أن يستعمل الإنسان في هذه المسألة، لأننا لا ندري ما مركباته هذا الحبر سواء ناشفا أو سائلا. نعم
11: بارك الله فيكم. هذا السائل علي يقول هل البيع بالتقطيق جائز؟ لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة 100 دينار على أن يدفع المبلغ نقدا و150 دينار تقسيط على كذا من الأشهر، فما حكم ذلك مأجوري؟
12: ذلك جائز ولا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين، ثمن النقد وثمن مؤجل، ولنفرض أن ثمن النقد 100 وأن المؤجل 150، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس وذهب بالسلعة، فثبت في ذمته 150 على وجه التحديد والتعيين، فهذا بيع لا بأس به لأن المشتري خير بين هذا أو هذا، وليس هذا من الربا في شيء، لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا، وليس هذا من البيعتين في بيعة، لأن هذا بيعة واحدة لكنه خير الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما. والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناها في معناهما أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، مثال ذلك أن يبيع عليه بيتا ب100,000 لمدة

0: التخطيط يجب أن يلاحظ أمر هام، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه، فإن لم تكن عنده أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبع ما ليس عندك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين، لأننا نقطن في منطقة تكثر فيها هذه الزراعة من هذه الأشجار؟
0: هذه الأشجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر والعنب. أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن النقد فإنه إذا بقي عنده إلى ثمن السنة وجب عليه الزكاة، وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار.
1: طيب له سؤال أخير الشيخ محمد يقول هل قراءة القرآن يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت، وهل تجوز القراءة من المصحف إذا كان الإنسان بدون وضوء يعني محدث حدثا صغير؟
0: أما الأول وهو وصول ثواب القراءة إلى الميت فإنه موضع نزاع بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يصل ثوابها إلى الميت وإن نواه الإنسان، لأن العبادات توقيفية ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا، ومنهم من قال بل هذا جائز، لأنه ورد انتفاع الميت بجنس العبادات كالصدقة والحج والصوم فغيرها مثلها، إذ ليس هناك نص يمنع من إيصال الثواب إلى الميت. ولكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن كثير من الناس يحرصون على أن يجعلوا ثواب أعمالهم من قراءة أو صلاة أو صيام أو تسبيح أو تهليل أو تكبير للأموات، ويفعلون هذا كثيرا. وليس هذا من عادة السلف رحمهم الله، ليس هذا من عادة السلف. السلف نظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعوه، فصاروا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ومن سبقوا من الناس، لا أن يجعل له من عملهم شيئا. والذي ينبغي الإنسان أن يجعل القراءة لنفسه والصلاة لنفسه والصدقة لنفسه والصوم لنفسه، وأن يدعو لمن شاء من أبويه أو أحدهما، وكذلك يدعو لمن شاء من أقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك.
1: قراءة القرآن.
0: أما المسألة الثانية وهي قراءة القرآن إذا كان محدثا حدثا أصغر من المصحف فنقول لا بأس أن تقرأ القرآن من المصحف إذا كنت محدثا حدثا أصغر، لكن بشرط أن لا تباشر المصحف بالمس، بل تجعل بينك وبينه حائل منديل أو قفاز أو ما أشبه ذلك.
1: طيب بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟
0: نعم، الصلاة على السجادة جائزة سواء كان اتجاهها إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ما دمت أنت أيها المصلي متجها إلى القبلة. ولكن هل يجب على الإنسان أن يصلي على السجادة أو يشرع له أن يتخذ السجادة ويصلي عليها؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يصلي على السجادة ولا يشرع أن يتخذ السجادة ويصلي عليها، ولكن إذا كان البيت تكثر فيه النجاسات واتخذ سجادة يسجد عليها ليصلي على مكان طاهر بيقين فلا بأس، وإلا فالأصل أنك تصلي في أي مكان من البيت وفي أي ربعة من البيت سواء كان مفروشا أم غير مفروش، وسواء كان مفروشا من فرش عاما أو خاص، فإن الأصل أنك تصلي على البيت حيثما أردت.
1: بارك الله.

0: فيكم شيخ محمد، له فقرة الحقيقة متعلقة في سؤاله. يقول: البعض أيضا من الناس يقولون بأنه لا يجوز الجلوس على السجادة لأن فيها رسم للكعبة ويجلس عليها.
1: هذا أيضا لا حرج فيه.
0: طيب،
1: أي لا بأس أن تضع سجادة وتجلس عليها ولو كان فيها صورة الكعبة أو صورة حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جالس لا يريد بهذا امتهان الكعبة ولا امتهان حجرة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست هذه حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا الكعبة حقيقة. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع أبو محمد يقول: إذا كان الشخص لديه علم شرعي وهو متخرج من إحدى الكليات الشرعية ويقوم بالتدريس للصف الثانوي، ويطلب منه من مثلا جماعة المسجد أو طلبة العلم أن يلقي كلمة أو محاضرة في المسجد أو في مناسبة، لكنه يمتنع ويصر على عدم المشاركة في أي درس في المسجد أو في قاعة أو في غيرها، هل يؤاخذ على ذلك ويعتذر ويقول: يكفي بأنني أدرس المواد الشرعية في الثانوية؟
1: الذي ينبغي للإنسان إذا أعطاه الله علما أن يحرص على بث العلم الذي أعطاه الله بكل وسيلة.
0: طيب.
1: لا سيما إذا كان من علما شرعيا يهدي الله به على يديه من شاء من عباده. ومن المعلوم أن الإنسان إذا سئل عن علم وجبت عليه الإجابة ما لم يخش ضررا على نفسه، لأن الله تعالى قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشترون. فالواجب على هذا الأخ الإمام إذا سئل عن علم أن يبينه، والأفضل إذا طلب منه أن يلقي درسا في المسجد أن يستجيب لذلك لما فيه من الخير والمصلحة له ولأهل القرية.
0: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للمستمعة من بغداد ألف ألف. تقول فضيلة الشيخ: لي زوج أنجبت منه 7 بنات، وكان عند كل مولود يتمنى أن يرزق بولد، وهو إنسان مؤمن ولطيف ويصلي، إلا أنه تأتريه حالة من الضيق، وأنا أقول له: اصبر، فهذا قسم الله لك وإنك تؤجر على ذلك. فلعلكم يا فضيلة الشيخ تذكرون بعض الآباء بالأحاديث الواردة في فضل تربية البنات، وبأنه يؤجر عليهن إذا رباهن التربية الإسلامية.
1: نعم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 4 أصناف: الذكور الخلص والإناث الخلص والذي يكون من الصنفين والذي يكون عقيما. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم وعليم قدير، فهو الذي بيده كل شيء. وكون الإنسان يحب أن يرزقه الله أبناء لا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر هذا ردا لقضاء الله ولا تسخطا منه، كما يختار الإنسان مثلا أن يرزقه الله رزقا كثيرا فإن هذا جائز إذا كان عونا له على طاعة الله. أما بالنسبة لمن وهبه الله البنات ولم يهبه الذكور فلا يأس، ربما يكون هذا الذكر في المستقبل، ولكن مع هذا ننصحه بأن يصبر على البنات ويسأل الله لهن الرزق الواسع، ويحرص أيضا على تربيتهن تربية إسلامية، وعلى أن يختار لهن من الأزواج من هم أصلح وأوفق وأنفع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل من ربى البنات وأنهن يكن سترا له من النار. نعم.
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
3: نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
4: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب.
5: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
6: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
10: يسأل، يقول
11: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
6: سؤال وجواب.
12: رجل يملك مبلغا من المال ولم يؤدي فريضة الحج، وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به لأنه ما زال يدرس، وقد خاف الأب على ابنه الفتنة والانحراف، ما هو الأفضل للأب، أن يحج بهذا المال أم يزوج هذا الابن الشاب؟
13: الواجب على الأب أن يحج بهذا المال، لأن الحج فريضة عليه، وحاجة الابن ليست تتعلق بذات الأب. أما لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه إن لم يتزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم، فهو إما أن يحج بها وإما أن يتزوج، حينئذ نقول قدم الزواج، لأن الزواج هنا يتعلق بنفس الرجل. ولا تعجب إذا قلت إن الأب محتاج للزواج وليس عنده إلا هذه الدراهم، لأن هذا يقع كثيرا، قد يكون الرجل كثير الشهوة لم تغنه المرأة الأولى، أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو طلقت يحتاج إلى زوجة أخرى.
6: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
10: يسأل، يقول
11: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
6: سؤال وجواب.
5: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء. قال مسلم: هم أربعة إخوة، شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بن عبد المجيد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الآنف. بالأمس كنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويكتين من الحبشة، يخرب الكعبة بيت الله الحرام رجل يسمى ذا السويكتين وهو من الحبشة. وجاء في بعض الأحاديث: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه يخرب الكعبة ذو السويقتين. جاء وصفه عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى وخروج المهدي عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان جاء في الحديث أنه يحج البيت، فدل ذلك على أن خراب الكعبة من هذا الرجل الفاجر الفاسق يكون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه، يعني ذا السويقتين، أصيلع أقيرع أسود أكحد مصيلع يعني صاحب صلعة بقيرع رأسه أقرع أسود أفحج يعني أن رجلاه منحنيتان متفرقتان يضرب الكعبة بمسحاته وينقضها حجرا حجرا وإذا نقضت وهدمت لا تعود أبدا. هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومتى ما نقضت؟ في آخر الزمان. وكما تعلمون أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. عند ذلك من يحج بيت الله؟ وأين بيت الله تعالى وقد هدم وقد هدمهم هذا الطاغية الفاجر الفاسق الحبشي عليه لعائن الله؟ هذه حديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة، ونحن نقرأ صحيح الإمام مسلم. وسمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ولا يعلم أن هذا العمل يعني هدم الكعبة تعمد فعله أحد منذ بنائها إلى يومنا هذا، يتجرأ أحد من الخلق مسلما كان أو كافرا وينقض الكعبة حجرا حجرا ويهدمها منذ أن بنيت الكعبة إلى يومنا هذا، لا يعلم أن أحدا قام بذلك، وسيقوم بذلك هذا الطاغوت الذي ذكرت لك. أما بناء الكعبة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها أو اعتمرها تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، فإن عدد مرات بنائها كما روى بناها آدم عليه السلام، وبناها ابنه شيب هذا البناء الثاني، وبناها إبراهيم الخليل، وبنتها العمالقة، وبنتها قبيلة تسمى جرهم بعد العمالقة، وقيل بناها كلاب جد النبي صلى الله على رسول الله، وبناها قصي جد النبي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه ينتمي إلى قصي ابن كلاب إلى أن يصل إلى معد ابن عدنان. هذا ما يعلم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وبعد ذلك ينتمي النبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فبناها كلاب في رواية، وبناها قصي ابن كلاب، والبناء الذي كان يقع إنما بنيت بحجر من غير مدن، يؤتى بالحجارة يوضع بعضها على بعض، وهذا أمر كان معلوم إلى عهد قريب. عندما يمر المرء في طريقه إلى مكة يمر على بعض البوادي وأماكن الأعراب، فيرى
4: ترى البيوت من حجر من دون متر، فقصي وكلاب ومن قبلهم بنوها بحجر من غير متر. بعد قصي قيل بناها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتها قريش، وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذا البناء، وشارك النبي عليه الصلاة والسلام في بناء قريش. جاء سيل عظيم تخلل جدر الكعبة، فانهدم جزء كبير منها، واتفقت قريش بعد أخذ ورد وخوف على أن يقوموا ببنائها، وصمموا على بنائها وقاموا ببنائها. وعمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 35 عاما، يعني قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث وأرسل بعدما بلغ 40 من العمر، ولا يبعث الله تعالى نبيا إلا بعد 40. فلما بنت قريش الكعبة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عاما، شارك في البناء. وجرت له قصة، كان يحمل الأحجار على عاتقه، فأمره عم العباس أن يزيل رداء الإزارة ويضعه على عاتقه ليقيه شر الحجارة، فأزال الإزار صلوات الله وسلامه عليه ووضعه على عاتقه، ووضع الحجر على عاتقه، فخر مغشيا عليه. كل هذا قبل أن يبعث وقبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم. بعد بناء قريش بناها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وبناء أبي عبد الله بن الزبير كان خير بناء، لأن قريشا لما بنت الكعبة بنتها على الشكل الذي ترى، جزء مربع، وتركوا مقدار 6 أذرع 8 أذرع من الكعبة، لأن أموالهم الحلال قصرت، فكرهوا أن يبنوا بيت الله تعالى بمال حرام، فبنوا الجزء المربع، وقالوا إن وجدنا المال الحلال أكملنا البناء. فجاء الله تعالى بالإسلام وآل أمر الكعبة إلى الإسلام، ولم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من أن يبني الكعبة كما بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل بناها مستطيلة وأدخل الحجر، لكن قريشا بنوا الجزء المربع وتركوا هذا الجزء الذي ترى الحجر إلى أن يجدوا المال الحلال، فلم يمكنهم الله تعالى من ذلك. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن لو بناها على قواعد إبراهيم. قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما التمست منه أن تدخل الكعبة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحقق شيئا من ذلك الأمر، بقيت على وضعها زمن أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان وبويع ليزيد بن معاوية لم يبايع عبد الله بن الزبير يزيد بن معاوية وقام بأمر مكة والمدينة واليمن والعراق وجرى ما جرى إلى أن أبصر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في أيام عبد الملك بن مروان قبل عبد الملك بن مروان كانت الكعبة أصيبت بالمنجنيق يرمون عبد الله بن الزبير بالمنجنيق لأنه تحصن بالبيت الحرام فحصل للكعبة ما حصل فعزم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبني الكعبة وبناها وفقا لما تمنى رسول الله لأن عبد الله بن الزبير سمع خالته تقول الحديث الذي ذكرت لك لولا أن قومك حديد عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت جعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فأدخل عبد الله بن الزبير الحجر في البناء وصارت الكعبة مستطيلة ومن الأخير مستديرة جعل لها باب شرقي وباب غربي ألزق الباب بالأرض ولم يرفع الباب كما فعلت قريش وجعل لها باب أيضا غربي ملزقا بالأرض كما تمنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكن لم يقل الأمر بعبد الله بن الزبير حوصر وقتل قتله الحجاج بن يوسف الثقفي وكان عاملا لعبد الملك بن مروان وصلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك كتب الحجاج بن يوسف لعبد الملك بن مروان كتاب يقول له إن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة يعني لما بنى الكعبة عمل شيء ما كان موجودا من قبل يعني أنه بناها على غير بناء قريش فأمره أن يزيل الجزء الذي كان قد بناه ابن الزبير وبنى الكعبة مربعة الحجر على الوضع الذي ترك أغلق الباب الغربي رفع الباب الشرقي جعل الوضع كما كان على وضع قريش وصار بناء عبد الله بن الزبير الجزء الأمامي بناء عبد الله بن الزبير أما الحجاج ما بنى وإنما صحح كما يزعم صحح الوضع جعل جدار من ناحية الشمال وما بقي من بناء عبد الله بن الزبير وظلت الكعبة على هذا الوضع من زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن صحابه إلى زمن السلطان مراد الرابع العثماني من زمن عبد الله بن الزبير إلى زمن السلطان مراد الولاة يريدون أن يبنوا الكعبة المنصور استأذن أن يبني الكعبة هارون الرشيد أراد أن يبني الكعبة واستأذن العلماء استأذن مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه يوم أن كان العلماء علماء يوم أن كانوا مع الله ولذا كان الولاة لا يستطيعون أن يعملوا شيئا إلا بعد مشورتهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن إذا كان العالم همه الدينار والدرهم والدنيا والجري والتطبيل وما إلى ذلك لا مقام لا عند الله ولا عند الناس استاذنا المنصور، استاذنا هارون الرشيد مالك، فمنعه مالك وحرج عليه وقال أسألك الله أن لا تفعل، لأن يتلاعب الأولاد بعد ذلك، كل وال يأتي بعد ذلك يريد أن يخلد ذكرى فيهدم الكعبة ويبني، لا يكلفه شيء، فتركها المنصور لم يبني، وتركها هارون الرشيد لم يبني، وظلت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير إلى زمن السلطان مراد، وزمن السلطان مراد العثماني سنة 1039 من الهجرة. جاء سيل عظيم، دخل المسجد الحرام، دخل داخل الكعبة، هدم بعض الجدر، وكتب إلى السلطان مراد العثماني، فشكل لجنة من العلماء والمهندسين وأتوا ونظروا إلى الأمر وقرروا ضرورة بناء الكعبة، الكعبة التي نشاهدها. العمل بدأ عام 1039 وانتهى عام 1040، يعني أن الكعبة الموجودة اليوم زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا لها قرابة 400 عام. هذه الكعبة التي ترى، البناء الذي نرى كما قلت لك جرت فيه إصلاحات كثيرة كبيرة، كل منا يراها في داخلها في خارجها، ولا تزال الإصلاحات والأعمال جارية منذ عام 1375 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعندما شرعوا في بناء المسجد الحرام عام 1375 من هجرة النبي عثروا على أن داخل الكعبة قلت، الكعبة لها سقفان، بين السقفين ما يساوي 1.35 سنتي تقريبا، السقف الأعلى أصابه خلل، داخل الكعبة بعض الجدر، الجدار الشمالي الجدار الغربي أصابه خلل، لذا تجرى إصلاحات داخل الكعبة، فأجريت الإصلاحات منذ عام 1375 إلى عام 1377 من هجرة النبي، شكلت لجنة من العلماء والمهندسين، ودعي سفراء المسلمين ونظروا وقرروا البناء، وأزالوا السقف الأعلى وعادوا على أن لا يعاد إلا بالمونة التي تكون من داخل المملكة، لا يؤتى بأشياء من الخارج، لا خشب ولا غيره، فتم البناء والحمد لله. المقصود من هذا الكلام، وقد أعطيتك إلمامة سريعة عن بناء الكعبة المشرفة، يهدمها هذا اللعين الذي يأتي آخر الزمان، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ذو السويقتين، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. أمر آخر يتعلق بالبناء، يتعلق بالكعبة، هل يجوز غسل الكعبة أم لا؟ ونحن نرى الولاة اليوم مهتمين بغسلها بمناسبات، فهل هذا العمل مشروع أم لا؟ لأن بعض الحانقين والحاقدين والحاسدين يقولون إنهم يعملون هذا العمل غسل الكعبة رياءً وسمعة وأن هذا العمل ليس مشروع؟ الجواب: ما هكذا يا سعد تورة الإبل، علمت شيئا وخفيت عنك أشياء. إن أول من غسل الكعبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، لما فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، دخل رسول الله الكعبة صلوات الله وسلامه عليه ووجد في داخلها صورتين لإبراهيم وإسماعيل على الجدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم، فأتي بماء زمزم وغسل النبي صلى الله عليه وسلم ومحى الصورتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانا يستقسمان بالأزلام، صورة إبراهيم وإسماعيل وبأيديهما الأزلام، أعواد أربعة أو ثلاثة كانوا يستقسمون بها، فأزال النبي ذلك وغسل النبي صلوات الله وسلامه عليه داخل الكعبة بماء زمزم وصلى في داخلها كما صلى في داخلها عام حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وبذلك نعلم أن غسل الكعبة أمر جائز مشروع صنعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى قال لخليله إبراهيم ولابنه إسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أن طهر بيتي، فالبيت يطهر ويطيب ويقدر ويجل، ولا ينبغي أن يهان ولا أن يجعل فيه قدارة كما جرى في عام 1087 من هجرة النبي، بعدما بنيت الكعبة في عام 1040 في عام 1087، وفي يوم الخميس من ذلك العام أصبح الناس وإذا بالكعبة المشرفة نطخت بالعدل، جدر الكعبة، الركن اليماني، الركن الذي فيه الحجر، مقام إبراهيم، وإذا بعصابة غاوية ضالة جاءت وعملت هذه العذرة، واتهم جماعة في ذلك الوقت من الرافضة وقتلوا، وكان عددهم لا يقل عن 5. وجرى أيضا ذلك أن إنسانا من الرافضة أتى ولطخ الحجر الأسود بالعذرة، فما كان من الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إلا أن أمر بقتله، وهو يستحق القتل، لأن الله تعالى قال لإبراهيم الخليل: أن طهر بيتي، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع. إذن هذا العمل الذي يقوم به هذا الحبشي في آخر الزمان عمل منكر، وذلك إنما يكون عندما لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر أنواع أخرى مما يقع في آخر الزمان، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، ولعل هذا الملك الذي يقع أيضا إنما يقع بعد خروج ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم وخروج المهدي، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل جدد هذه الملة، جدد هذه الشريعة، ينزل مجددا وليس نبيا ولا رسولا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أدى رسالته وانتهى، ورفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده، فهو في السماء الأولى يعبد الله تعالى مع الملائكة إلى آخر الزمان، فينزل صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، وإنما يحكم بهذا القرآن، ويظل على وجه الأرض 40 عاما، ويتزوج ويولد له، ويهاجر إلى طيبة الطيبة بعدما يملأ الأرض عدلا وطمانينة، ويعود الأمر مستقرا على خير. بعد ذلك يطرأ تغيير ويبقى الفساد بقرب آخر الزمان، ويقل العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن بقي منهم من العرب في ذلك الوقت لا تقوم الساعة حتى تعود فئام جماعات من أمتي إلى عبادة وإلى عبادة. وقد سبق أن علمنا قبل ليال أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب أليات دوس حول الانتصاف، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه. بعدما تجري هذه الأمور وبعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا القحطان، يعني رجل من قحطان، وقحطان اسم لأبي العرب الكبير، على أبا كما يذكر المؤرخون 3، آدم عليه السلام، بعد ذلك نوح عليه السلام، بعد ذلك الأب الأكبر للعرب قحطان. فهذا الرجل من قحطان يملك، ويأتي معه عصا، ويكون جائرا فاسدا ظالما، يظلم الناس ويضربهم ويدعوهم إلى عبادة الأوثان، نسأل الله العافية والسلام. الحديث الثاني، هذا رجل يسمى القحطاني، يوجد رجل آخر مولى عبد يسمى الجهجاء، أيضا الجهجاء يظهر في آخره. اختلف بعض أهل العلم، منهم من قال إن القحطاني والجهجاء شخصية واحدة، والصحيح أن القحطاني رجل عربي وأن الجهجاء مولى. أيضا هذا الجهجاء ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تذهب الأيام والليالي، لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء وهو مولى وليس من العرب. قال الإمام مسلم بعدما روى الحديث: هم 4 إخوة، شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد. الإمام مسلم ذكر الحديث عن شيخه محمد بن بشار العبدي قال حدثنا عبد الكريم عبد الكبير ابن عبد المجيد. عبد الكبير ابن عبد المجيد الذي روى عنه شيخ البخاري أراد لي أن روى عنه شيخ مسلم أراد مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يبين أن عبد الكبير بن عبد المجيد له ثلاثة إخوة: شريك، عبيد الله، عمير. ما هي الفائدة في ذكر هذا القول؟ لما يقول عبد الكبير بن عبد المجيد هم أربعة إخوة: شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير. الفائدة من هذا الذكر أن تعلم أن علماء الحديث الذين اشتغلوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلقون الحديث بواسطة الرجال الثقات العدول، ولا يتقبلون الحديث من غير سند، يعني من غير طريق، من غير إسناد الراوي إلى الراوي، كقول الإمام مالك مثلا: يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى ابن يحيى الليثي يروي عن مالك ابن أنس، يروي مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع يروي عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يروي عن النبي. هذا الطريق كل واحد من هؤلاء معروف سيرته، تاريخه، متى ولد، أهو ثقة، عدل، مقبول الرواية أم لا. لا يجوز أن يروى الحديث إذا كان السند منقطع، إذا سقط أحد لا يعلم، أو كان أحد الرواة مبهم لا يعرف من هو. إذا لم يكن صادق، إذا لم يكن عدل، إذا لم يكن مقبول الرواية لا تقبل الرواية ولا تنكر ولا يعتبر الحديث صحيح. الحديث الصحيح له شروط: أن يكون الراوي ثقة، عدل، ضابط. ما معنى ضابط؟ يعني نجمة ونجمتين وثلاثة وثلاث؟ لا، ضابط يعني إذا سمع كلام ضبطه وحفظه ورواه كما سمع. عدل، ما معنى عدل؟ يعني قائم بالمأمورات، مجتنب عن المنهيات، بل يجتنب سفاسف الأمور. المجتمع الذي يعيش فيه إذا كان يعتبر أن بعض الأمور تعتبر من سفاسف الأمور، العدل لا يفعل هذا. أضرب لك مثلا: قبل 40 عام تقريبا، من يعيش في هذه البلاد إذا كان ممن يأكل في السوق، يجلس في المقاهي، يمشي عافيا، لا يغطي رأسه، لا تقبل شهادة. فرق حتى تعلم أن الأوضاع ليست لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قبل 40 عام على أكثر تقدير، إذا ترافع اثنان لدى القاضي، أنا قلت إن لي على هذا 1000 ريال، ماذا فعلي؟ هات البينة. قلت: لا بينة عندي. يطلب من المدعى عليه، يطلب من المدعي، أنا قلت لي عليه 40 ألف، يطلب مني الشهود. هذه إنسان أو آخر يجلسان أمام القاضي، فإذا جلس أمام القاضي يقول القاضي: تقبل شهادة هذين؟ أقول لا لا أقبل شهادة. لما؟ قال لأنه يأكل في السوق، لأنه يمشي عادي، لأنه لا يغطي رأسه. والله والله لأنهم يعتبرون أن هذه من سفاسف الأمور في ذلك الوقت. لكن المجتمع تغير، لأن الناس قد اختلط. يوجد من هو في بلادي لا يعتبر أن عدم تغطيه الرأس ليس من العدالة. عندما انتشر الناس وكثر زالت، لكن بقي إلى اليوم كان لا يصلي، أقول هذا لا يصلي، لا تقبل شهادته. لما؟ لأنه لا يصلي وتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. وإلى اليوم بحمد الله لو أن إنسانا طعن وقال في الشاهد أنا يا شيخ يا فضيلة الشيخ أنا لا أقبل شهادة. لما؟ قال لأنه يحلف لحية، لا تقبل، لأن حق اللحية فسوق ومعصية وارتكاب لما نهى النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر لا يعلم عند كثير من الناس. لما؟ لأن العلماء مقصرون وقلوب الناس أوحي. والله لو أن العلماء قالوا ما قال النبي وبينوا للناس ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد أن قلوب الناس أوعية خير، تتلقى عن رسول الله وتريد الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة، لا حديث واحد، لأن حلق اللحية منهي عنه، جز الشوارب جز الشوارب. ومعنى الجز، ما معنى الجز في لغة العرب؟ ليس الحلق. اعلموا يا إخوان أن الحلق في عهد الإمام مالك حلق الشارب أخذه بالكلية مثلا، يعني معصية، لا ينبغي أن تحلق شاربك وتزيل كل ما فيه، هذا لا ينبغي، لأن الجز ليس الحلق، الجز أن تأخذه وتتركه. كذلك ترك الشارب هكذا كبير حتى يمنع المرء من التنفس ومن الأكل تشبه بالمجوس، تشبه بالمجوس. دخل رجلان على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقد بعث بهما كسرى إلى ملك العرب بعدما بعث النبي كتابه إلى الولاة والحكام في عصره، إلى النجاشي، إلى هرقل، إلى كسرى، إلى النعمان ملك العرب، بعث عدة رسل وكتب صلوات الله وسلامه عليه. هرقل طغى وبعث إلى ملك العرب رجلين، وأمر ملك العرب أن يبعث الرجلين أن يأتي إلى رسول الله بالمدينة حتى يأخذ رسول الله ويذهب به إليه. مسكين أحمر جاهل، جاء الرجلان إلى طيبة بعث بهما ملك العرب، ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما، نظر النبي إليهما وقال عليه الصلاة والسلام ويحكما من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ شارب لحية مسلوقة. واسمحوا لي أن أقول هذه موضة سادت وعمت وضمت في المجتمعات الإسلامية اليوم، يحلق لحيته ويترك شاربه كبير، وربما أنه لا يأخذ منه شيء، ومنهم من يأخذ منه من هنا ومن هنا، وأما اللحية فلا يبقي منها شيئا. فلما نظر النبي إليهما قال لهما صلوات الله وسلامه عليه ويحكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى، يعني عظيمنا عظيم فارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ من شاربي وهو ديني. هكذا قال صلوات الله وسلامه. ومع الأسف مرة أخرى ترى المسلم العربي القحطاني العدناني والله لا تستطيع أن تميز بينه وبين نصراني أو يهودي أو والسبب التشبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه من تشبه بقوم ودعوى أن الإيمان في القلب وليس باللحية. الدين في القلب، هذا كلام الصغير والكبير يقول. لو منعت إنسانا لبس الذهب أو منعت إنسانا أخذ لحيته وحلقها أو إنسانا لبس حريرا أو أطال ثوبا تجد الجواب واضح. يا أخي لا تشددوا ولا تعنبوا، يا أخي هذه أمور عادية اعتبارية، والدين في القلب وليس الدين في طول الثوب ولا في لبس الحرير ولا في لبس الذهب ولا في الأخذ من اللحية، الدين في القلب. هذا جواب غير مقبول مردود، الواقع يرد، الواقع يرد. القلب إذا أظلم وفسد هيمن على الجوارح، القلب إذا فسد وتلوث بكثرة الذنوب والمعاصي والمر إنما يسود قلبه عندما يرتكب الذنوب والمعاصي. كلما ارتكب ذنبا، كلما ارتكب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعني اسمعوا واعلموا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وليه، فإذا زعم أن قلبي نظيف طاهر، إذا كان القلب نظيفا طاهرا لابد أن يكون ملتزما. فإذا كان الدين في القلب كما أزعم وأقول، إذا قيل له قال الله وقال رسول الله يجب عليه لا أن يجيب بجواب مثل هذا. الدين في القلب. نرى إنسانا لا يصلي ولا يصوم، فإذا قلت له

أساء المعاملة مع الرب وأحسن المعاملة مع الناس؟ لا والذي رب العالمين. وخلاصة الكلام أن الحديث عند علماء الحديث لا يعتبر صحيحا ولا يعتبر مقبولا إلا بوجود الشروط: أن يكون الراوي ثقة عدل ضابط، يروي عن ثقة عدل ضابط إلى أن يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الشرط ليس في سنده جهالة ولا في سنده علة غير مقبولة مردودة. فإذا ما رأيت الحديث بهذه الشروط اعلم أن الذي يصحح والذي يبين والذي يوضح علماء شهابدة الله تعالى قيدهم بخدمة سنة رسوله، أمثال الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن المبارك، يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهم، الدارقطني، البيهقي، علماء جهابذة يعرفون أسماء الرجال يقررون هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حسن، هذا مردود غير مقبول. ولذا قال القائل: فللحديث رجال، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أنا أضرب لك مثلا حديث: لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. كثير من الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على أنه يجب أن نسمي الله تبارك وتعالى عند الوضوء، وأن من لم يسمي الله عند الوضوء وضوءه باطل لا يصح. علماء الحديث يقولون: أولا وقبل كل شيء، قبل أن نحكم على هذا الحديث ونص الحكم، هذا الحديث ضعيف ساخر لا يصح عن رسول، لأن فيه فلان، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان غير ضابط، فلان فلان، لأن الله تعالى قيدهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لما روى عن شيخه محمد بن بشار، محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الكبير، اضطر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يوضح أن عبد الكبير ابن عبد المجيد أيضا له إخوة رواة الحديث، لا يظن أنه قد أخطأ عندما روى الحديث عن عبد الكبير بن عبد المجيد. عبد الكبير بن مجيء بن عبد المجيد راوي، كذلك له أخ يسمى شريك وعبيد الله، وكذلك الآخر عمير، كل هؤلاء أبناء عبد المجيد، وكل هؤلاء من رواة الحديث، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. إذن استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أنه سيظهر ملك جائر ظالم بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وبعدما يملأ عيسى الأرض عدلا يظهر ملك يسمى القحطاني يضرب الناس بعصا، ويخرج رجل مولى يسمى الجهجاء، كذلك رجل فاسق فاجر. والخلافة لا تكون إلا في قريش، الخلافة لا تكون إلا في قريش، فلا القحطاني فلا خليفة ولا الجهجاء خليفة. نوع آخر من علامات الساعة وردت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة أيضا حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطلقة، يعني أنكم تقاتلون في سبيل الله ولا تكتفون بجزيرة العرب، بل تحملون هذا النور وهذا الضياء وتذهبون به إلى أقصى البلاد، وستقاتلون قوما وجوههم كأنها المجان المطلقة.

0: المجان جمع مجن، الترس ترس من جلد الفيل أو من غيره يسمى جنة. العرب كانوا يستعملون هذه الجنة عندما يتبارزون، يأخذ هذه الجنة بيده، عندما يأتي الذي يضربه بالسيف يقدمه تجنه تحفظه تمنع وقوع الضرب عليه.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني
0: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن أكثر الأولين هم ضلال بين بدأ بنوح عليه السلام وقومه فقال ولقد نادانا نوح، نوح عليه السلام نادانا فقال ربي إني مغلوب فانتصر. دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن عاش معهم يعني حوالي 1000 سنة ولم ينجع ولم يتأثر قومه بدعوته، دعا الله سبحانه وتعالى أن يخلصه منهم فقال ربي إني مغلوب فانتصر. فماذا؟ فلنعم المجيبون نحن، نحن المجيبون فأجبناه، يعني فتحنا السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هكذا نجيناه ونجينا أهله وأهلكنا هؤلاء، نعم المجيبون نحن، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وهو الغرق العظيم، ذلك ما أصاب إياه ولا أهله. وجعلنا ذريته هم الباقين، أي بعد غرق أمم الكثيرة بقي ذرية نوح عليه السلام، كان له 3 أولاد يعني سام وحم ويافث، هؤلاء بقي ذريته إلى الآن، فتناسلوا إلى آخر الدنيا. وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا، كل من أتى بعده يثني عليه ويصلي عليه، هكذا رفع الله قدره. سلام على نوح وسلام منا على نوح في العالمين، في جملة العالمين هكذا سلم الله عليه على نوح عليه السلام. إنا كذلك أي كما جزينا نوحا وأهله نجزي المحسنين، أي محسن كان نجزيه جزاء حسنا جزاء وافيا. إنه ثم بين ما الذي هذا يعني استحق بذلك بإيمانه، إنه من عبادنا المؤمنين، ففيه رفع لقدر الإيمان والإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل حب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله. فلذلك يعني كل رسل ذكرهم في هذه السورة وفي غيرها كذلك أيضا يعني يختمها بقوله آخر الآية إنه كان من عبادنا المؤمنين، إنه من عبادنا المؤمنين، فدل على أن صفة الإيمان هي التي أوجبت ذلك وهي أرفع درجات العبد. إنه من عبادنا المؤمنين ولذلك نجيناه. ثم أغرقنا الآخرين، ثم بعد أن نجيناه أغرقنا الآخرين الأمم المكذبة التي كذبت نوحا وما أتى به من الرسالة. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
2: يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
1: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
3: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
4: وعن وحشي

به. قال الترمذي: حديث حسن. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. رواه ابو داود والترمذي. وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمع النبي صلى الله عليه

0: مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبالله التوفيق.
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على حمد الله وشكره بعد الفراغ من الطعام. الله جل وعلا أنعم على عباده بنعم كثيرة وشرع لهم الشكر والحمد والثناء، فينبغي المؤمن أن يكون شكورا كثير الحمد لربه عز وجل على ما أعطى من النعم، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة الأرزاق، الغداء والعشاء والملابس والسكن إلى غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مكفول ولا مودع ولا مستعان ربنا. هذا من أفضل الحمد بعد الطعام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مكفول ولا مودع ولا مستعان ربنا. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا. وكان عند المبيت يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. والمهم أن المشروع المؤمن عند فراغ من الأكل أن يحمد ربه، وهكذا عند الشراب يحمد ربه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد أن يأكل اللحم على كافة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. فربنا يرضى عنك أن تحمده وأن تشكره على ما من به من طعام وشراب، سواء كان ليلا أو نهارا، قليلا أو كثيرا. تحمده سبحانه، هو المنعم وهو المحسن جل وعلا. سم الله عند ابتداء الطعام وتحمده عند النهاية. تقدم حديث عمر بن أبي سلمة قال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان إذا أكل طعاما بدأ بالتسمية وانتهى بالحمد لله سبحانه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعفاله وفي شرابه وفي طعامه وفي لباسه وفي كل شيء. اللهم صل عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل عليه وسلم. وفق الله جميعا.
2: الله يحسن عليك. إذا كان الأكل أصناف متنوعة على المائدة، هل له أن يأكل مما أمام غيره؟
1: يأكل مما يليه إن كان صنف واحد، وما كان من الأنواع لا يتناول من أنواع أخرى.
3: أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول السائل: البعض يجاهر بفطره في رمضان وهو على سفر، وقد تحدث فتنة من فعله هذا، ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشربه، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أم سنة في دون الزكاة؟
1: إذا دعت الحاجة للإفطار عند الناس أفطر عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعه يريد أن يفطروا، يأمرهم بأن يفطروا لأنهم مقبلون على العدو للجهاد، وهذا في طريقنا إلى مكة يوم الفتح. والصائم بين الناس إن كان بينهم صوام لا يفطر إلا إذا كان يعرفون أنه مسافر حتى لا يتهموه ولا يسيئوا في الظن. فإذا كان بين جماعة مسافرين وأفطر وصائم فلا بأس يعرفونه، أو بين الناس يعرفون أنه صائم أنه مسافر وأفطر عندهم يعرفونه حتى لا يتهموا لا بأس. أما بين الناس لا يعرفونه يأكل لا يمنع، المسافر يمنع أن يأكل بين الناس الذين لا يعرفون حاله، لأن هذا معناه التساهل والجرأة على الأكل في نهار الصيام. كما يمنع الكافر أن يأكل بين الناس وهو صيام، إذا جاء بين المسلمين يمنع. إذا كان راضي أكل يأكل داخل بيته لا يأكل بين الصوام، يجرئ الناس على مخالفة أمر الله جل وعلا. أما إذا كان المسافر بين أناس يعرفونه وأكل بينهم فلا بأس.
3: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول أحد من الطلبة: سماحة الشيخ، أحضر من مكان بعيد لمتابعة الدروس سماحتكم، ولظروف اقتصادية صعبة أضطر لاستخدام السيارات الخاصة، وفي غالب الأمر أجد صاحب السيارة مدخن ويستمع لأغاني الخليعة، وأشعر بالعجز عن النهي عن المنكر لظروف سابقة، وإذا نهيته عن ذلك لم أجد استجابة، وربما أنزل في نصف الطريق، فهل علي شيء إذا التزمت الصبر حتى الوصول مع الاستغفار وقراءة القرآن في السر أثناء تشغيل هذه الأغاني والسيارة؟
1: لا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. إذا ركب سيارة أن تيسر لها تركها فالحمد لله يتركها، وما تيسر واضطر إليها يكفي الإنكار حتى يفرج الله الأمر حتى يصل إلى محل يستغني عنه إذا بلي به. لا لكن لا يدع الإنكار، يقول اتق الله يا فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، فيه مضر عليك، فيه كذا، يبين له الأضرار. أما إذا تيسر فرصة ينتقل عنه يتركه، وإذا عرف أنه مدخن وأنه لا يستحي يدور سيارة أخرى، لكن إذا بلي به ولم يعلم ينكر عليه والحمد لله. تتقوا الله ما استطعتم.
4: بالنسبة للأكل في نهار رمضان مثلا، بعض البلدان يوجد فيها أحكام غير إسلامية، وهناك يوجد أيضا مطاعم تكون مفتوحة في نهار رمضان. مثل هذه الحالة، إذا كان إنسان وجد فرصة أو له سلطة، هل في إمكانه يعمر بإقفالها، إقفال هذه المطاعم؟
1: إذا كانت بلاد إسلامية يجب عليهم إقفالها.
4: نعم،
1: إذا كانت بلاد إسلامية يجب عليهم إقفالها حتى لا يتساهل الفساق بإظهار فسقهم. أما إذا كان لهم قدرة،
4: ولو وجد فيها مثلا عددية من المسيحيون،
1: ولو المسيحيون يأكلوا في بيوتهم، غير المسلم يقال له كل في بيتك.
4: جزاك الله خير.
2: الحديث الذي يقول رد أن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أذاق لذته
1: ضعيف، لكن لو قالها إنسان على غير تسامح الحمد لله لذته وأبقى فيه منفعته وأخرج عني أذى، معروف أنه ضعيف. لو قال من باب أنه حمد طيبة
5: فيه
1: ما يضر، مرفوع عليه شيخ إنسان مشروع له الحمد مطلقة بأنواع الحمد، بعد الأكل وبعد الشرب، وهو بشرط أن يكون مروي يحمد الله في نعلي ولو بألفاظ مروية.
2: من باب الدعاء،
1: من باب الثناء.
6: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، الكلم
1: الطيب. يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
6: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
7: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
6: مع الدرس 41 بعد 100.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، أرسله بالرسالة العامة الكافة الشاملة التي لا دين معها، إن الدين عند الله الإسلام، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه أكمل بلاغ وأتمه، وحمل أصحابه بعده راية الدعوة والجهاد، فرضي الله عنهم، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حب صحابته وحب الصادقين من عباده، إنه مجيب الدعاء. يقول المؤلف رحمة الله عليه: مسألة فيما يتعلق بكتاب الجهاد وقسمة الغنائم، وكثرا ما كررت على السامعين وغيرهم قول الشاعر في قتيبة بن مسلم الباهلي بعدما قتل، وكنتم في جهاده في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم، لقد كنتم في غزوه من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. كان المسلمون لما كانوا صادقين في جهادهم لإعلاء كلمة الله جل وعلا ما يتوجهون إلى بلد إلا ويسبقهم الرعب كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم حصل ما حصل من ضعف المسلمين، فما بقي عندنا الغالب سوى ما دونه الفقهاء وما كتبه المحدثون من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار صحابته عن الجهاد في سبيل الله ومعنى الغنيمة وقسمتها. ومع ذلك فإن الجهاد قائم يعني معتبر إلى قيام الساعة، وستكون حروب إسلامية لكن لا ندري متى تكون، وإنما هي في آخر الزمان وبين خروج الدجال وبين نزول عيسى عليه السلام. هذه المسألة يقول المؤلف رحمة الله عليه: وما بقي من أربعة أخماس الغنيمة يصير للغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. وأجمعوا يعني الفقهاء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فيفهم من ذلك أن الباقي للغانمين لأنه أضافها إليهم، ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم، كقوله جل وعلا: ورثه الله فلأمه الثلث. وقال عمر: الغنيمة لمن شهد الواقعة. واتفقوا كلهم يعني الفقهاء على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم. الذي سافر سائرا على قدميه، إنه قد يكون القتال لا يحتاج إلى شد رحل بعيد المدى، أو راكبا بعيرا، هذا هو الراجل. والفارس الذي راكب فرسه، ولا شك أن الله جل وعلا قال: ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. فمعنى هذا أنه مهما تطورت الأمور وحصل ما حصل، فإن المآل سيكون إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك. يقول: اتفقوا على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم. له سهم له وسهمان لفرسه، هذا قول عامة الفقهاء. إلا أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: للفارس سهمان. وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والحديث متفق عليه. وذكر صاحب التحشية قرأه البخاري برقم ورقم، ومسلم برقم، وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. وفي لفظ البخاري في الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا معناها ثلاثة أسهم. قال: مسألة، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم لصاحبه سهم، وغير العربي هو البرذون وهو الهجين أيضا. وقد حكي عن أحمد أنه قال: الهجين البرذون. واختلفت الرواية عن أحمد في سهمه، فقال الخلال: تواترت الرواية عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه سهم واحد، اختاره أبو بكر من فقهاء الحنابلة. وعنه أسهم عن البرذون مثل سهم العربي سهمين، يعني في رواية عن أحمد أن البرذون سهمين كما الفرس العربي. اختارها الخلال لأن الله سبحانه قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وهذا من الخيل، ولأنه حيوان ذو سهم، فاستوى فيه العربي وغيره كالآدمي. وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له. حكى أبو بكر رواية رابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس، لأنها عملت عمل العراب فأعطيت سهمها. والدليل الأولى ما روى سعيد عن أبي الأقمر قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حمضة، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي أدركت مثل التي لم تدرك. فقال عمر: هبلت أم الوادع. فقال عمر: هبلت أم الوادع أم، أمضوها على ما قال. وهذا الخبر مرسل، أخرجه البيهقي من طريق ابن الأقمر واسمه كلثوم. قال الشافعي: هذا خبر مرسل لم يشهد ابن الأقمر ما حدث به. تنبيه الوادعي هو نسب صاحب السرية، وهو المنذر بن عمرو الوادعي. وقوله هبلتهم يعني ثقلته، هذه من كلام العرب عادتهم، ذموا أحد أو انتقدوه بشيء أو اعترضوا عليه ولو أصاد يقولون ثقلته أمه. مما لا شك فيه أن خيل العرب كانت في أيام الخيل هي أنفس الخيول، وفيما أسمع أنها حتى في السباق الآن، لكني لا أتتبع هذه الأمور فلا أعرف التفاصيل، إلا أن الخيل العربية كانت متفوقة. وامرئ القيس لما ذكر فرسه قال عنه: مكر مفر مخبر مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. يمكن هذا يكون راجعا إلى التمرين والتعويد، لكن بحكم غلاء الخيل وسعرها للخيل العربية ميزة على غيرها. قال: مسألة، إن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي رحمة الله عليه من التابعين مات قبل المئتين زمن، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. أشار المعلق عن هذا الخبر قال: مرسل، أورده البيهقي عن مكحول مرسلا بنحوه، وكرره في كذا. وقال الشافعي: ذهب إليه الأوزاعي وهو إسناد منقطع، يعني لا يعتمد به لأنه لم يصل إلى الصحابي خليفة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب. رواهما سعيد في سننه، مقصود بسعيد بن منصور في سننه. قال صاحب التلخيص عن الزهري مرسلا أن عمر كتب إلى أبي عبيدة. هم لما صار معه فرسان أسهم لكل فرس سهمين، وأما هو فلا يتكرر سهمه، أعطي سهما واحدا. قال: ولا يسهم لدابة غير الخيل كالجمل والبغلي والحمار. وعنه: إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان. وعنه: يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، لقوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والركاب الإبل، ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه يسهم له كالفرس. واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل يعني كأنه ليس معه، لأن النبي لم يسهم صلى الله عليه وسلم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم من الأبعرة، يعني أبعرة في جمع بعير، وهي تجمع أيضا على بعران وأباعر، بل كانت غالبة دوابهم، فلم ينقل أنه أسهم لها، ولو أسهم لها لنقل ذلك، ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر، فلم يسهم له كالبغل. فأما ما عدا هذا من البغال والحمير والفيلة فلا يسهم له بغير خلاف، يعني عند عامة العلماء، وإن عظم غناؤها يعني فائدتها وقامت مقام الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها. قال: مسألة، وما تركه الكفار فزعا وهربوا، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يعني المال اللي يؤخذ من الكفار كانوا تركوه فزعا دون أن تقوم عليهم حرب، استولى عليه المسلمون، فإن حكمه هو أنه لا يخمس، إن النبي لما فرت اليهود لم يخمس ما تركوه، إنما هو فيء لله ولرسوله. والمراد ها هنا الحركة في السير. قال قتادة: فما أوجفتم عليه من خير وركاب، ما قطعتم واديا ولا سرتم إليها، وإنما كانت حوائط بني النضير أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصرف ذلك في مصالح المسلمين. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يملكون ملكا يبقى بعدهم، ما تركوه مهما كان فهو صدقة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمعناه ما ماتوا وهم بين أيديهم، فإن حكمه الصدقة، فيصرف ذلك في مصالح. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ عليم حكيم، ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، حتى بلغ وابن السبيل، ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير نصيبه فيها، لم يعرف فيها، لم يعرق فيها جبينه، يعني الراعي يرعى غنمه وماشيته، هذه الغنائم يبعث له للواحد منهم نصيبه، كما يروى أن عمر رضي الله عنه بعث للحكيم بن حزام نصيبه من الفي، فكان حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه وطلب، قال النبي لحزام: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن لم يكن كذلك لم يبارك له فيه، إلى آخر الحديث. قال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. فكان أبو بكر يرسل لحكيم حقه من الغنيمة فلا يخبر، فأرسله له عمر ورده، فأشهد الناس عليه، قال: أشهدكم على حكيم أني أبعث له نصيبه من هذا الفي، فيرفضه رضي الله عنهم أجمعين. ظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء الأصناف وهم أهل الخمس. وجاءت الأخبار عن عمر وغيره دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه، فوجب الجمع بينهما كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض. وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق، فإن خمسة لمن سمي في الآية وسائره أو وسائره مصروف إلى من في الحرب كالغنيمة، ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة. قال مسألة: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. قال الشارح: في إحدى الروايتين، لأنه وجده في دار الإسلام فأشبه المباحات والصيد واللقطة، يعني الشخص لما يصيد صيدا لا يقال اقسم هذا الصيد بينك وبين الناس، واللقطة كذلك، الصيد له حكمه واللقطة لا حكمها، هو وجوب التعريف سنة، من وجد لقطة عرفها سنة يعلن عنها يذكر هذه اللقطة وما هي، فإذا تمت السنة ولم يأته طالب لها عرف أوصافه وعدده وما هي إلى آخره ثم استعملها، فإن جاء لها صاحب في يوم من الدهر إن كانت باقية أعطى دفعها له، وإلا دفع له قيمتها. قال: والرية الأخرى يكون فيئا لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار فأشبه ما لو أخذه من دارهم. لا شك أن الأولى هي الأولى. قال المسألة: وإن دخل قوم لا منعة لهم عرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. لو كان الناس يذهبون للقتال والجهاد فيتهيأ ناس يلتمسون غرة للأعداء ليأخذوا منهم ما يمكنهم أخذه، فما دام أن المسألة مسألة حرب وسلم فما يؤخذ من الكفار للمسلمين، لكن في هذه الصفة والطريقة يدخلون في حديث وفد عبد القيس: وأن تعدوا خمس ما غنمتم، فيدفعون الخمس للجيش الذين هم تبعه ويأخذونهم أربعة الأخماس متلصصين بغير إذن الإمام فلما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. وفي هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسها الإمام ويقسم الباقي بينهم، يعني بين الجميع لأنه جزء من الغنيمة، وهو قول أكثرهم لقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لا يحق. وبالقياس على ما إذا دخل بإذن الإمام يعني فيكون حكمه كذلك. الثانية هو لهم من غير أن يخمس، وهو قول أبي حنيفة، لأنه اكتساب مباح من غير جهاد أشبه الاحتطاب، فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لها منعة. في الموضوع موضوعين أو فيه موضوعان: لا يجوز لأحد أن يخرج من الجيش إلا بإذن الإمام، إلا إذا كانوا جماعة لهم منع لهم قوة وقدرة أن يخيفوا الأعداء، فإنهم يصيرون كأنهم جزء من هذا الجيش. قل: فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم منع، فأما هذا المتلصص فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب، يعني فمعناها أنه له وإنما يؤخذ منه الخمس. قال: والثاني هو لهم من غير أن يخمس، وهو قول أبي حنيفة، لأنه اكتساب مباح ما دام أن الحطب إذا حصل على شحنة حطبا من أرض الأعداء ملكها وباعها لا تخمس، فيقول هذا مثله. والصواب على قول من قال قبل ذلك. من غير أن يخمص، فإن الجهاد إلى آخره، وهذا تلصص. الثالث أنه في لا حق لهم فيه، لأنهم عصاة بفعلهم فلن يكن لهم فيه حق. هذه المسألة الثالثة، وهؤلاء تصرفوا وعرضوا أنفسهم للخطر وخرجوا هذا الخروج بدون إذن الإمام، فما أخذوه يؤخذ منهم، يترك لتصرف الإمام. وهذا القصد منه حتى يحكم أمر السيطرة على الجيش بحيث لا يتفلت ولا ينظر أحد لمصلحته بصرف النظر عن مصلحة الجيش عامة. يقول أنه له فيء، أنه فيء لا حق لهم فيه لأنهم عصاة. قال الأوزاعي لما نقل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كانوا مع مسلمة بن عبد الملك بن مروان، كسر مركب بعضهم، فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خداما لهم، فخرجوا يوما، أي خرج النصارى في عيد لهم يوما إلى عيد لهم، وخلفوا القبط في مركبهم، طمعوا، قالوا هؤلاء القبط، والقبط يعني مصريون، قال هؤلاء يبقون في المركب ونحن حولهم وراجعون إليهم. خلفوا القبط في مركبهم وشرب هؤلاء الكفار النصارى. فلما علم الأقباط أن هؤلاء شربوا لا يخشون كرهم عليهم، أنهم يكرون عليهم، فما كان منهم إلا أن رفع القبط القلع، أي رفعوا علم السفينة وفتحوا شراعها لأن سير السهم بذلك الوقت، إنما اعتمادا على الله ثم على الريح توجههم، إن الريح إذا دخلت في الشراع دفعت المركب وهو في البحر يسير. يقول ذاك مع مركب حديث أجرى العواصيف. يقول رفع الخلق القبر، وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم، فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت. بيروت مدينة ساحلية في بلاد الإسلام في ذاك الوقت إلى الآن. ولما أتوا إلى بيروت فكتب الوالي، والي بيروت، إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو الخليفة، فكتب عمر: نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس. الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: واعلموا أن ما غنمتم إلى آخره، وأن تعدوا خمس المغنم. رواه السعيد طبعا من منصور، والأثرم من تلامذة أحمد. وكذا إن كانت الطائفة ذات منعة في أحد الروايتين، وفي الأخرى لا شيء لهم.
8: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فاذكروني أذكركم.

0: فاذكروني أذكركم
1: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد
2: فاذكروني أذكركم.
3: كيف يحقق المسلم الخشوع والتدبر في الصلاة وفي القراءة؟
4: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفات المؤمن، بدأها بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الخشوع في الصلاة سبب لمغفرة الذنوب وحط الخطايا. كلما خشع القلب في الصلاة وخشعت الجوارح كلما عظم الثواب والأجر. جاء بالحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، قال إلا عشرها. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فالخشوع لب الصلاة، فمن دخل الصلاة بقلب خاشع تدبر الركوع والسجود أذكار القيام والركوع والسجود وما بين ذلك، أقبل بقلبه على صلاته وتصور عظمة من يقف بين يديه وأنه يقف بين يدي رب العالمين خالقه ورازقه والمحيي له والمتكفئ برزقه، وعلم أن هذا الموقف موقف شرف وفضل ونعمة. إذا تصور عظمة هذا الموقف دله على الخير وقاده إلى الخير. نسأل الله الثبات.

0: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. كما قال ابن جريج رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي قال علانية. وكذا قال إبراهيم بن طهمان رحمه الله عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله: حتى نرى الله جهرة، أي عيانا، يعني بأعيننا، نعوذ بالله من الكفر. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس رحمه الله: هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام فساروا معه. قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال: فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم رحمه الله فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي رحمه الله في قوله: فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم رحمه الله في قوله: وأنتم تنظرون، قال: فصاعق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصاعق هؤلاء. اللهم احفظنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال السدي رحمه الله: فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقام موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله حياهم. فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحمد لله على نعمه. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: كان موتهم عقوبة لهم، وبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه هارون عليه السلام وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، أي ذر رماد العجل في البحر. اختار موسى عليه السلام منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه عز وجل، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. قال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله، قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فلما دنا موسى عليه السلام من الجبل وقع عليه الغمام السحاب حتى تغشى الجبل كله، ونادى ودنا موسى عليه السلام ودخل فيه وقال للقوم ادنوا اقربوا. فكان موسى عليه السلام إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، وضرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى عليه السلام يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. ولما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى عليه السلام الغمام السحاب، فأقبل إليهم وقالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا. قال إن هذا لهم هلاك، اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، وما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. فلم يزل موسى عليه السلام يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير رحمه الله لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به، أمر الله موسى عليه السلام أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موسى عليه السلام. اختار موسى عليه السلام قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل عليه السلام في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، والمراد 70 المختارون منهم، ولم يحكي كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حتى حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك، فادعه أن يجعلنا أنبياء، ودعا بذلك فأجاب الله دعوته. وهذا غريب جدا إذ لا يعرف في زمان موسى عليه السلام نبي سوى هارون عليه السلام ثم يوشع ابن نون عليه السلام. وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل، فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك ومنع منه، فكيف يناله هؤلاء 70؟ القول الثاني في الآية، قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله في تفسير هذه الآية قال لهم موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة ووجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم وقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيها أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرا حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى. أعوذ بالله. وقرأ قول الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال: فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صائقة بعد التوبة، فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم. وقرأ قول الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال لهم موسى عليه السلام: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. وبعث الله ملائكة عليهم السلام فنتقت الجبل فوقهم، رفع الله الجبل فوقهم حتى يعملوا بالتوراة. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما وحيوا. وقد حكى الماوردي رحمه الله في ذلك قولين: أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح، والله أعلم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة أي سحاب، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون، قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورحمهم الله. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: وظللنا عليكم الغمام. قال: كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير رحمه الله: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: وظللنا عليكم الغمام. قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي أتى الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة رحمهم الله. وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله. وكأنه يريد، والله أعلم، أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد رحمه الله في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام. قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة عليهم السلام يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المن ينزل عليهم على الأشجار ويغدون إليه ويأكلون منه ما شاءوا، يعني مثل العسل ينزل على الأشجار يمن الله عليهم فيأكلوا منه. وقال مجاهد رحمه الله: المن صمغة، يعني زي الصمغ. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل، شبه الرب، شبه الرب الغليظ. وقال السدي رحمه الله: قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل. قال قتادة رحمه الله: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسة ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم السادس ويوم السابع، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه أي يخلطونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه رحمه الله وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي، أي الدقيق النظيف. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي رحمهم الله قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل رحمه الله. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلب حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمور ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل، والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج أي خلط مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة يسميه بعض الناس الفقع، إذا نزل المطر تجد الأرض منتفخة فتبعثر التراب فتجد الفقع مثل البطاطس، ولكنه طعام. فماء هذا الكمأ إذا عُصِر شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود رحمه الله من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حليث به. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان، قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. العجوة تمر، نوع من التمر. تفرد بإخراجه الترمذي رحمه الله، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عنهم، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري، حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد، وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى عن قتادة رحمه الله أشياء لا يتابع عليها، يعني فيه ضعف. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي رحمه الله عن محمد بن بشار به، وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي رحمه الله أيضا وابن ماجه رحمه الله من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد الغني بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي رحمه الله، وبالقصتين عند ابن ماجه رحمه الله. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، يعني سقط راوٍ، وإنه لم يسمعه منه، بدليل ما رواه النسائي رحمه الله في اليوم والليلة، يعني في أحاديث الأذكار في اليوم والليلة من سننه، عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال النسائي رحمه الله في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه رحمه الله من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به رحمهم الله. وقد رويا عن النسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. زاد النسائي وحديث يابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردوية رحمه الله عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيد عن الأعمش رحمه الله كابن ماجه رحمه الله. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءات، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي رحمه الله عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع، ثم رواه ابن مردوية رحمه الله، ورواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به. وكذا رواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى به. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا حمدون بن أحمد، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارأوا اختلفوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة، وقد روى الترمذي والنسائي رحمهم الله من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه النسائي رحمه الله أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السلوى طائر شبيه بالثمان كانوا يأكلون منه. المن كما تقدم، والسلوى طائر شبيه بالثمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي رحمه الله في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: السلوى طائر يشبه السماني. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى هو السماني، طائر يشبه السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. وعن عكرمة قال قتادة رحمه الله السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح، الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. قال وهب بن منبه رحمه الله السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم ويأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال سألت بني إسرائيل موسى، سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء، فخبأوا للغد أي أخفوا للغد، فنتن اللحم أي تغير وخنز الخبز، لأن لما تأخروا إلى الغد. وقال السدي رحمه الله لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على الشجر الزنجبيل والسلوى، وهو طائر يشبه السماني أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا هذا الطعام، فأين الشراب؟ وأمر موسى عليه السلام فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط، الأسباط كالقبائل، كل سبط من عين، فقالوا هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام السحاب، فقالوا هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان ولا ينخرق لهم ثوب، فذلك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: يسأل عن الأحاديث التي وردت في الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتقي المسلم هذه الفتن؟ وهل ثمة أدعية يدعو بها الإنسان يتحصن بها عن الفتن التي تصيب دينه ومعتقده؟
4: لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للناس كل ما يحتاجون إليه وما كانوا في ضرورة إلى معرفته، حتى ترك الناس على محجة، طريق حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. من تمسك بسنته صادقا هدي إلى الصراط المستقيم، يعلم من الله جل وعلا ما يؤول الأمر إليه، وأنه ستعصف بالأمة أمور كثيرة وفتن متلاحمة ومتلاحقة وخلافات واختلافات، وبين أن المخرج من ذلك كله التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والنور. الفتن منها فتنة المرء في ماله، في ولده وأهله، وهذه تكفرها الأعمال، ومنها الفتن المتلاطمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر، وموج البحر إذا كان هائجا جرفت أمورا كثيرة، وما نحن ببعيد من هيجان البحر إثر الزلزال الذي حدث قبل مدة غير طويلة. ما الذي خلف وراءه؟ إنه جاء بقدرة القادر على كل شيء. فيه عظة وعبرة، وفيه تحذير وإنذار لمن ألقى السمع وهو الشهيد. أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الفتن أنها تدع الحليم حيرانا، وأنها تعصف بالناس كلما مرت فتنة بالمؤمن واجتازته سالما حمد الله، خاف أن تكون المقبلة كاسحة له، والمعصوم من عصمه الله. الوقاية من هذه الأمور الأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له وكان راكبا معه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الاستعداد للفتن بتكرار التوبة النصوح وبأداء فرائض الدين وبالتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل الطاعات وبالتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، بالاعتراف العملي والقولي بشدة احتياج العبد إلى ربه وفقده للحول والقوة إلا به، بأداء الحقوق الواجبة وبذل المعروف بإغاثة الملهوف وتفريج كربة المكروب والتوسعة على عباد الله مما من به المولى جل وعلا من فضله. اتقاء هذه الفتن الخطيرة وهي في آخر الزمان تتلاحق كقطع الليل المتتابع، كلما مر ظلمة غشتها أخرى، ومن كان على إيمان صحيح مقيما لشعائر الله دينه، كافا لأذاه، باذلا خيره، كان حريا أن ينجو. لكن عليه إذا كان من باذل الخير أن يتبرأ من العجب بعمله، وكلما رأى نفسه مجتهدا في عمل فليسأل ربه ألا يصرفه، وليحمد ربه، فإنه ما من نعمة، وأجل النعم نعمة الدين، وهي من الله، واستدامتها والاستزادة منها بالشكر للمنعم جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يعتني بالأذكار. وبالمناسبة أرشد السامع والسائل إلى أن يهتم بمطالعة كتب الأذكار، كتب الأدعية. فمن الكتب المهمة كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، والكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، ومنها عدة الحسن الحصين لابن الجزري، وعليه شرح للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين. يقرأ الإنسان ويطبق التطبيق العملي في لما يقرأ. يقرأ حديث أذكار الصباح والمساء، ثم يتعهد نفسه بمتابعتها في كل صباح ومساء. لو أن الإنسان اعتنى بنفسه في الأذكار ولم يخل بشيء منها لصان نفسه من كل شيء إلا ما لا محالة من حصوله، فإنها نافعة من الأخطار البدنية والأخطار على المال والذرية. وإذا حدث شيء مما لا يسر فسببه التفريط في هذا الجانب. ينظر المرء مدى تعظيمه لشعائر دين الله، مدى اهتمامه بهذه العبادة الصلاة، مدى صيانته للسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه عما لا يرضاه الله جل وعلا، مدى تخلقه بالأخلاق الإسلامية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زينته من ملبس وغير ذلك.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
4: إذا جاء المرأة عذرها في غير موعده المعتاد، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ كذلك إذا ظهر الطهر قبل صلاة الفجر من اليوم الثالث لمجيئها، ثم نزل الدم مرة ثانية من ليل نفس ذلك اليوم، هل تصلي صلاة المغرب؟ نرجو أن توضحوا لنا كيفية الصلاة والأحوال التي ذكرت، جزاكم الله خيرا.
5: الصلاة منوط أداؤها بالنسبة للمرأة بأيام الطهر، وإذا كانت المرأة مضطربة العادة أو اضطربت بعد أن كانت مضطربة العادة، فإنها في حال اضطرابها تتوقف عن الصلاة أيام الدم، وتصلي وتصوم في يوم الطهر. فلو رأت الطهر قبل الفجر لأن رأت نقاء تاما صامت وصلت، فإذا غربت شمس ذلك اليوم وهي على يبسها ونقائها فصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. فإن جاءها الدم بعد مغرب ذلك اليوم، فإن كانت أدت الصلاة قبل مجيء الدم فهذا لا إشكال فيه، وإن كان الدم أتاها قبل تأدية الصلاة صارت هل تؤدي هذه الصلاة إذا طهرت قضاء، لأن وقتها انعقد قبل مجيء الدم، أو أن الوقت موسع ولم تكن مفرطة حين لم تصلي أول الوقت فلا قضاء عليها، خلافا والصحيح أنه لا يلزمها قضاء ذلك الوقت لأمرين. أولهما أنه في نفس زمن العادة، وإن كان اليوم يوم نقاء، والثاني أنه لم يكن حصل منها تفريط وتوان حتى قارب الوقت للخروج ونزلت العادة، فلا يلزمها ذلك القضاء إن شاء الله. والله
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
2: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
2: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه.

0: هذا من باب العلاج والتداوي والوقاية. ولما مرض عليه الصلاة والسلام مرضه الأخير وشدت عليه الحمى، طلب أن يؤتى بسبع قرب من الماء من أبار مختلفة، فإذا صبوا عليه الماء وكاد أن يقوم سقط لشدة الحمى عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يعمل بالوقاية، والوقاية خير من العلاج، وإن أصيب وتداوى بحلال فلا حرج. يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، تداووا ولا تتداووا بحرام. دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل مصاب بالحمى، ورأى على يده خيط مربوط فقطعه، ثم قال: لماذا ربطت هذا الخيط؟ قال: من الحمى، يعني يعتقد أنه يخفف عليه مرض الحمى، وهذا اعتقاد فاسد يقدح بالعقيدة، لأنه لا علاقة للخيط بالحمى، لا في دواء ولا في شيء. والحمى قد تكون نصيب المؤمن من النار، وكانت المدينة محمومة. ولذلك لما أن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه جاءوا لعمرة القضاء في السنة السابعة، قال المشركون: يقدم عليكم الآن أناس قد وهنتهم حمى يثرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بأن يرملوا، يعني يسرعوا في الأشواط الثلاثة حتى يغيظوا المشركين ويرونهم أقوى منهم، وأن الحمى لا أثر لها عليهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراه من أنفسه قوة حتى يغيظ الأعداء. فلما رأوهم يرملون ويسرعون بالطواف، قالوا: هؤلاء الذين تقولون أو قد أوفنتهم حمى يثرب هم والله أقوى منكم. فهذا هو المطلوب. والحمى أحسن ما تعالج بالماء، لأنه طهور ولأنه يطفئ النار، والحمى جزء من النار.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
3: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
5: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له. ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
3: من سنن الهدى صلاة الضحى. ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
0: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
3: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
6: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
7: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعات. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
3: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
8: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
9: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة، قالوا يا رسول الله ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة؟ قال إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة. ثم قال في ختام الحديث ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
3: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى
10: صلاة الضحى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
11: إذا اضطر المعلم إلى ضرب الأولاد كيف يكون ذلكم الضرب؟ جزاكم الله خيرا.
12: لا شك أن الضرب مشروع في شريعة الحق والهدى، شريعة الإسلام، ولذلك شرعت الحدود وشرعت التعزير. ومارس ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وباشره بعده خلفاؤه، جلدوا الحدود وجلدوا في التعزير. ولا شك أنهم أكمل هذه الأمة، ولو أننا أحسننا الاقتداء بهم لاستغنينا عن الأخذ بوسائل التربية الحديثة وعلم النفس التربوي وما فيه من أدران وما ينطوي عليه من منعطفات لا خير فيها، وما كان فيه من حق وخير ففي الإسلام ما هو أكمل منه أفضل. فلا تجد تربية فذة ولا توجيها كريما سليما إلا وقد انطوى التشريع الإسلامي على ما هو أكمل منه. القرآن الكريم أشار إلى الضرب. الله جل وعلا لما ذكر الزوجين قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب جائز، لكنه الضرب الذي لا يشق لحما ولا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يحصل به الأدب. وعندما كان الضرب سائغا في بلادنا بالنسبة للأطفال بين المعلمين كان الطلاب أجود وأكثر نجابة في دراساتهم وأبعد عن كثير من العبث والغفلة. ولهذا يحسن بمن يدرس علم التربية أو يقوم بتطبيقها أن لا يغفل عن تشريع الإسلام، فإن فيه السمو والكمال. وإذا علمنا أن أحكم الحاكمين شرع الضرب، لما ذكر الزنا ذكر الجلد، ولما ذكر القذف ذكر العقوبة، وذكر مع الجلد أن لا تقبل شهادة القاذف، فهل هناك تشريع أكمل من كلام رب العالمين؟ وهل هناك مطبق ومنفذ له من حسن التنفيذ ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن لا نغفل عن تشريعنا وثروتنا العظيمة وهدي الحنيفية السمحة، فإن فيها الخير العظيم. فنسأل الله أن يرزق المسلمين حسن الورود عليها وجميل الصدور منها، والله أعلم.
11: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كيف يكون ضرب المعلم لأولاده وتلاميذه؟ كيف يضرب المخطئ من الأطفال؟ وكيف يكون الحال أيضا بالنسبة للمعلمة وطالباتها وتلميذاتها؟ جزاكم الله خيرا.
12: يكون بالضرب الذي لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في التأديب ذكر أنه لا يوجد أكثر من 10 جلدات إذا كان مجرد تأديب، لا يوجد إلا في حد من حدود الله فوق 10 جلدات. وإذا كان والمقصود بحد ليس المقصود فيه حد الزنا أو شرب الخمر أو القذف، لا، وإنما المقصود في حد من حدود الله أي في ارتكاب محرم من محرمات الدين. لذلك عمر رضي الله عنه جلد الذي ناقش على خاتمه أكثر من ذلك بكثير. فضرب المدرس يتوخى ألا يكون الضرب ضارا، وألا يضرب على غير خطأ، وألا يضرب إلا بعد إعذار وتوجيه وإرشاد، وأن لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، فقد يسيء طالبا فيقوم المدرس ويضرب الجميع، وقد تسيء طالبة وتقوم المدرسة فتضرب الجميع. لا، لا يجوز ذلك، إنما يؤخذ المسيء بإساءته ويشكر المحسن على إحسان.
11: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ضرب التشفي أو ضرب الانتقام للشيخ صالح عليه ملاحظات؟
12: بل محرم، لا يحل للمدرس ولا المدرسة أن يكون ضربهم للتشفي، ولا أظن مدرسا يتقصد ذلك إلا إذا كان ناقص العقل أو سيء الطوية، وكذلك المدرسة، لأن المدرس بمنزلة أب للأطفال أو أخ كبير لهم، ومن شأن الأبوة والأخوة أن تنطوي على العطف والرحمة، وكذلك المدرسة من شأنها أنها بمنزلة الأم أو الأخت الكبرى، ترحم وتعطف وتلتمس العذر ما أمكن، وكذا المدرس. ومن أخذ بهذا المأخذ وسلك هذا المسلك واتقى الله ألفه من يتلقى عنه العلم، من مدرس ومدرسة ومن طالب وطالبة، يألف كل واحد منهم من تحت يده من الدارسين. ومن تعدى ذلك وركب الشطط وتعمد الإساءة والانتقام، أو كانت نفسه متعبة من جهة أخرى، فلن يجد ما يفرج عنه إلا إذا هؤلاء الطلبة، فذلك أسوأ حال، والله أعلم.
13: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من

هياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من

الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق

السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحضاني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
1: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية
0: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
2: العقيدة الواسطية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية:
4: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.
5: وهذه من جلائل الأمور التي من استجمعها نال كمالا في المعاملة، لأنها تتلخص في مقابلة الإساءة بالإحسان، فأولها تصل من قطعك، يقطعك قريبك أو البعيد منك وأنت تصله. وفي الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها، يعني بما يقدر عليه، هذا هو الواصل الحق، هذه الصلة الحق. وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيء إلي، فكأنه يستشيره في أمرهم ما يصنع بهم، وقد قابلوه بهذه الوقاحات والسيئات منهم. قال: لئن كنت صدقت عليهم فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار الذي يخلط الجمر، والعرب من شدة النكاية عندهم حتوا الرماد الحار في الوجه، فهو عندهم أشد من ضرب السيف، لأنه ينبئ أنك لا تكترث بهذا الذي حتوت في وجهه الرماد الحار، وأنه حقير عندك. الثانية ماذا؟
4: تعطي من حرمك،
5: شبيهة بها. إنسان حرمك، لكن في الفرق بينهما دقة. إنسان حرمك تعطيه أنت ما له عليك ممن دعاه، حسية أو معنوية، حسية أو معنوية. ولا تقابله بالحرمان فتكافئه. والثالثة: تعفو عمن ظلمك، هذا عند المقدرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عفوا، ومن مواقفه في العفو التي لا تحصى أنه غداة الفتح اجتمع قريش له في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع لأن الله قهرهم به وفتح مكة وصارت دار إسلام رغم أنوفهم، كانوا أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان حتى هجروها وتركوها وعذبوا من عذبوا وقتلوا من قتلوا. اليوم ينتظرون ماذا يحل بهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كأنهم ينتظرون أشد العقاب. فقال: يا معشر قريش، ما تظنوني فاعلا بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا سمي مسلمة الفتح رضي الله عنهم، لأنهم صحابة سموا بالطلقاء، أطلق سراحهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادر على أن يفعل بهم مثل ما فعل بقريظة. فقريظة بالمدينة لما نقضت العهد قتلهم صلى الله عليه وسلم شرف مثله، سبب ضراري وأخذ الأموال وقتل المقاتلة. فكان الشباب منهم يستعرضون، فمن وجد أنبت شعر لحيته أو شاربه أو عانته قتل، يعني رجل، ومن كان دون ذلك خلي وجعل في السبي. ومن هؤلاء المسبيين من صار صحابة رجال ونساء، ومنهم رجال صاروا علماء أئمة في السنة. نعم.
4: ويأمرون ببر الوالدين،
5: هذه مكملات أخرى. ويأمرون بماذا؟
4: ببر الوالدين،
5: نعم،
4: وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك.
5: تمام، هذه أمور بر الوالدين، صلة الرحم هم القرابة، حسن الجوار، الرفق بالمملوك، كرام اليتيم إلى آخر ما ذكر. هذه الحقوق تضمنتها آية النساء المعروفة بآية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية آخره: ما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فظهر بما قرره المصنف هنا أن أهل السنة محسنون إلى أنفسهم وإلى غيرهم في المعاملة، كما أنهم محسنون كذلك في التعبد لله واتباع أنفسهم في التعبد لله وإلى سنة في التعبد لله في التعبد لله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم محسنون إلى غيرهم بهذه المعاملات الحسنة. وهذه جملة من محاصن الإسلام، فكلما أظهرها المسلمون في الديار الكافرة وتحلوا بها وتخلقوا بها وعاملوا جيرانهم من الكتابيين والوثنيين بها، فأدوا حقوقهم وصدقوهم الحديث وحفظوا فيهم الأمانة والجوار وأوفوا له وأنجزوا لهم الوعد ووفوا لهم بالعهد، كان هذا أولا هو أدعى إلى الثقة بأهل الإسلام، ومن ثم قبول الإسلام، لأن سيرة أهله تطبيق عملي لمحاسنه. وجدوا أن سيرة أهله معهم تطبيق عملي للإسلام. وثانيا، وثانيا من لم يقبل الإسلام منهم ولم يدخل فيه قامت عليه الحجة، فالمنصفون منهم يشكرون أهل الإسلام، وغير المنصفين لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. وهذا ظهر أول ما ظهر في البلدان المفتوحة من قبل أهل الإسلام، فإنها فتحت أول ما فتحت علوة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم بعد ذلك لما رأى أهلها هذه الأعمال الجليلة في سيرة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم دخلوا في دين الله أفواجا، وصار منهم علماء وأئمة نفع الله بهم أهل الإسلام. نعم.
4: قال رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
5: الفخر والخيلاء،
4: نعم،
5: التفاخر قد يكون في النفس من عجب وغرور، والخيلاء ظاهر، والبغي هو تجاوز الحد ظلما وعدوانا. فأهل السنة ينهون عن هذه الأمور الشنيعة، فهم ليس عندهم فخر ولا خيلاء ولا بغي ولا استطالة في أعراض الناس، يعني زيادة عن الحد بحق ولا بغير حق، بحق وبغير حق، سواء كان بحق أو بغير حق لا يبغون على الناس. ولهذا تجد أهل السنة أعف الناس ألسنة، أعف الناس ألسنة، فلا يجاوزون مثلا في من استنكف عن الإسلام كلمة الكافر، ولا يعني يتعدون بأمور لا تخدم الدعوة، فلا يقعون في عرضه وأهله. والمبتدع من المسلمين يردون بدعته ردا علميا، وأحيانا يقول هذا المبتدع لأنه قامت عليهم الحجة، لكن لا يجاوزون هذا. فإذا هم ذو لسان عفيف ومنطق جميل تقوم به الحجة على المخالف، وإذا استوفوا حقوقهم من أحد أيضا لا يبغون، لا يبغون غير حقوقهم ولا يتعدونها. فمثلا من سلم قاتل وليه عمدا فإنه يحسن القتلة فيه ولا يتعدى بتمثيله فيقطع مثلا يديه ورجليه ويعبث فيه، لا، يقتله قتلا حسنا، لأن الغرض عنده هو الاقتصاص من ذلكم القاتل عمدا. نعم.
4: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن فساقها.
5: معالي الأخلاق هي الأخلاق العالية الجميلة كما ذكر، والسفساف الأخلاق الذميمة الدنيئة. وقد عرفتم جملة من محاسن الأخلاق ومعاليها، ومن سفسافها الكذب وقول الزور والفحش في المنطق، الفحش في المنطق

0: مأخوذ من سف مما تسفه الرياح من التراب، لأنه دلي ولا ينتفع به. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
0: في هذا المقطع ثلاثة أمور: أحدها أن ما يقوله أهل السنة ويعملونه في العبادة والمعاملة هم فيه متبعون للكتاب والسنة، متبعون للكتاب والسنة. وأقول وعلى فهم السلف الصالح، وقد مر تعريف السلف الصالح كثيرا في هذه الدروس وغيرها. الثاني التنبيه إلى حديث الافتراق، ومن ألفاظه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة، من ما كان على الحق، وإن كنت أنت وحدك فإنك أنت حينئذ الجماعة. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، فهو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أنكره فهو لا يخلو عن ثلاثة أصناف: إما أنه جاهل، أو مبتدع ضال، أو كان إنكاره نتيجة لاجتهاد خاطئ. ولصحته عده أهل السنة في أصولهم في الحكم على مخالفيهم حكما عاما، والتحذير من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أشار إليه المصنف، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجملة من حيث إسنادها ضعيفة، لأن مدارها على عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي رحمه الله ضعيف، لكن شواهدها من السنة كثيرة، وأعني بشواهدها التي تشهد لصحة معناها. الأمر الثالث: ميزة اختص بها أهل السنة وسبب نيلهم هذه الخصيصة، فالميزة أنهم هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة المجتمعون على السنة قولا وعملا واعتقادا في العبادة وفي المعاملة، هم أهل السنة والجماعة. وكذلك يسمون أهل الحديث وأهل الأثر، ويسمون السلفيين. فارفعوا رؤوسكم

0: بهذه التسميات، وأعرضوا عن من يثبطكم عنها ويخذلكم عنها، فهو إما قاصر العلم والفقه، وإما صاحب هوى يبغض الانتساب إلى مذهب السلف. وسر التسمية وسببها أنهم اجتمعوا على دين الإسلام الخالص الخالي من الشوب. شوب ماذا؟ شوب البدعة والشرك، شوب البدعة والشرك. وبهذا يتبين لنا أن من وقع في بدعة له حالتان، إحداهما أن يقع عن اجتهاد خاطئ أو جهل بالسنة فمخالفته بدعة، ولكنه لا يوصف بأنه مبتدع حتى يستنكف عن الحق ويباه عنادا واستكبارا، فإنه مبتدع ضال ولا كرامة عين. وهذه الحالة الثانية، من استبان له الحق، الحالة الثانية أن يستبين له الحق ويعاند ويستنكف ويأبى إلا ركوب البدعة. كشفت له الشبهة وبين له سبيل المؤمنين فأبى تعصبا وتقليدا وغير ذلك من الأمور، فهو مبتدع ضال ولا كرامة عين، بعينه يبدع. الصنف الثاني ونحن نتحدث عن أهل الإسلام، من انتسب إلى الإسلام ولكنه عنده شركيات، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بالأموات ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فهذا كذلك لا يخلو من حالين، إما أن يكون عن جهل نشأ على هذا ورثه عن أسلافه فيظن أنه هو من دين الله فيعظم أهل القبور وينحني لهم ويستشفع بهم عند الله ويدعوهم ويقرب لهم القرابين، فهذا ما دام أنه جاهل وورثه عن أسلافه من آبائه وأجداده أو تلقاه عن علماء سوء ضالين مضلين علموه أن هذه الأمور هي من دين الله فهو معذور في هذه الحالة، لا يسلب عنه اسم الإسلام. وعلى سبيل العموم يقال مشركون. الحالة الثانية أن يبلغه البيان ممن يحسن البيان والكشف عن عمله، وأنه من جنس شرك قريش الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى واستنكف وعاند، فهو مشرك كافر ولا كرامة عين. وإن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج هو مشرك كافر، حلال الدم والمال، يحكم عليه قضاة المسلمين وينفذ فيه هذا الحكم ولي أمر المسلمين لا الأفراد. الأفراد قد يفتون يقولون فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، لكن العقوبة التعزيرية التي تصل إلى القتل أو الحبس هذه لولي الأمر بعد أن يبلغه الحكم، قد يتصل هو بنفسه يصل بنفسه هو الحكم فينفذ، أو يبلغه قضاة المسلمين في بلده ويرفعون إليهم إليه الصك الشرعي بأن فلان مشرك كافر أو مبتدع، يجب عليه يجب على ولي الأمر أن يعاقبه وأن يحول بينه وبين الناس حتى لا يضله. فالمصنف رحمه الله قال الخالي من الشوب، يعني الخليط، فخليط الإسلام ما يعكر صفوه وهو على ضربين، ما ينافيه بالكلية وهو الشرك والكفر، وما ينافي كماله وهو البدع، والمعاصي كذلك تنافي كمال الإيمان. ولهذا فإن أهل السنة من دعوتهم تأسيا برسولهم صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وأئمة الهدى من بعدهم يحذرون من جميع المعاصي الصغائر والكبائر، فلا يقتصر تحذيرهم على الشرك والبدعة، بل هم دعاة إلى الله على بصيرة في إخلاص التدين لله، أو في حسن التدين لله إخلاصا لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يحذرون من جميع المعاصي الشرك فما دونه. نعم. ولهذا كانت دعوتهم هي الدعوة الحقة التي هي على بصيرة، وأما الجماعات الدعوية الحديثة فليست على حق وبصيرة، وإن أصابت أحيانا لكن هي ليست على حق وبصيرة. لماذا؟ لأنها تستمد أصولها وقواعدها في الدعوة من أفكار مؤسسيها ومنظريها من بعدهم، ولا يعولون على الكتاب والسنة إلا في النزر اليسير. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وفيهم الصديقون والشهداء وفيهم أئمة وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
0: هذه ميزات أخرى، منهم أئمة الهدى الذين تستنير الأمة بهم تأسيا في العبادة والمعاملة، وفيهم رجال ليسوا علماء ولكنهم لهم مناقب وفضائل جمع على عباد الله، وفيهم كذلك أبدال. فالأبدال مصطلح، الأبدال جمع بديل، مصطلح له استعمالات، استعمال عند غلاة المتصوفة الذين يصل بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود وغيره من الكفريات، ومعناه عندهم أنه كلما ذهب قطب يدعون ما يدعون فيه من تصريف الكون وقضاء الحاجات في حياته وبعد مماته خلفه قطب آخر، هذا اصطلاح كفري. الاستعمال الآخر استعمال أهل السنة، ومعناه عندهم البديل الذي يخلف من قبله، فعالم صاحب سنة داعي إلى الله على بصيرة خلقه من أبنائه وتلامذته من هو على سمته ودله ونهجه في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة. ونحن ولله الحمد ونحن نعيش التجديد إلى من درس من معالم الدين الذي تضافر عليه الإمامان، الإمام العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، فإنهما تعاقدا وتبايعا على التوحيد والسنة. فلما ذهب الشيخ خلفه من هو معلوم من أبنائه وأحفاده وتلامذتهم في الدعوة إلى الله، علماء أئمة. ولما ذهب الأمير الإمام محمد بن سعود رحمه الله خلفه من خلفه من أبنائه وأحفاده مناصرة لأئمة الدعوة والحكم بشرع الله في الأنفس والأموال والأعراض. ومثال آخر، لما ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على رأس من خلفه الإمام الجبل الأثري المجتهد الفقيه صاحب الحديث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ولما ذهب علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله خلفه تلميذه البر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا غير خافي على الخاص والداني والصغير والكبير والعالم والعام ولله الحمد. وقبل نرتقي أيضا ابن تيمية معروف بتجديد من درس من معالم الإسلام والصدع بالحق والجهاد في الدعوة إلى الله وجهاد أهل البدع، خلفه تلامذة له ابن القيم، منهم ابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن عبد الهادي وغيره، ثم ارتفع قليلا إلى الأئمة مع الأئمة تجد هذا، ثم ارتفع كذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين ورثوا الهدى ودين الحق عن محمد صلى الله عليه وسلم. من خلفهم؟ خلفهم أئمة التابعين، ومنهم أبناء الصحابة وغيره أبناء الصحابة. وأئمة التابعين خلفهم أئمة كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والأوزاعي والحمادين والليث بن سعد والسفيانين وغيرهم. هذا معنى الأبدال عند أهل السنة. فشيخ الإسلام علم في السنة وإمام من أئمتها يتكلم بمصطلح أهل السنة لا مصطلح المخرفين والمشعوذين والدجالين والكذابين الأفلاكين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: هذه الخاتمة تتضمن أولا ميزة وخصيصة من خصائص في أهل السنة، وهي من أسمائها: فمنهم الطائفة المنصورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر به النقل عن جملة من أصحابه رضي الله عنهم، ومن ذلكم حديث ثوبان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله هنا هي الساعة الصغرى، الساعة الصغرى والتي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ريح تهب من المشرق مسها مس الحرير وريحها ريح المسك لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة يعني الساعة الكبرى وأولها النفخ النفخة الأولى في الصور وهي التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهذا تنبيه إلى أن أهل السنة لا ينقرضون بالكلية ولا يفنون بالكلية بل يبقى منهم من تقوم به حجة الله على خلقه من دعاة الحق والبصيرة الذين هم على الإسلام والسنة وهذا يطمع المؤمن في التمسك بالهدى ودين الحق في التمسك بالتوحيد والسنة والحذر من البدع ولو خالفه جميع من حوله وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين وقد وافق الفضيل رحمه الله في معنى هذه المقولة مجدد الدعوة للسلفية في منتصف القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذلكم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من كتابه النفيس المافع المبارك النافع توحيد وهو يذكر مسائل هذا الباب وبالأخص حديث عرض الأمم وهو في الصحيحين وغيرهما قال رحمه الله عمق هذا العلم فلا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالدعاء بسؤال الله عز وجل أن يجعله منهم ونحن نسأل الله كذلك ونسأل الله لنا ولكم ولأهل الحق من أهل الإسلام أن يكونوا من هذه الطائفة المنصورة والفرق الناجية فالطائفة المنصورة والفرق الناجية وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون كلها مسميات لمسمى واحد وهو كل من أخلص الدين لله وجرد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في القول والعمل والاعتقاد ثم ختمها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة حسنة عرفناها من أئمتنا وعلمائنا فإنهم يبدأون مصنفاتهم بالبسملة والحمدلة ومنهم من يذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمون كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختم جلساتنا مع هذا الكتاب فنقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وارزقنا علما نافعا ترفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة، وتجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نسأل الله عز وجل أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. الأسئلة كثيرة، أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحد الإخوة خطب فتاة، يقول: فأعجبتني واتفقت معها ومع أهلها على الزواج، وأعطيتهم إبان الخطبة مبلغا من المال، واشترطت عليهم أن يكون حفل الزفاف وما قبله خاليا من المنكرات فيما في ذلك المعازف والموسيقى. وبعد أيام وصلني خبر بأنهم أقاموا حفلا بمناسبة الخطبة، وظهر لهم في هذا الحفل المعازف والموسيقى وغيرها من المنكرات، فأرسلت رسولا يلغي هذه الخطبة، فهل أنا آثم في هذا الفعل إذا ألغيت هذه الخطبة بناء على اختلالهم للشرط المتفق عليه؟
0: الذي يظهر لي أن أصهارك أصهار سوء، فلعل ولهذا لم يوفوا بشرطك، ونسأل الله أن يعوضك خيرا منهم. مصاهرة وممكحة، فأنت مصيب في كونك تعجل عن مصاهرتهم. لكن إذا كانت المرأة مستقيمة على الإسلام والسنة فلا أرى مانعا أن تعزم، لأن أخشى من أصهارك هؤلاء أن يوقعوها في رجل سوء يفتنها في دينها وفي عرضها. نعم،
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الكتابة في أثناء الخطبة داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟
0: أقول: الحديث على ظاهره يتضمن النهي المغلظ عن مس الحصى، وهذا لا يعارض أحاديث أخرى جاءت بالأمر بالإنصات، فأنت مأمور في الخطبة بالإنصات وعدم المشاغل عدم الاشتغال بشيء، فلا تكتب أثناء الخطبة. نعم.
1: سائل يقول: في بلدنا كل المدارس والجامعات مختلطة، ولا يوجد لدينا مكان نتابع فيه الدراسة، علما بأنه يمكن أن نحط من هذا الاختلاط ما أمكن، فما حكم من يدرس أو يعمل مدرسا في مثل هذه المدارس المختلطة إذا لم يوجد غيرها، والحاجة ماسة إلى الدراسة والتدريس فيها من طرف المصلحين والملتزمين؟
0: التدريس غير الدراسة، وذلكم أنه إذا دخل في هذه المدارس المختلطة رجال صالحون أتقياء يحسنون الإدارة والتوجيه، ومن ذلكم فصلهم البنين عن البنات، ولو على الأقل أن يجعلوا البنات متأخرات في الصفوف الأخيرة والبنين في الصفوف الأول، فهذا مأجورون عليه إن شاء الله تعالى. وأنا قلت رجال، ومراد التخصيص أن المرأة لا يسوغ لها أن تدرس في المدارس المختلطة، لأنها مأمورة بالقرار في البيت والاستقرار فيه، فلا تدرس في المدارس المختلطة لأنها لا تأمن على الفتنة، لا سيما من الشباب الكبار والمراهقين يؤذونها، ولو أن يجروها إلى الخضوع بالقول. أما الدراسة فهي محرمة، الدراسة محرمة في هذه المدارس المختلفة. نعم، قولا واحدا.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول قاتل نفسه عمدا هل يجب الحضور للصلاة عليه وهل يجوز الترحم عليه عند ذكره؟
0: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فطائفة ترى أن ما جاء فيه من الوعيد على ظاهره وأنه يخلد في النار لا يخرج منها كما يخلد الكافر، وهؤلاء الظاهر أنهم لا يجيزون الصلاة عليه ولا الترحم عليه ولا غير ذلك، وطائفة أخرى هم الجمهور يرون أنه لم يخرج من دين الله ما دام أنه على التوحيد والسنة، وإنما ارتكب معصية، وبناء عليه فإنهم يصلون عليه فإنهم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنون في مقابر المسلمين ويدعون له. نعم، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.
1: سائل يقول يحصل يوم العيد في المصلى عندنا في اليمن أن يتصافح الناس ويتعانقوا فرحا بهذه المناسبة، وبعض طلاب العلم لا يرى ذلك، ولربما غادر المصلى سريعا مما يحدث عند العامة انقباضا من هذا الفعل، فما توجيهكم؟
0: إن شاء الله إذا جيناكم وصلى معكم تعال سلم عليه وسلم عليك. نعم، نحن ما عرفنا من علمائنا من ينكر هذا، هذا ظهر الفرح والسرور والتهنية، والاقتصاد في هذا واجب، فلا نقر ما يتهافت به الناس على بعضهم حتى يكادون يختتلون، لسيما على إمام المسجد أو غيره من الخطبة، هذا لا نقر الناس عليه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل لديه جار قائم على معصية من الكبائر يتأذى منها جيرانه، وقد حاول نصيحته وحذر الجيران منه إلا أنه لم يرتدع وهو ذو نفوذ، ويحاول الآن الانتقام من الأخ الناصح بطرده من بيته الذي حصل عليه بعد كد وجهد، مستغلا نفوذه عند الجهات الرسمية، فهل يستمر الأخ على موقفه أم له أن يداريه ويكتفي بالإنكار بقلبه دون مأجورين؟
0: ما دمت قد يعني نصحته ونبهت عليه أديت، إن استطعت أن تغادر هذا الدار وتطلب جيران خير وصلاح وهداية تفعل، ولو ببيع هذا الدار، ابذل ما استطعت حتى تفارق هذه الدار المنحوسة. أظنك سمعت قول العالم المسلم لما قال للرجل انطلق إلى بلدة كذا فإن أهلها يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء. هذا جار سوء، وما دام أنه متسلط فلا يأمن أن يؤذيك، دعه ويبقى الإنكار بقلبك. نعم،
1: سائل يقول هل يجوز قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
0: حتى الساعة أنا لم أقف على سنة في هذا، وإنما الذي أعرف الحمد لله على كل حال. نعم،
1: سائل يقول هل الرضا واجب أو مستحب؟
0: الرضا بالقضاء واجب. نعم،
1: سائل يقول النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة خاص والخطيب يخطب فقط ويجوز قبل ذلك؟
0: الذي عرفته عن أهل العلم أنهم يحرمون هذا لما عرفوه من الأثار فيه، لكن يستثنى من هذا إذا كان أمامه فرجة ويخشى أنها لا تسد إلا بالتخطي فلا بأس. نعم، ولهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: العقيدة الواسطية، لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: إذا اضطر المعلم إلى ضرب الأولاد كيف يكون ذلكم الضرب؟ جزاكم الله خيرا.
4: لا شك أن الضرب مشروع في شريعة الحق والهدى، شريعة الإسلام، ولذلك شرعت الحدود وشرعت التعزير، ومارس ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وباشره بعده خلفاؤه، جلدوا الحدود وجلدوا في التعزير، ولا شك أنهم أكمل هذه الأمة، ولو أننا أحسننا الاقتداء بهم لاستغنينا عن الأخذ بوسائل التربية الحديثة وعلم النفس التربوي وما فيه من أدران وما ينطوي عليه من منعطفات لا خير فيها، وما كان فيه من حق وخير ففي الإسلام ما هو أكمل منه أفضل. فلا تجد تربية فذة ولا توجيها كريما سليما إلا وقد انطوى التشريع الإسلامي على ما هو أكمل منه. القرآن الكريم أشار إلى الضرب، الله جل وعلا لما ذكر الزوجين قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب جائز، لكنه الضرب الذي لا يشق لحما ولا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يحصل به الأدب. وعندما كان الضرب سائغا في بلادنا بالنسبة للأطفال بين المعلمين كان الطلاب أجود وأكثر نجابة في دراساتهم وأبعد عن كثير من العبث والغفلة، ولهذا يحسن بمن يدرس عن التربية أو يقوم بتطبيقها أن لا يغفل عن تشريع الإسلام، فإن فيه السمو والكمال. وإذا علمنا أن أحكم الحاكمين شرع الضرب، لما ذكر الزنا ذكر الجلد، ولما ذكر القذف ذكر العقوبة، وذكر مع الجلد أن لا تقبل شهادة القاذف، فهل هناك تشريع أكمل من كلام رب العالمين؟ وهل هناك مطبق ومنفذ له من حسن التنفيذ ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن لا نغفل عن تشريعنا وثروتنا العظيمة وهدي الحنيفية السمحة، فإن فيها الخير العظيم. فنسأل الله أن يرزق المسلمين حسن الورود عليها وجميل الصدور منها، والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كيف يكون ضرب المعلم لأولاده وتلاميذه؟ كيف يضرب المخطئ من الأطفال؟ وكيف يكون الحال أيضا بالنسبة للمعلمة وطالباتها وتلميذاتها؟ جزاكم الله خيرا.
4: يكون بالضرب الذي لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في التأديب ذكر أنه لا يوجد أكثر من 10 جلدات، إذا كان مجرد تأديب لا يوجد إلا في حد من حدود الله فوق 10 جلدات. وإذا كان والمقصود بحد ليس المقصود فيه حد الزنا أو شرب الخمر أو القذف، لا، وإنما المقصود في حد من حدود الله أي في ارتكاب محرم من محرمات الدين. ولذلك عمر رضي الله عنه جلد الذي ناقش على خاتمه أكثر من ذلك بكثير. فضرب المدرس يتوخى ألا يكون الضرب ضارا، وألا يضرب على غير خطأ، وألا يضرب إلا بعد إعذار وتوجيه وإرشاد، وأن لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، فقد يسيء طالبا فيقوم المدرس ويضرب الجميع، وقد تسيء طالبة وتقوم المدرسة فتضرب الجميع. لا يجوز ذلك، إنما يؤخذ المسيء بإساءته ويشكر المحسن على إحسان.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ضرب التشفي أو ضرب الانتقام للشيخ صالح عليه ملاحظات؟
4: بل محرم، لا يحل للمدرس ولا المدرسة أن يكون ضربهم للتشفي، ولا أظن مدرسا يتقصد ذلك إلا إذا كان ناقص العقل أو سيء الطوية، وكذلك المدرسة، لأن المدرس بمنزلة أب للأطفال أو أخ كبير لهم، ومن شأن الأبوة والأخوة أن تنطوي على العطف والرحمة، وكذلك المدرسة من شأنها أنها بمنزلة الأم أو الأخت الكبرى، ترحم وتعطف وتلتمس العذر ما أمكن، وكذا المدرس. ومن أخذ بهذا المأخذ وسلك هذا المسلك واتقى الله ألفه من يتلقى عنه العلم، من مدرس ومدرسة ومن طالب وطالبة، يألف كل واحد منهم من تحت يده من الدارسين. ومن تعدى ذلك وركب الشطط وتعمد الإساءة والانتقام، أو كانت نفسه متعبة من جهة أخرى، فلن يجد ما يفرج عنه إلا إذا هؤلاء الطلبة، فذلك أسوأ حال، والله أعلم.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
5: يقول السائل: هل العبد يسأل عن الذنب الذي تاب منه أمام ربه؟
10: من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، إذا كان صادقا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه. بل جاء في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
11: شذرات من محاضرات،
2: شذرات
11: في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
11: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
11: شذرات من محاضرات.
12: عندنا حقوق، وكما يقول الفقهاء الحقوق المتعلقة بعين التركة، فيبدأ أولا بمؤونة تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحفر قبره وحمله إذا احتاج حمله إلى أجرة، فمؤونة تجهيز الميت هذه يبدأ بها، ثم يبدأ بالديون، وقيل بالعكس يبدأ بالديون قبل التجهيز، لأن التجهيز يكون على من علم بحاله، وأما الديون فإنها لازمة فيبدأ بها، لكن المذهب أنه يبدأ بتجهيز الميت، لأنه لو أفلس في حال الحياة فإنه يبدأ بحاجته الضرورية من نفقته وملابسه ومسكنه، فكذلك إذا مات تقدم مؤونته مثل مؤونة الحي. ثم الديون التي له، التي عليه، سواء كانت ديونا لله كالزكوات والكفارات، أو كانت ديونا للمخلوقين كالديون أثمان المبيعات أو القروض أو غير ذلك، فتنفذ من الوصية. ثم بعد ذلك الوصية وهي في المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة من الحقوق، تنفذ الوصية بشروطها إذا كانت تتوفر فيها شروط الصحة فإنها تنفذ قبل الميراث، وذلك لقوله تعالى لما بين المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله ذكر الوصية قبل الدين، ولكن الحكم الشرعي أن الدين يقدم على الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، وإنما قدمت الوصية بالذكر قبل الدين، وإن كان الدين يقدم عليها بالفعل لأجل الاهتمام بالوصية، لأن الوصية تبرع من الميت، بخلاف الدين فإنه حق عليه وله مطالب، للدين من يطالب به، بخلاف الوصية ليس لها من يطالب بها، فلذلك قدمت بالذكر اهتماما بها. وإن كان الدين يقدم عليها في التنفيذ لأنه حقوق الآخرين. وفي حديث علي رضي الله عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ثم بعد ذلك المواريث بعدما تؤخذ مؤونة التجهيز وبعدما تؤخذ الديون سواء كانت برهن أو بغير رهن، وبعد ما تنفذ الوصية ما بقي بعد هذه الأشياء فإنه يكون للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه.
2: شذرات من محاضرات،
11: شذرات من محاضرات، شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
11: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم، شذرات،
11: شذرات من محاضرات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
11: سؤال وجواب.
13: إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم ليس بحاجة، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وواقف بعرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون حاجا.
11: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
11: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال الترمذي حديث حسن، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته. ربض الجنة ما حولها. وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رباط.
15: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش، أو قال طول الحياة، وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: ينعقد الحج في أيام التشريق،
3: أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى آخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها 3 أشهر أي آخرها محرم.

0: لا تدخل إلا بعد ثبوت شهر شوال. وعلى هذا فينبني على الخلاف، هل ينعقد الحج قبل أشهره؟ من العلماء من قال ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال لا ينعقد. وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج مثلا في أيام التشريق هذا العام، يحوله إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر، وفي العام القادم يأتي بالحج.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
2: ما معنى حديث لا حسد إلا في اثنتين؟ هل حسد الزميلات المتفوقات في الدراسة جائز بناء على هذا الحديث لأنه من العلم؟ نرجو توضيح المعنى.
3: الحسد المقصود في الحديث الغبطة، أن يغبط الإنسان آخر على خير أصابه، بمعنى يتمنى أن يكون مثله. وأما الحسد بمعناه الحقيقي فهو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على آخر، يتمنى زوالها، وهذا هو الحسد الخبيث الممقوت. أما حسد الزملاء والزميلات، يتفوق واحد أو واحدة فيتمنى زميله لو كان مثله، أو يكون محافظاً على العبادة متصفاً بالأخلاق الكريمة والآداب الحسنة فيتمنى زميله أو الزميلة أن تكون مثل صاحبتها أدباً وحياءً وعفة وسترة، فهذا من الحسد الذي هو يحمد، وهو المعنى الذي قال فيه سيد الخلق لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق. وفي رواية آخر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في وجوه البر ونحوها. هذا غبطة، ولذلك المتمني له مثل أجل الآخر، بينما الحسد الذي هو الحقد لماذا يتفوق هذا، فهذا هو الحسد الذي فاعله يقتدي بالحسود الأول إبليس لعنة الله عليه. والله أعلم.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
5: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
6: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
5: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس الثامن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين.
6: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نافعة في الدنيا والدين بإذن الله جل وعلا، بإذن الله، لا تنفع مجرد بدون إذن الله، لا بد من إذن الله جل وعلا. نعم.
7: وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين، وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها.
6: الشفاعة المشروعة التي تتوفر فيها الشروط: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع فيه. هذه أنواع، منها أنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنواع مشتركة بينه وبين غيره. فالأنواع الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: أولا شفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ويتميز به على الخلق يوم القيامة. ثانيا الشفاعة لمن دخل الجنة في رفع درجاتهم، في رفع درجاتهم، أو شفاعة لهم في زيادة ثواب أعمالهم، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأولى وهي المقام المحمود، هذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة، لا ينكر أحد الشفاعة العامة. وأما هذه الشفاعة وهي شفاعته في رفعة درجات بعض أهل الجنة إلى درجات أعلى منها، أو شفاعته في الزيادة في ثوابهم، فهذه جمهور المسلمين يثبتونها. ويقول الشيخ: وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرونها، ففيها خلاف ضعيف، فيها خلاف ضعيف. نعم. وأما الشفاعة التي يشترك هو وغيره فيها، فهي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين من الموحدين، هذه لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هو يشفع، والأنبياء يشفعون، والأولياء الصالحون يشفعون، والأطفال، أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل بلوغهم يشفعون، وهم الأفراط، فهي شفاعة مشتركة. وهذه الشفاعة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة، والخلاف فيها مشهور بين أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمعتزلة، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، مع أن الأحاديث فيها متواترة، فهم ينكرونها ويقولون: من دخل النار لا يخرج منها، ويقولون: إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر، كفرون بالكبائر التي دون الشرك، وبناء على ذلك فإنه لا شفاعة فيه والعياذ بالله. لا شك أن هذا ضلال مبين وإنكار لما تواترت النصوص لإثباته، فهو ضلال مبين من الخوارج، والخوارج جمع خارجي، المراد بهم الذين خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على عثمان قتلوه، خرجوا على علي بن أبي طالب قتلوه، وخرجوا بعد ذلك ولا يزالون يخرجون على ولاة الأمور، هؤلاء هم الخوارج. وأيضا الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقتلون المسلمين بناء على مذهبهم الباطل، على أن المسلمين كفار، يقتلونهم كما هو مشاهد من أفعال الخوارج ومن تتلمذ عليهم أو تأثر بهم أو قرأ كتبهم. ولا تظنون أن الخوارج انقطعوا، لا ينقطعون، ويخرجون في مختلف الأزمان، يخرجون بين كل فترة وأخرى، هو مذهب باطل. وأول من قام بذلك الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في حنين وهو ذي الخويصرة التميمي، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. ثم لما ولى الرجل قال: يخرج من ضئ هذا، يعني على شكله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس صياما وصلاة وعبادة وتلاوة للقرآن، لكن الغلو والعياذ بالله أفسد عليهم أعمالهم، لأنهم كانوا على جهل ولا يقبلون العلم. المشكلة أنهم ما يقبلون العلم، نصحوا وبين لهم لكن لم يقبلوا، ولا يزالون على هذا النمط، ما يقبلون توجيه ولا يقبلون العلم، ويظنون أن الناس ما يفهمون، والفهم خاص بهم هم ومن يقلدون. هذا من كيد الشيطان لهم، سول لهم وأملى لهم، فهم لا يزالون في كل وقت يعتزلون عن العلماء ويتخذون من رؤسائهم ومن قرائهم ومن من يدعي العلم مفتيا لهم ومنظرا لهم، وينحازون عن المسلمين ويصبحون ضررا على المسلمين وخطرا على المسلمين في كل زمان ومكان. كفى الله شرهم ونبه شباب المسلمين إلى خطرهم ووفقهم للابتعاد عن خططهم وبرامجهم، لأنهم يتصيدون شباب المسلمين الآن، يتصيدونهم ويلقون في أذهانهم هذا المذهب الخبيث، وأن الناس ليسوا على شيء، وأن العلماء مداهنون، وأنهم علماء سلاطين، وأنهم لا يفهمون الأمور، ويلقون في أذهان الشباب هذه الأمور. فالشباب بحكم أنه شاب ما عنده قوة عقلية ولا عنده، فإنه يقبل هذه الأفكار، ولذلك يحرصون على الشباب بصفة خاصة، ويحرصون على الجهال أيضا من البادية وغيرهم بصفة خاصة، لأنهم هم الذين يقبلون البذر السيء، لأنهم تربة يعني قابلة لما يلقى فيها من خير أو شر، لما يلقى فيها من خير أو شر. الشاب لا يزال تربة قابلة، إن ألقيت فيه بذورا طيبة أنتج نتاجا طيبة، وإن ألقيت فيه بذورا خبيثة أنتج نتاجا خبيثا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالواجب على الشباب وفقهم الله، شباب المسلمين، أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعلموا أنهم مقصودون، وأن دعاة الضلال يتخطفونهم ويغرونهم، يغرونهم بأشياء، بالمال، بطلب الأجر، بالجنة، حتى الجنة ملك لهم، يقولون: أنت في الجنة، تبي الجنة تعال معنا وعلى طول أنت في الجنة. وهذا ظاهر من مذهبهم والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هؤلاء والتحذير من هؤلاء، وهذا يوجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم، على العلماء، أن يقبلوا على طلب العلم وأخذ عن العلماء المعروفين بالعلم والرسوخ في الدين، أن يأخذوا العلم عنهم، فلا يأخذوه عن كل من هب ودب وتحمس وأظهر الغيرة للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقبل منه هذا وهو غير معروف. من أين جاء وأين تعلم وعن من تتلمذ؟ لا بد من هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمان، لأنه التبس الحق بالباطل الآن. دعاة الضلال صاروا لهم إمكانيات الآن لم تكن موجودة من قبل، صار لهم إمكانيات وتصل إلى الشباب بسرعة من وسائل خاصة بهم، فالخطر شديد الآن على شباب المسلمين، فعليهم جميعا أن يتنبهوا لهذا الأمر لئلا يقعوا فريسة لهؤلاء دعاة الضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فهم ينكرون الشفاعة، هذا من مذهبهم الباطل، بناء على أن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر لا تنفع فيه الشفاعة، ويقولون إن من دخل النار لا يخرج منها. من قال إن من دخل النار لا يخرج منها؟ يخرج منها بشفاعة الشافعين وبكرم الله وعفوه سبحانه، ما دام عندها أصل التوحيد وأنه ليس بكافر، فهو إن عذب في النار فلا يخلد فيها، لا يخلد فيها. استدلوا بآيات سيأتي أن المصنف رحمه الله ذكرها ثم رد عليها. نعم.
7: وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم.
6: سائر أئمة المسلمين الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين من غير الأربعة كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وأئمة كثيرون، لكن الذين اشتهروا وبقيت مذاهبهم الفقهية هم هؤلاء الأربعة رحمهم الله. نعم.
7: وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية.
6: البدع جمع بدعة، وهو ما أحدث في الدين، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه البدعة، لأنها شيء محدث، البدعة ما أحدث، فالمحدث يسمى بدعة أو ابتداع، الذي لم يسبق له مثيل. فما أحدث في الدين مما ليس منه، يعني لم يدل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، فإنه بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة أي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه هي البدعة. فكل ما أحدث في الدين مما ليس منه فهو ضلالة، وهي تختلف، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو ذنب معصية. البدع تختلف، ليست على حد سواء، لكن كلها ضلالة. فالذي يقول إن البدع خمسة أقسام، منها شيء حسن ومنها شيء غير حسن، هذا التقسيم من عنده، وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذا يقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة، وهذا موجود في بعض الكتب، هذا غلط. وإن قال به من قال ممن هو معتبر في العلم، كل مخطئ ويصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهو يقول: لا، هناك بدعة حسنة. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمثلون بأمثلة، إذا رأيتها عرفت أنها من البدع، وإنما هي من السنن. أو تابعة للسنن، فليست بمحدثة في الدين. يقول مثل بناء المدارس، بناء المدارس هذا جاء الإسلام بتعليم العلم، هذه وسيلة من وسائل التعليم، هذه وسيلة من وسائل التعليم، والإسلام جاء بتعليم العلم النافع ونشره بين الناس. قالوا نقط المصاحف والتعشير، وهذا أيضا من بيان القرآن، تعليم القرآن، وهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، فهذه ليست بدعة لأنها تابعة تابعة للسنن. تعليم القرآن مطلوب، وهذه النقط والشكل في القرآن هذا هو محدث، نعم محدث، لكنه تابع لتعليم القرآن، فهو وسيلة لتعليم القرآن، وسيلة لتعليم القرآن. وكل شيء يذكرون أنه بدعة حسنة نقول لا، هذا ما هو بدعة حسنة، هذا داخل في الدين ووسيلة إلى تحقيق شيء جاء به الدين، فهو ليس بدعة، هو من الاستعانة على إحياء السنن، ومن الاستعانة على إحياء السنن، أمر مباح يستعان به على إحياء سنة، فكيف يكون بدعة؟ قالوا إن عمر قال في التراويح نعمة البدعة هذه، عمر لا يقصد أن التراويح محدثة لأن الرسول فعلها، هي ليست بدعة، الرسول فعلها لأصحابه ليالي، وحث على قيام رمضان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فليست التراويح بدعة ولم يحدثها عمر، إنما الذي فعله عمر أنه جمع الناس على إمام واحد، وكانوا متفرقين في الأول، فجمعهم على إمام واحد، وكانوا مجتمعين خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي، صلاها بهم ليالي جماعة عليه الصلاة والسلام، لكنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلم يخشى أن يفرض عليهم شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما عمر أحيا ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتهى، المحذور انتهى، فأعاد عمر رضي الله عنه ما كان على عهد الرسول، لم يبتدع شيئا. أما قوله نعمة البدعة، هذه المراد البدعة اللغوية، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، فمثلا السيارات الآن هذه محدثة بدعة، هذه بدعة، والمباني الحديثة والإسفلت والطرقات هذه كلها ما كانت موجودة من قبل، هذه ليست من الدين، هذه من أمور الدنيا، فلا يقال إنها بدعة، بل هذه من المنافع التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ليست من الدين، وإنما هي من المباحات، والانتفاع بما خلق الله لنا في هذا الكون من المنافع، لكن كان من قبل ما عثروا عليه، وعثر عليه العالم المتأخر، ألهمهم الله العثور عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهو ليس بدعة شرعية، وإنما هو بدعة لغوية، ليست من البدع الشرعية. فقول عمر نعمة البدعة يعني جمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد، إنه شيء ما اعتاده الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جمعهم، فبعض الناس استشكل هذا، قال إن كان هذا بدعة فنعمة البدعة، مع أن هذا ما هو بدعة، هذا سنة، أشياء سنة، يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهذا هو موجز ما يتعلق بالبدع والمحدثات. نعم.
7: وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة.
6: أما المعتزلة فإنهم الذين اعتزلوا أهل العلم، طائفة اعتزلوا أهل العلم من الصحابة والتابعين وانفردوا في مجالس خاصة لهم، وأول من فعل ذلك واصل بن عطاء الغزال الذي كان من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، لما سئل في الحلقة عن حكم مرتكب الكبيرة، سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، فقال هو مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر. فقال واصل: أنا لا أقول مؤمنا ولا أقول كافرا، أقول هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين. هذه خاصة بالمعتزلة، وهي محدثة، بدعة محدثة، ما فيه منزلة بين المنزلتين، ما فيه أحد ليس بمؤمن ولا كافر. الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، مؤمنا كامل الإيمان أو مؤمنا ناقص الإيمان، وإما كافر. الله جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم من هو لا كافر ولا مؤمن، في المنزلة بين المنزلتين. فهذه بدعة أحدثها المعتزلة وجعلوها من أصولهم التي يقررونها، وهي باطلة، وهي باطلة. ينكرون الشفاعة ويشاركون الخوارج في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم ليسوا مسلمين عندهم وليسوا كفارا، فلهم في المنزلة بين المنزلتين كما يقولون. نعم.
7: والمعتزلة والزيدية.
6: الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين، وهم طائفة من الشيعة. الزيدية طائفة من الشيعة الذين تشيعوا لأهل البيت، وهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين، فسموا بالزيدية. نعم.
7: فقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها.
6: نعم.
7: وقال هؤلاء: من يدخل النار.
6: هؤلاء الفرق الثلاث، الخوارج والمعتزلة والزيدية، قالوا إن من يدخل النار لا يخرج منها. نعم.
7: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها.
6: هذا من جهلهم، هذا من جهلهم، أنكروا المتواتر. نعم.
7: وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب.
6: أما من يدخل الجنة فإنه لا يدخل النار، فنعم، من يدخل الجنة فإنه لا يدخل النار. أما العكس وهو من يدخل النار لا يدخل الجنة، هذا باطل، هذا باطل، وجحود لما تواتر في النصوص من إخراج أقوام من النار من أهل الإيمان أصحاب الكبائر. نعم.
7: ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب،
6: وهذا باطل أيضا، بل يجتمع في الشخص ثواب وعقاب، يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. نقول لا، إما أنه يثاب فقط أو يعاقب فقط. النصوص دلت على أنه يجتمع في الشخص، يجتمع فيه ثواب وعقاب، يجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر مع الإيمان، إنما لا يجتمع مع الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذا من جهلهم، وأنهم لم يتلقوا العلم عن العلماء، فاحذروا أن تسلكوا هذا المسلك، وأن تتلقوا علمكم عن الأصاغر أو عن المتعالمين أو عن أهل الضلال الذين يظهرون لكم النصيحة والمحبة وهم يريدون أن يضلوكم، عن سبيل الله. نعم.
7: وأما الصحابة والتابعون لهم

0: الكذب، هذا هو المتواتر، وهو يفيد العلم اليقيني، هذا نوع. النوع الثاني، وهذا يسمى المتواتر القطعي. النوع الثاني المتواتر المعنوي، بمعنى أن النصوص ترد في شيء وتتكاثر فيه، وإن اختلف لفظها لكن معناها متحد، فهذا يسمى بالمتواتر المعنوي، وهو أقل درجة من المتواتر اللفظي لكنه متواتر، يسمى المتواتر المعنوي. نعم.
1: وأما الصحابة
0: فالمتواتر القطعي هو ما تواتر لفظه ومعناه، وأما المتواتر غير القطعي وهو التواتر المعنوي فهو ما اتفق معناه واختلفت طرقه وألفاظه. نعم.
1: وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة.
0: يخرج الله أهل الإيمان من النار، أهل التوحيد، ما دام عندهم التوحيد ولم يخرجوا عن التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا لكن عندهم كبائر فهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فمنهم من يخرج بشفاعة الشافعين، الله يأذن للشافعين في أن يشفعوا فيهم فيقبل الله شفاعتهم، ومنهم من يخرجه الله بدون شفاعة بل بمنه وفضله لأنهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد فيخرجه بدون شفاعة بل بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى لأنهم من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوم بلا شفاعة.
0: نعم.
1: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة.
0: يمكن نقف عند هذا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
3: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
6: لقد أذنبت ذنبا عظيما وهو أنني عصيت والدي وكان رجلا كبيرا في السن وكنت لا أطيعه بل إنني أحيانا أعاقبه على بعض أفعاله حيث أنه كان مريضا، فهل لي من توبة علما بأنني أصبحت أصلي وأحافظ على الصلاة ولكن إلى الآن لم أحس أو أشعر بأنني مرتاح، فبماذا تنصحونني؟
7: يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم، إلى آخر الآية. فالتوبة إلى الله جل وعلا والإنابة والندم على ما حصل من ذنوب وكثرة الاستغفار من أعظم ما يحط الذنوب على المرء. وما قد حصل منك على أبيك أكثر من الدعاء له والإحسان إلى من كان يحب الإحسان إليه، وأحسن الصلة للرحم التي ما توصل إلا به، تبتغي بذلك ثواب الله وتكفير ما حصل منك، والله جل وعلا غفور رحيم. والله أعلم.

0: العيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
3: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الراوي الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه أن هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام، يعني كان في الغالب هكذا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. سورتين يعني في كل ركعة سورة. يطول في الأولى يعني يقرأ سورة أطول، ويقصر في الثانية يعني يقرأ في الركعة الثانية سورة أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى. يسمعنا الآية أحيانا، يعني في بعض الأحيان يرفع صوته وتظهر قراءته فيسمعون الآية. ولهذا لو قيل مثلا: وما يدري الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، مع أن الصلاة سرية، ما يدريه أنه يقرأ سورة وسورة، ولا يقرأ من أواخر السور أو من أوساط السور، وإنما يقرأ سورة. قال: نعم، عرف هذا رضي الله عنه من كونه يسمعهم الآية أحيانا، فكانوا يسمعون بعض الآيات منه فيعرفون أنه يقرأ في سورة والسماء ذات البروج مثلا، أو يقرأ في سورة والسماء والطارق مثلا، يدركون بعض الآيات ثم يعرفون أنه أكمل السورة بسماعهم مثلا الآية من وسط السورة ثم يكمل الآية بمقدار ما يتحرون أنه أكملها ركع، فيعرفون أنه قرأ سورة ولم يقرأ آيات من السورة. من هذا أخذ العلماء أنه يستحب للإمام أن يقرأ في كل ركعة سورة، وأن قراءة السورة بكاملها أفضل من كونه يقرأ من أواخر السور الطوال أو من أواسط السور الطوال، أو يقرأ بأول سورة فقط ولا يكملها. قالوا كونه يكمل السورة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله غالبا، ويجوز أن يقرأ من أواخر السور ومن أوائلها ومن أوساطها. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة أطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية. تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في كون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية قراءة، قالوا لعل الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن المصلين في أول صلاتهم يكون عندهم النشاط والرغبة في العبادة وقراءة القرآن فيطول، في الركعة الثانية يكون أقل من ذلك فيقصر حتى لا يشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال بعضهم لعل الحكمة والله أعلم أنه من أجل أن يكثر المدركون للركعة الأولى، لأن الناس يأتون للمسجد من سماعهم الأذان، ومنهم من لا يتمكن من الإتيان إلا في آخر الوقت، فيطول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى حتى يدركها أكبر عدد ممكن، لأنه لو كبر في الركعة الأولى ثم قرأ آية أو آيتين وركع، الذين هم خارج المسجد وجاءوا ما يدركون الركعة الأولى تفوت عليهم، فلذا يطول الأولى من أجل أن يدركونها. كما روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يكبر في الركعة الأولى في صلاة الظهر، يقول فيذهب الذاهب إلى البقيع ليقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى مما يطولها. فلذا قال العلماء لعل الحكمة والله أعلم في تطويل الركعة الأولى من أجل أن يدركها أكبر عدد ممكن من الجماعة. استنتج من هذا بعض العلماء قال إذن يستحب للإمام انتظار الداخل، إذا كاد الإمام أن يركع وهو يسمع قرع نعال من أقبلوا إلى المسجد فيتأنى قليلا في ركوعه حتى يدرك الركعة. بعضهم قال هذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإمام أن يشق على من خلفه الذين هم تقدموا وسبقوا من أجل انتظار الداخل المتأخر. وفي صلاة العصر كذلك مثل صلاة الظهر، إلا أنه ورد في أحاديث أخر أن الركعة الأولى من صلاة العصر أقصر من الركعة الأولى من صلاة الظهر، والركعة الثانية من صلاة العصر أقصر قراءة من الركعة الثانية من صلاة الظهر. والصلوات أطولها قراءة كما سيأتينا صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب، أقصرها غالبا، وقد يطول فيها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر في هذا الحديث. وفي الركعتين الأخريين كان يقتصر على الفاتحة، قالوا هذا هو الأفضل، فإن قرأ مع الفاتحة شيئا فلا بأس بذلك. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، يعني يطول القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أطول، وأطول من صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سورا طويلة كقراءته في سورة ألف لام ميم السجدة، يقرأها في ركعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهي أقصر من الأولى، ويقرأ هاتين السورتين غالبا في صلاة الفجر من يوم الجمعة. فكان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة في صلاة الفجر، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى جل وعلا صلاة الفجر قرآنا لأن القرآن أكثر ما فيها، لأنها قليلة الركعات ركعتان، لكن القراءة فيها يستحب أن تكون طويلة ما لم يشق على مأمومين.
4: نعم. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخيرين يقتصر على الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السآم والملل من المصلين لهذه الحكمة، وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها. وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه،
3: تقر عينه بحسن التشريع وكماله ومناسبته للعقول والإدراك، وأن فيه الخير والبركة. نعم.
4: والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة،
3: لأن الإنسان يخضع لأمر الله جل وعلا ويطيع، ولا يعترض لما هذا كذا ولما هذا كذا، وإنما يقول كما قال الله جل وعلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما قال الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن حقا هو من يقدم أمر الله جل وعلا ويرضى بما قسم الله جل وعلا ويطمئن إليه ويخضع له. نعم.
4: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا.
3: وهذا هو السنة، أن الإمام يسر في قراءة الظهر والعصر، وله أحيانا أن يرفع صوته بالقراءة قليلا ليسمعهم، كما قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا، يعني يسمعون. والحكمة من هذا والله أعلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنه يقرأ، وأنه يقرأ في هذه السورة، وأنه ليس بساكت. وقد سئل الصحابي: بما تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قال: باضطراب لحيته، يعني كانت تتحرك لحيته بقراءته صلى الله عليه وسلم. فلو جهر في صلاة الظهر والعصر مثلا فلا بأس، إلا أن الأفضل السر. ولو أسر في صلاة المغرب والعشاء والفجر فالصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل الجهر. نعم.
4: إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به،
3: يقتدوا به في القراءة. نعم.
4: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: أولا، مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر.
3: والقراءة بعد الفاتحة سنة، الواجب قراءة الفاتحة، وأما إذا قرأ بعد الفاتحة فهي سنة من سنن الصلاة. لو اقتصر على الفاتحة وركع فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأولى. نعم.
4: ثانيا، استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرين منها،
3: الأخريين من صلاة الظهر والعصر، الأفضل الاقتصار على الفاتحة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ مع الفاتحة سورة مثلا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلاتي الظهر والعصر لصحت صلاته ولا حرج، ولا يحتاج أن يسجد للسهو لو قرأها سهوا، لا، الصلاة صحيحة. لكن الأفضل الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
4: ثالثا، تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر،
3: هذا هو الأولى. ولو قرأها متساويتين صحت، أو قرأ في الركعة الأخرى أطول من الركعة الأولى فلا بأس والصلاة صحيحة، لكن الأفضل والأكمل أن يميز الأولى بكثرة القراءة. بعض العلماء رحمهم الله قال: يستحب أن تتساوى في القراءة. قيل له: ألم تعرف هذا الحديث؟ ألم تسمع؟ قال: بلى، ولكن الراوي قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لأن الأولى فيها الاستفتاح وفيها التعود، فالزيادة التي جاءت في الركعة الأولى ليست قراءة وإنما هي استفتاح وتعود، لا يوجد في الركعة الثانية. ولكن لفظ الحديث أنه يطول، يعني القراءة. نعم.
4: رابعا، استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين،
3: الظهر والعصر. نعم.
4: خامسا، جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم.
3: نعم. إذا كان مع الإنسان، مع الإمام، جماعة مثلا ليسوا بفقهاء في الصلاة، فيرفع صوته أحيانا ببعض الآيات حتى يسمعوها ويعرفوا أنه ليس بساكت، أو مثلا في الدعاء مثلا يقول سبحان ربي الأعلى، يسمع من حوله سبحان ربي العظيم في الركوع، لأجل أن يتعلم منه من يجهل.
4: سادسا، استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح.
3: نعم، كبقية الصلوات تستحب أن يطول القراءة في الفجر، في صلاة الفجر في الركعة الأولى على ما في الركعة الثانية.
4: سابعا، قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا، وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة.
3: يعني قصدا تطويل القراءة، هذا رد على من قال من العلماء رحمهم الله إن التطويل في الركعة الأولى ليس قراءة وإنما هو استفتاح وتعوذ. قال لا، هو قصد أطال القراءة، قصد ذلك صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فنطيل القراءة في الركعة الأولى من الصلوات ونخفف الركعة الثانية أقل من الأولى. نعم، حديث السادس.
4: الحديث السادس والتسعون، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
3: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. متى سمع؟ سمع ذلك في المدينة، وجبير بن مطعم حال سماعه كان كافرا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخصوص أسرى بدر مندوب من كفار قريش وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فلان قلبه. يقول: من تلك الساعة ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبي والرغبة فيه. ويقول في بعض الأقوال عنه: فلما سمعت يقرأها ارتجف قلبي، تأثر من سماع القرآن وهو كافر وجاء مندوب عن الكفار. أخذ العلماء من هذا أن من سمع شيئا من العلم حال كفره أو حال فسقه ثم أداه بعد إسلامه وصلاحه إن كان فاسقا فإنه يقبل. فجبير بن مطعم رضي الله عنه أخذ هذا، تلقاه حالة كفره وأداه لنا بعد إسلامه. مثل ذلك مثلا الفاسق لو سمع خبرا وهو على فسقه وأداه إلينا ما قبلناه، لأن الله جل وعلا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والكافر أسوأ حالا من الفاسق، من باب أولى ألا يؤخذ عنه. لكن إذا سمع الفاسق الخبر حال فسقه ثم أداه لنا حال صلاحه واستقامته نقبله، لأن الاعتبار بحال التأدية، كونه مستقيم لن يكذب علينا، فهو استقام وحسنت حاله. فكذلك مثلا الكافر سمع من النبي أو من غيره خبرا ثم أداه لنا بعد إسلامه نقبله، أداه إلينا قبل إسلامه لا نقبله، إلا إن كان هناك ما يدل على صدقه بأمور أخرى. فجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب. الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر بالسور الطوال طوال المفصل أو ما يعادلها أو أطول منها، وفي المغرب بقصار المفصل، هذا الغالب، وفي بقية الصلوات في الأوساط، وسط بين لا قصار ولا طوال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الأعراف، قرأها صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب إشعار بالجواز. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره سنة ومستحب أن نأخذ به، وما فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لا نقول إنه يستحب للإمام مثلا أن يقرأ كثيرا بسورة الطور بصلاة المغرب، أو أقرأ كثيرا بسورة الأعراف في صلاة المغرب، لا، لكن لو قرأ أحيانا بالطوال فهو مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالفجر بالقصار، فقرأ مرة في صلاة الفجر بسورة التين وهي من السور القصار، قرأها في صلاة الفجر وكان في حال سفر صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرء له عذر من سفر أو شغل أو مرض وقرأ بالسور القصار في صلاة الفجر فذلك مقبول وصحيح، إلا أن الأفضل أن يقرأ بالطوال غالبا ويقرأ بالقصار لسبب. كذلك الأفضل أن يقرأ في المغرب بالقصار ولا يلتزمها دائما وأبدا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم في مواظبته على السور القصار، قال له ما لك تقرأ بالسور القصار وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الأعراف، طول الطوليين، الطول الثانية قيل هي الأنعام وقيل المائدة وقيل يونس، ثلاثة أقوال، والمتفق عليه من أن الطول هي الأعراف، طول الطوليين التي هي الأعراف، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة المغرب. فزيد رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم اقتصاره على السور القصيرة، ولا ينبغي للإمام أن يقتصر على السور القصيرة دائما، وإنما ينوع أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ بصلاة المغرب بسورة الطور، والطور من طوال المفصل، لأن المفصل كما هو المشهور الثابت على أن أول المفصل هو سورة قاف وآخره الناس، وقد اتفق على آخره أن آخر المفصل هو الناس، لكن الطول الأول القول الأكثر والأقرب إلى الصحيح أنها قاف، وقيل الحجرات وقيل الأحقاف وقيل الصافات، والمشهور أن أول المفصل هو سورة قاف، وسورة قاف مثلها في الطول التي هي الذاريات والتي تليها الطور قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. نعم.
4: المعنى الإجمالي: العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى.
3: لبيان الجواز من ناحية ولأغراض أخرى قد تكون متعددة، إما سفر وإما مرض وإما برد شديد وإما حر شديد، فإذا كان هناك مبرر للتقصير في صلاة الفجر فهو مقبول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم.
4: كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة والطور وهي من طوال المفصل،
3: يعني خالف ما كان غالبا وهو التقصير في القراءة، قرأ بسورة الطور. نعم.
4: ما يؤخذ من الحديث: أولا أن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب،
3: لأن جبير بن مطعم سمع الآيات وسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه، لأنه جاء مندوب من عن أهل مكة بخصوص أسرى بدر. نعم.
4: ثانيا جواز إطالة القراءة فيها،
3: يعني في صلاة المغرب يجوز أن يطول الإمام القراءة فيها. نعم. اقرأ.
4: الحديث 97:
3: البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سفر صلاة العشاء، فقرأ بسورة والتين والزيتون، يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، يعني كان حسن الصوت بالقراءة وكان حسن القراءة بالترتيب والترتيل وتحسين الصوت، لأنه يستجلب بذلك خشوع السامع وانتباهه وإصغائه للقراءة، كلما كانت القراءة حسنة فإنه أحرى للإنصات والإصغاء والخشوع لقراءة القرآن. والتين من قصار المفصل، وتقدم أن العادة والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالأوساط، بأوساط المفصل، لا بالقصار ولا بالطوال، يقرأ مثلا بالمرسلات، يقرأ بعمة وهكذا، لأنها تعتبر من أوساط المفصل. لكن البراء رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بركعة التين والزيتون، قيل لعله قصر القراءة من أجل بيان الجواز من ناحية. الأمر الثاني أنه كان في سفر، والسفر غالبا ما تكون فيه المشقة، فإذا قصر القراءة لأجل السفر مراعاة لجماعته، وإن كان هو يحب التطويل لكنه راعى الجماعة تخفيفا عنهم فذلك حسن، إلا أن مراعاة التخفيف لا ينبغي أن تطغى على تحسين القراءة، فيحسن القراءة ويرتلها ويجودها حتى وإن قصر القراءة، يعني لا يجمع بين الهذ وتخفيف القراءة، إذا خفف القراءة فلا يهذ القراءة هذا كهذ الشعر، وإنما يحسن القراءة لأجل أن يصغي إليه السامعون والمصلون ويستفيدون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: المعنى الإجمالي: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية.
3: كل هذا لأجل التخفيف على المسافرين. نعم.
4: ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع،
3: يعني يستجلب الخشوع. نعم.
4: وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة.
3: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بقراءة القرآن تحسينا حسنا معتادا لا يخرج به عن الاعتدال فيكون كمثابة الغنى ونحو ذلك، فهذا لا يجوز.
4: ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. ثانيا، أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل. ثالثا، استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور.
3: والحضور يعني حضور القلب، لأن الإمام والقارئ والمصلي إذا كان حسن الصوت بالقراءة أصغى له الحاضرون، وكان سببا في حضور قلوبهم بالصلاة وتدبرهم ما يقرأ الإمام، بخلاف ما إذا كانت صلاته متعتعة وضعيفة فقد ينصرف عنه من كان معه في صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
5: إذا اضطر المعلم إلى ضرب الأولاد كيف يكون ذلكم الضرب؟ جزاكم الله خيرا.
6: لا شك أن الضرب مشروع في شريعة الحق والهدى، شريعة الإسلام، ولذلك شرعت الحدود وشرعت التعزير، ومارس ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وباشره بعده خلفاؤه، جلدوا الحدود وجلدوا في التعزير، ولا شك أنهم أكمل هذه الأمة، ولو أننا أحسننا الاقتداء بهم لاستغنينا عن الأخذ بوسائل التربية الحديثة وعلم النفس التربوي وما فيه من أدران وما ينطوي عليه من منعطفات لا خير فيها، وما كان فيه من حق وخير ففي الإسلام ما هو أكمل منه أفضل. فلا تجد تربية فذة ولا توجيها كريما سليما إلا وقد انطوى التشريع الإسلامي على ما هو أكمل منه. القرآن الكريم أشار إلى الضرب، فالله جل وعلا لما ذكر الزوجين قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب جائز، لكنه الضرب الذي لا يشق لحما ولا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يحصل به الأدب. وعندما كان الضرب سائغا في بلادنا بالنسبة للأطفال بين المعلمين كان الطلاب أجود وأكثر نجابة في دراساتهم وأبعد عن كثير من العبث والغفلة، ولهذا يحسن بمن يدرس علم التربية أو يقوم بتطبيقها أن لا يغفل عن تشريع الإسلام، فإن فيه السمو والكمال. وإذا علمنا أن أحكم الحاكمين شرع الضرب، لما ذكر الزنا ذكر الجلد، ولما ذكر القذف ذكر العقوبة، وذكر مع الجلد أن لا تقبل شهادة القاذف، فهل هناك تشريع أكمل من كلام رب العالمين؟ وهل هناك مطبق ومنفذ له من حسن التنفيذ ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن لا نغفل عن تشريعنا وثروتنا العظيمة وهدي الحنيفية السمحة، فإن فيها الخير العظيم. فنسأل الله أن يرزق المسلمين حسن الورود عليها وجميل الصدور منها، والله أعلم.
5: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كيف يكون ضرب المعلم لأولاده وتلاميذه؟ كيف يضرب المخطئ من الأطفال؟ وكيف يكون الحال أيضا بالنسبة للمعلمة وطالباتها وتلميذاتها؟ جزاكم الله خيرا.
6: يكون بالضرب الذي لا يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام في التأديب ذكر أنه لا يوجد أكثر من 10 جلدات. إذا كان مجرد تأديب لا يوجد إلا في حد من حدود الله فوق 10 جلدات. وإذا كان والمقصود بحد، ليس المقصود فيه حد الزنا أو شرب الخمر أو القذف، لا، وإنما المقصود في حد من حدود الله أي في ارتكاب محرم من محرمات الدين. ولذلك عمر رضي الله عنه جلد الذي نقش على خاتمه أكثر من ذلك بكثير. فضرب المدرس يتوخى ألا يكون الضرب ضارا، وألا يضرب على غير خطأ، وألا يضرب إلا بعد إعذار وتوجيه وإرشاد، وأن لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، فقد يسيء طالبا فيقوم المدرس ويضرب الجميع، وقد تسيء طالبة وتقوم المدرسة فتضرب الجميع. لا يجوز ذلك، إنما يؤخذ المسيء بإساءته ويشكر المحسن على إحسان.
5: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ضرب التشفي أو ضرب الانتقام للشيخ صالح عليه ملاحظات؟
6: بل محرم، لا يحل المدرس ولا المدرسة أن يكون ضربهم للتشفي، ولا أظن مدرسا يتقصد ذلك إلا إذا كان ناقص العقل أو سيء الطوية، وكذلك المدرسة، لأن المدرس بمنزلة أب للأطفال أو أخ كبير لهم، ومن شأن الأبوة والأخوة أن تنطوي على العطف والرحمة، وكذلك المدرسة من شأنها أنها بمنزلة الأم أو الأخت الكبرى، ترحم وتعطف وتلتمس العذر ما أمكن، وكذا المدرس. ومن أخذ بهذا المأخذ وأسلك هذا المسلك واتقى الله ألفه من يتلقى عنه العلم، من مدرس ومدرسة ومن طالب وطالبة، يألف كل واحد منهم من تحت يده من الدارسين. ومن تعدى ذلك وركب الشطط وتعمد الإساءة والانتقام، أو كانت نفسه متعبة من جهة أخرى، فلن يجد ما يفرج عنه إلا إذا هؤلاء الطلبة، فذلك أسوأ حال، والله أعلم.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الأربعون النووية،
7: وهي ليست 40 بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسرة في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
2: 40 النووية،
8: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: مع الدرس 15.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول عن أبي رقية، هذه كنية لأنثى، والغالب أن الكنية تكون لذكر، لكن قد تكون لأنثى لا سيما إذا اشتهر، وقد تكون بغير إنسان كأبي هريرة مثلا. أبو هريرة اشتهر بهذا الاسم، بهذه الكنية، من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفت، فسمي أبا هريرة. عن أبي رقية تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ الدين، والخبر النصيحة. وكما تشاهدون، المبتدأ معرفة والخبر معرفة. قال علماء البلاغة: وإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر، من طرق الحصر. فقوله الدين النصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة، يعني إذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقول الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، المراد به دين الجزاء. وقوله لكم دينكم ولي دين، دين العمل. وقوله رضيت لكم الإسلام دينا، دين العمل. وقوله هنا الدين النصيحة، دين العمل. والنصيحة بمعنى الإخلاص، يعني إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون نصيحة، من أجل أن يستفهم الصحابة عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة لذلك متشوفة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. قلنا لمن يا رسول الله، لكن في بعض الألفاظ الدين نصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تتضمن أمورا: الأول الإخلاص، إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة له. الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما النصيحة لكتابه، فالنصيحة لكتابه الذب عنه، أن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين، ويبين بطلان من حرف، بطلان تحريف من حرف. الثاني يعني يتضمن أمورا: الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، يعني ما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تنصح. والرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تمتثل. والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. والسادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور كم؟ أمور ستة. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور: أولا تجريد المتابعة له، بمعنى أن لا تتبع غيره، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبل. الرابع أن تمتثل أمره. والخامس أن تجتنب نهيه. والسادس أن تذب عن شريعته. والسابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به. لا تقل هذا ليس في القرآن، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. وهؤلاء هم أولي الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون. يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. النصيحة للعلماء تكون بأمور: الأمر الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا

على غيبتهم والوقوع في أعراضهم. وإذا نسب لك شيء من عالم تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هذه المراحل. المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، أن تتثبت من نسبته إليه. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد، لا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت فثم مرحلة أخرى أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أو لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق. فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه، عن العالم، وتنشر هذا بين الناس، وأن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أنه ليس بحق، أي ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا، وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب واحترام وتعظيم، تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا ما هذا القول الذي أحدثته، ما هذا القول المنكر، أنت ما تخاف الله، هذا خلاف الحديث. وإذا تأملنا وجدنا أنه موافق الحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. لكن بلوى الإنسان إذا أعجب بنفسه، نسأل الله السلامة، رأى غيره كالذر، فاحذر هذا. هذا بالنسبة للعلماء. كم ذكرنا؟ إيش؟ طيب ثلاث أشياء: محبتهم، الذب عن أعراضهم، إيش؟ ونشر علمهم. هذه ثلاثة، لكن الذب عن أعراضهم ذكرنا فيه أربعة مراحل. الأمر الرابع من نصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك أن لا تسكت وتقول هذا أعلم مني ناقش، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه. وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. يعني مثلا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلونه ويقول هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحدث، فهنا من النصيحة له أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، أبدا، هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا

0: سائم من الرجل ومن حديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، لكن خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي مع الماشية، يختار ما هو أنفع وأجدى. طيب، النصيحة لولاة الأمور للأمراء، النصيحة للأمراء تكون بأمور. الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم يصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. لابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير. ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلة. ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو من غير قريش. هذا واحد. ثانيا، نشر محاسنه في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس، ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور جور جور وظلم. تجد مثل يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ثالثا، امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه، إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق فيما في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم عبادة، ما هي مجرد سياسة، عبادة. الدليل على أنها عبادة أن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأمورات عز وجل. وما أمر الله به فهو عبادة. وهل يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله؟ الجواب لا، أطيعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. الأمر الرابع، ستر معايبهم مهما أمكن، ستر المعايب مهما أمكن. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، لا، ننصح الأمير مباشرة إن تمكن، وإلا فبواسطة. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون: أنت لم تفعل ولم تقول لفلان ولفلان، من يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه: أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ وهذا لا يمكن، لا يمكن الإنسان يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمر. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضرر عظيم، لأن ولي الأمر إما أن يوافقك أو يخالفك. إن وافقك قالت العامة خضع وذل ونزل رأسه، وإن خالفك قال العامة تمرد وطغى واستكبر. ومن النصح للأمراء عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح يعني الواضح البين، وعندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. وإلا أن تروا يعني رؤية عين أو رؤية علم متيقنة. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط، هل يعني ذلك أن نخرج؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج، فلن نخرج حتى لو رأينا كفرا بواحا عند أن فيه من الله برهان، فلن نخرج إلا حيث يكون الخروج مصلحة. وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحلال دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، كما تشاهدونه من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن بعض الناس عندهم الغيرة، تتوقد نار الغيرة في قلوبهم، ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط، غلط عظيم. ثم إن نقول ما ميزان الكفر؟ قد ترى هذا كفرا وغيرك لا يراه كفرا، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ما في احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو رأيته سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. هذه النصيحة لولاة الأمور. إذن أئمة المسلمين تشمل كم صنفا؟ صنفين، العلماء والأمراء. قال وعامتهم أي عوام المسلمين. النصح لعامة المسلمين أن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال. انصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. ناخذ حديث ولا الفوائد؟ هذا مش زي الحديث، هذا كل الفوائد. نعم طيب، نذكر الفائدة إرضاء لكم ولا ما نذكر أكثر مما قلنا؟ طيب، من فائدة هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواقع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، فقال الدين النصيحة. ومن فائدة هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إذا يذكر الشيء مجملا ثم يفصله لقوله الدين النصيحة. ومن فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة على نعم حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. واستمع، لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فسألوا. ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة من أمور الدين فلا تسأل، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لا تسأل عنه. ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء عده مبتدعا، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه. واضح؟ من فوائد هذا الحديث البداءة بالأهم في الأهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول، ثم لأئمة المسلمين، ثم عامته. وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، فلهذا قدم الكتاب على الرسول، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمان. إذا نصح الكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لولاة نعم لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الوجوب بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، أئمة المسلمين. والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، إمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام الراتب بدون إذن الإمام، الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه، فلا بد للمسلمين من إمام. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا 3 أمرهم أن يؤمروا أحدا في السفر إذا كانوا 3 لئلا يكون أمرهم فوضى. هذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعتهم فيما يتعلق بأحكام السفر، لأنهم جعلوه أميرا. فإذا تأمر على قومه بالسفر وقال يا فلان قم أصلح كذا وهو يتعلق بالسفر، وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة في الأمر. أما لو قال الأمير لرفقائه يا فلان قدم لي نعالي، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ أمير، نعم نقول لازم، لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر، وهذا لا يتعلق بأمور السفر. طيب، لو قال لأحدهم يا فلان سو لنا الغداء، يلزمه يا وليد؟ يلزمه، لأن هذا يتعلق بالسفر. لو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت وهم كانوا سائرين، يلزمهم؟ نعم. هكذا، فلا بد للأمة الإسلامية من إمام. نعم.
1: كان هو معهم يتكلم في أعراض العلماء ويقع فيه ويغتابه، فما واجبه تجاه هؤلاء العلماء؟
0: نعم، هذا يسأل، يقول رجل مع أهل البدع، وأهل البدع مسلطون على أهل العلم، وهو منهم مسلط، ثم من الله عليه بالتوبة، فأقول يكفي أن يذكر أهل العلم بالخير، وتصح جوابته. نعم.
1: ما ذكرنا الآن يعني عن بيع الإمام في عصرنا من مات.
0: كيف؟ ها، وليس له وليس في عنقه بيعة، مات على شعبة منه، مات ميتة جهلية. يعني مثل إنسان عايش في بلد يحكمها حاكم، لكن قال أنا لا أعترف بهذا الحاكم، هذا معناه أنه نفض البيعة عن عنقه. إذا مات يموت ميتة جاهلية. نعم.
1: هذا يبقى إذا كان عايش في هذا البلد فقط.
0: نعم. يعني مثلا لو كان هو من بلاد كفر، بلاد الكفر ليس لها إمام، لأن الكافر لا يكون إماما للمسلمين، لكن يلزمه أن يخضع للنظام ما لم يكن معصيا، لأنه تحت ولاية، فلا يقول والله هذا الرجل ليس بمسلم ويعلن كفره ولا طاعة له، لا، يجب أن يخضع للنظام، نظام الدولة التي هو فيها، وإن لم تكن من دول الإسلام بشرط أن لا يخالف النظام شريعة الإسلام. نعم.
1: الله تكتم إلا أن طروا فيه كفرا بواحد.
0: نعم.
1: الحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل يكون كافرا مطلقا؟
0: لا، الحكم بغير ما أنزل الله طويل وعريض، له أسباب، قد يكون سببه الظلم، أي أن الحاكم يريد أن يظلم هذا الرجل مثلا، لا يريد أن يغير حكم الله، هذا لا يكفي، قد يكون الهوى، فأسبابها كثيرة، فلا يجوز الإطلاق بأن كل من حكم بغير الله فهو كافر حتى يفصل فيها. نعم.
2: العالم غير الفالك يسيء للشريعة كمن يقول ما رأيت من اقتصاد عقل الدين يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان
0: يمزح معه،
2: هل يذب عن
0: عرضك
2: هذا او
0: العالم الذي يقول هذا القول يجب ان يبين له الحق ويقول كيف يكون الرسول لما قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب الى نب الرجل الحازم من احداكم، كيف يكون مازحا وهن سألنا قالوا كن له ما نقصان الدين وما نقصان العقل، فبين ذلك كيف يكون مازحا. على هذا العالم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله، ونصيحتنا له أن نبين له الحق، وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به، لأن أكثر الذي يقول هذا تقول أكثرهم لهم ألسن فصيح تغر الناس. نعم يا سليم.
3: بعض الناس يتحرى معايب أهل العلم.
0: نعم.
3: يتحرى أو يفرح إذا سمع شيء ويزيد على عليهم عند الشيخ،
0: هذا حرام يا أخي. الذي يتحرى عيوب الناس بقطع النظر عن كونهم علماء أو أمراء على خطر عظيم. جاء في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه.
3: قصد هذا يا شيخ بعض أنهم قصد ما يصدقون الناس فيه من هذا العالم.
0: هذه بعض الناس يحمله والعياذ بالله الحسد، تجده ما يهم العالم لكن حسدا، لأن هذا الرجل صار له تأثير في المجتمع فيحسده، ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه شبه باليهود الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى.
4: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف.
5: أثير على الأثر.
6: اللؤلؤ والمرجان.
5: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
6: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
7: أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بعد بلوغها سن الرشد ذهبت مع أسرتها إلى الحج قبل التعرف على أحكامه، ولم تدخل في نسك معين عندما أحرمت. طافت طواف الإفاضة بدون وضوء، ولم تقم برمي أي جمرة مع قدرتها على الرمي لأن والدها رمى عنها دون علم. وبعد زواجها تعلمت من خلال هذا البرنامج ما ينبغي عمله، فدفعت لزوجها 500 ريال ووكلته بذبح الفدية وتوزيعها في الحرم، وهو بدوره أوكل شخصا لا يعرفه للقيام بهذه المهمة. بعد ذلك أحرمت بالعمرة وطافت طواف الإفاضة وسعت وقصرت، ثم أحرمت بعمرة أخرى من جدة في نفس الشهر، وطلبت من زوجها أن يعيد العقد الزواج لأنها سمعت شيئا من هذا، لكنه رفض بشدة وقال لا تكرري هذا الأمر، فماذا عليها أن تعمل؟
8: لا شك أنها مخطئة، وأن من كان مسؤولا عنها من أب وأم أو أحدهما كان مخطئا في عدم دلالتها على ما ينبغي مما لا يجهله، لكن ما دام أنها فعلت ما فعلت من إحراما وطواف ووقوفا بعرفة وأداء المناسك ولم ترمي الجمار، ولعل ذلك كان في وقت ازدحام وشدة، فأرجو أن ما فعلته من شراء ذبيحة وتوزيعها لطوافها طواف الإفاضة على غير طهر كافيا إن شاء الله. وعقد النكاح لا أرى ضرورة له، لأنها ما دامت قد فعلت ما فعلت وطافت وكان عليها فدية لطوافها على غير طهر، فالفدية متعلقة في الذمة وقد قضتها بعد العقد، ولم يكن العقد باطلا بسبب هذه الفدية، والله المستعان.
6: اللؤلؤ والمرجان.
5: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
6: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
5: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
4: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان توقير العلماء والاستفادة منهم لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الحقيقي الذي يراد عند الإطلاق، والذي يذكر الحاملون له ويوصفون بأنهم العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وبلغ للناس كل ما يحتاجون إليه، ودل على كل خير وحذر من كل شر صلى الله عليه وسلم. وقد هيئ الله عز وجل له أصحابا كراما شرفهم الله عز وجل بصحبته وتلقي الشريعة عنه، شرفهم بصحبته وتلقي الشريعة عنه، فصاروا هم طليعة العلماء، وهم مقدمتهم الذين تلقوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحق والهدى. وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معنيين بتلقي هذا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غاية العناية، فكانوا يلازمون مجالسه صلى الله عليه وسلم ويسمعون حديثه ويحضر منهم في بعض المجالس من يحضر ويغيب عنها من يغيب، ويحضر من غاب في مجالس أخرى يغيب عنها من حضر في المجالس الأخرى. فتلقوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتناوبون على المجيء إليه عليه الصلاة والسلام بحيث يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين تحصيل العلم النافع المتلقى من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إنه كان له جار من الأنصار وكان هو إياه يتناوبان النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحضر يوما وهذا يحضر يوما، فإذا حضر صاحب النوبة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع في ذلك اليوم، فإذا رجع إلى بيته وإلى منزله التقى بجاره الأنصاري فأبلغه ما كان سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنصاري إذا نزل في نوبته وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع من الحق والهدى ثم رجع إلى منزله أخبر جاره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما حصله وبما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام من العلم في هذا اليوم. وكذلك عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما في صحيح مسلم أنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما جاءت نوبته أتى بها بعشي ثم جاء وحضر بقية مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما سمع منه، فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصوا غاية الحرص وبذلوا ما يستطيعون في تحمل هذه الشريعة وتلقيها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قاموا بما يجب عليهم نحوها تحملا وتأدية على التمام والكمال. وكان هذا من أسباب فضلهم وشرفهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن كل من جاء بعدهم لا يعرف الحق والهدى إلا من طريقهم، ولم يبلغه الكتاب والسنة إلا بواسطتهم، فهم الواسطة بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يحصل للناس شيء من الحق والهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن استغنى عما جاء عن طريقهم فإنه لم يظفر بشيء من الحق، وإنما ظفر بالخذلان وظفر بالحرمان وسلوك غير سبيل المؤمنين، لأنه لا صلة تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد عهد الصحابة إلى قيام الساعة إلا إلا بالأخذ عن الصحابة. ولهذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن لهم من الأجور ولهم من الثواب ما لم يكن لأحد بعدهم، وذلك أن الحق والهدى الذي دلوا عليه واستفاد منه من جاء بعدهم لهم مثل أجور كل من استفاد هذا العلم عنهم واستفاد من هذا الخير بسببهم، فلهم مثل أجور الأمة منذ زمانهم إلى قيام الساعة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل عليهم، وهذا مما فضلوا به غيرهم وتميزوا به على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاء بعدهم التابعون وساروا على منوالهم وتلقوا ما تحمله الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحملوه عنهم، وهكذا سلسلة متصلة الحلقات، جيل يأخذ من الجيل الذي قبله ثم يأخذ عنه الجيل الذي بعده وهكذا. فدونت السنة وحفظت وتفقه الناس في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الطريقة المتبعة وهذه المحجة الواضحة، وهذا هو المسلك القويم، وهو تلقي العلم عن أهله. ولهذا كان هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منوالهم وصفوا كما جاء في الحديث بأنهم الوراث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكان هذا شأن علماء هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم، هم الوراث الذين ورثوا هذا الحق والهدى وهذا العلم النافع الذي يتناقله كل من جاء بعدهم ويستفيد من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم ويدعو لهم ويأجره الله عز وجل بالعمل بهذا العلم النافع الذي أخذه عن طريقهم، ويأجرهم الله عز وجل بمثل ما أثاب به هذا الذي استفاد هذا الحق والهدى من طريقهم. فصار هؤلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم هم الوراث الذين ورثوا هذا العلم النافع، وهو ميراث النبوة. فإن العلماء الذين يشغلون أوقاتهم في تحصيل العلم النافع وفي بذله وفي نشره وتدوينه، هذا هو الذي يبقى لهم بعد وفاتهم، وهذا هو الذي يكونون به أحيا بعد وفاتهم. فإن الناس إذا ماتوا، إذا لم يخلفوا علما ولم يخلفوا شيئا من هذا الميراث وهو ميراث النبوة، فإنهم ينسون ولا يذكرون بعد فترة وجيزة من وفاتهم. ولكن هؤلاء تمضي السنون وتمضي الأعوام وهم أحياء على ألسنة الناس وفي أذهان الناس وفي قلوب الناس، وهذا هو الذكر الحسن الذي يبقيه الله عز وجل لأوليائه. هذا هو الذكر الحسن الذي به حيا هؤلاء بعد موتهم بمئات السنين، وقد نسي من كان في زمانهم ممن لم يكن على منوالهم، وعلى منهاجهم. فنحن الآن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك هناك أعداد كثيرة من سلف هذه الأمة دائما وأبدا نسمع ذكرهم، ودائما وأبدا تمر بنا أسماؤهم ويمر بنا علمهم، فنستفيد من علمهم ونترحم عليهم وندعو لهم، وهذه هي الثمرة وهذه هي الفائدة الحقيقية من العلم النافع. ومن اشتغل بتحصيل المال وبجمع المال ولم يشتغل بالعلم النافع لا يرثه إذا مات إلا أولاده وإلا ورثته، وأما هؤلاء فإن ورثتهم كثيرون، وهم ليسوا منحصرين في زمان، وإنما يرثهم العلماء ويرثهم طلاب العلم في كل زمان وفي كل مكان، فيستفيد من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم. ثم إن هؤلاء العلماء الذين هذا شأنهم وهذا وصفهم بذلوا ما يستطيعون في الوصول إلى الحق وفي تحصيل العلم النافع وفي معرفة الأحكام الشرعية، وقد بذلوا وسعهم وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه، وقد كانوا جامعين بين معرفة الدليل والفقه في الدليل، وهذا هو الغالب على كثير منهم، فإنهم جمعوا بين الفقه والحديث، جمعوا بين معرفة الآثار وحفظها واستيعابها وبين الفقه فيها، فكانوا أوعية للعلم وحفاظا له، وكانوا أيضا متمكنين في فهمه وفي معرفته، ولهذا كانوا يجمعون بين الحفظ والفقه، بين الرواية والدراية، يجمعون بين الدراية وبين الرواية، لا يكون همهم الرواية فقط ولا همهم الدراية فقط، وإنما همهم أن يجمعوا بين العلم والعمل، وأن يجمعوا بين حفظ الأدلة وبين الفقه فيها ومعرفتها. ثم إنهم يتفقون فيما يتفقون فيه ويختلفون فيما يختلفون فيه، وهذا الذي يختلفون فيه منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد، فاختلاف التنوع لا يؤثر ولا حرج فيه، ولا يقال إن هذا مصيب وهذا مخطئ، بل كلهم مصيبون، لأن اختلاف التنوع كله جاءت به السنة وكله حق، إن أخذ بهذا فحسن، وإن أخذ بهذا فحسن، وهذا لا يضاد هذا ولا يخالف هذا. وهذا مثل ألفاظ الأذان ومثل ألفاظ الاستفتاح ومثل ألفاظ التشهد، فكل ما وردت به السنة وكل ما ثبتت به من هذه الصيغ فإن الأخذ بأي واحد منها يعتبر حقا ولا يعتبر أحدهم مصيب والآخرون مخطئون، وإنما كلهم مصيبون، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق وهذا حق، وهذا يسمى اختلاف تنوع. وأما اختلاف التضاد وهو كون هذا يعتبر هذا حلالا وهذا يعتبره حراما، هذا سائغ وهذا غير سائغ، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا يسمى اختلاف تضاد. وهذا الاختلاف الذي يجري بينهم إنما أداهم إليه اجتهادهم، وهم بذلوا ما يستطيعون في معرفة الحق، وكل توصل إلى ما توصل إليه، وهو لا يعدم إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، ولكنه لا يعدم أجرا أو أجرين، فإن أصاب في اجتهاده فإنه مأجور على اجتهاده وعلى إصابته، وإن أخطأ ولم يوفق في اجتهاده فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، لأنه قد بذل ما يستطيع في سبيل الوصول إلى الحق، فإن وفق له فإنه يكون مأجورا على اجتهاده وعلى إصابته، وإن لم يوفق له فإنه يكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا شأن سلف هذه الأمة، وهذا شأن علماء الأمة رحمهم الله، فإنهم بذلوا ما يستطيعون وهم دائرون بين الأجر والأجرين، وهذا هو الذي يجب أن يعتقد في حقهم. وهذا الاختلاف الذي حصل بينهم، وكون منهم من يوفق للدليل والأخذ بالدليل، ومنهم من لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك، ذلك بسبب ما بلغهم من العلم. ومعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه استوعبها أحد من الناس، أو أنه يمكن أن يستوعبها شخص من الناس بحيث لا يفوت عليه منها شيء، فإن هذا غير ممكن وغير حاصل. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث في بعض المجالس بأحاديث يغيب عنها من يغيب، ويحضرها من يحضر، ويتحملها من يحضر، ثم تخفى على من لم يحضرها ولم تبلغه. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين، تحدث القضية وتحدث المسألة فيما بينهم، فلا يكون عند هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة علم بحكمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتوقف فيها ويسأل، ثم يأتي بعض الصحابة فيخبر بأنه سمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيعتمد ويذهب هذا الصحابي إلى ما بلغه من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عمر جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم تحدث له المسألة، ثم لا يكون عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل ويستشير ثم يبلغه الدليل عن الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرجع ويعتمد على هذا الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أوعية السنة، وهو أيضا من فقهائها، يرشد ابنه ومولاه بأن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ويسمع من حديثه، فكان يدل بعضهم إلى بعض، ويرشد بعضهم إلى أن يذهب الناس إلى هذا الصحابي ليأخذوا من حديثه، وذلك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوعبه أحد من الناس، ولم يكن أحد من الناس حصل له ذلك، ولم يدعي ذلك، ولا يجوز أن يدعى فيه ذلك، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها شخص من الناس بعينه بحيث لا يفوته شاردة ولا واردة منها إلا وقد كانت عنده، فهذا لم يدعيه أحد، ولا يجوز أن يدعى في أحد من الناس، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا لأحد منهم، وما ادعي في هذا في أحد منهم، فمن باب أولى من يجيء بعدهم. ولكن كما عرفنا هذا من أسباب الاختلاف التي وقعت، ولهذا كان بعض سلف هذه الأمة يبلغه الحديث من طريق لا تثبت عنده، فيقول بخلاف هذا الدليل الذي لم يثبت، ولكنه يعلق القول به على صحته، ويقول إن صح قلت به وهو قولي، وإن صح فهو قولي. هكذا جاء عن سلف هذه الأمة، كما جاء ذلك عن الشافعي وعن غيره، فإن الإمام الشافعي رحمه الله كثيرا ما يقول في كثير من الأحاديث، في عدد من الأحاديث، إن صح الحديث قلت به. وقد جاء بعض أتباعه ممن بلغه صحة الحديث وقال وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، أي المذهب الذي علق القول به على صحته فإنه قد صح، وإذن فهو مذهبه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا شأنهم وهذه طريقتهم، يلتزمون السنن ويحافظون عليها ويجتهدون في معرفة الحق، فقد يخطئ، قد يصيبه هذا المجتهد وقد يخطئه، ولكنه كما عرفنا لا يعدم الأجر أو الأجرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن المصيبة أنه ليس كل مجتهد مصيب، يدلنا على أنه ليس كل مجتهد مصيب، يعني مصيب الحق، ليس كل مجتهد مصيب الحق، فمن الناس من يصيبه ومنهم من يخطئه، ولكن من أصابه ظفر بأجرين ومن أخطأه ظفر بأجر واحد. نعم يمكن أن يقال إن كل مجتهد مصيب يعني مصيب للأجر، كل مجتهد مصيب للأجر مع التفاوت في الأجور. وأما إصابة الحق فإن هذا الحديث واضح في أن هذا الاختلاف الذي يكون من قبيل اختلاف التضاد، فإن الحق يكون مع واحد وغيره يكون على خلاف ذلك، ولكن من أصاب ظفر بالأجرين ومن أخطأ ظفر بالأجر الواحد. وهذه هي الطريقة المتبعة في القرن الأول وفي القرن الثاني، وهكذا كل يجتهد فيما بلغه من العلم ويبذل وسعه ويحصل وينتهي إلى ما ينتهي إليه، ولكنه مأجور إن أصاب وإن أخطأ. فهذا هو الذي يجب أن يعتقد في حق سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على منوالهم وسار على منهاجهم، أنه لا يعدم الأجرين أو الأجر الواحد. ثم إن الواجب على طلاب العلم وعلى المنتمين إلى العلم أن يوقروا هؤلاء العلماء الذين هم الصحابة ومن سار على منوالهم، يوقروهم بمحبتهم وامتلاء القلوب بمحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم، التعظيم والإجلال اللائق بهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم وحمل ما يأتي منهم على أحسن المحامل واعتقاد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وأن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب في حقهم، ولا يتكلم فيهم إلا بالخير، لا يتكلم فيهم بغير ذلك، لأن من تكلم فيهم بغير ذلك إذا كان على سبيل الإزراء أو على سبيل الحط من شأنهم فإن هذا لا يضر المتكلم إلا نفسه. أما إذا كان الكلام فيما يتعلق لبيان أحوال العلماء وأحوال الرواة من الثقة والعدالة ومن الصدق وغير ذلك من الصفات، فإن هذا أمر لا بد منه، وقد سلكه سلف هذه الأمة، وعلى أحد من سلف هذه الأمة في غير حق، فإن هذا لا يتضرر منه إلا من فاه به وإلا من تكلم به. ومن أحسن ما جاء في هذا كلمة لأبي جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه قال رحمه الله في هذه العقيدة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه كلمة عظيمة تبين لنا المنهاج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في حق سلف هذه الأمة الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا قصارى جهدهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه حتى صار أمامنا ميسرا ومهيئا. ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي دونوه وأن نقتطف من هذه الثمار المهيئة الناضجة التي هم أتعبوا أنفسهم في جمعها وفي سقايتها وفي رعايتها والمحافظة عليها حتى وصلت إلينا جاهزة ووصلت إلينا على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة الكاملة التي ليس علينا إلا أن نقرأ وأن نستفيد. فمن حقهم علينا أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن نحمدهم على ما حصل منهم وأن نذكرهم بالخير وأن تكون ألسنتنا رطبة بذكرهم وأن تكون قلوبنا مليئة بحبهم وأن نستفيد من علمهم وأن نعترف بفضلهم وبسبقهم إلى هذا الخير وبكونهم خلفوا لنا هذا الميراث الذي علينا أن نحرص أن نكون من وراثهم وأن نكون في ضمن الحلقات المتصلة في هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة الذي تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على منوالهم. إذن هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم وهم الصحابة ومن بعدهم هؤلاء هم العلماء الذين نعنيهم بأن يوقروا وأن يعظموا وأن يثنى عليهم وأن يستفاد من علمهم وأن يذكروا بالخير وأن لا يذكروا بسواه سواء كانوا من أهل الحديث أو من أهل الفقه. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذه الكلمة العظيمة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وهؤلاء هم الحديث، وأهل الفقه والنظر وهؤلاء هم الذين اشتغلوا في الفقه وفي تدوين مسائل الفقه، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير السبيل الواضح وعلى غير السبيل المستقيم، لأنه انحرف عن الجادة. هؤلاء الذين بذلوا جهودهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه ثم خلفوه لنا نتنكر لهم ونعيبهم ونتنقصهم، هذا لا يسوغ ولا يجوز، بل الواجب علينا أن نثني عليهم وأن نحمدهم وأن نمدحهم وأن نستفيد من علمهم. ثم كيف نستفيد من هذا العلم؟ ما هي طريقة الاستفادة من هذا العلم، من علم هؤلاء العلماء الذين علينا أن نوقرهم وأن نثني عليهم؟ كيف نستفيد من علمهم؟ إن الاستفادة من علم هؤلاء أن نحرص على اقتناء الكتب النافعة التي تحتوي على هذا العلم الذي ورثوه والذي خلفوه، سواء كان هذا العلم عن الشخص هو الذي دونه وهو الذي جمعه، أو أن علمه دونه غيره وجمعه غيره ممن جاء بعدهم. فنستفيد من هذا العلم المهيأ سواء كان جمعه مؤلفه أو جمعه غيره ممن جاء بعده، نستفيد من ذلك بأن نقتني هذه الكتب النافعة وأن نحرص على الاستفادة منها. وكيف نستفيد منها؟ إن من طرق الاستفادة من هذه الكتب أن نقرأ مقدماتها وأن نعرف مصطلحاتها، لأن قراءة المقدمات مقدمة الكتب في الغالب يكون فيها توضيح للمصطلح.

أنها لا تدخل تحت مصطلح صاحبه التي بينها والتي أوضحها في كتابه. فإذا قراءة المقدمات ومعرفة المصطلحات إذا كانت هناك مصطلحات عرفت عن طريق الاستقراء وعن طريق التتبع لعمل هذا المؤلف وصنيع هذا المؤلف بمعرفة هذه المصطلحات يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. وأما إذا لم يعرف المصطلحات فإنه لا يستفيد، وقد يبذل شيئا من الوقت في البحث عن كتاب هذا في البحث في كتاب هذا الكتاب ليس مظنة لهذه الفائدة وليس مظنة لهذا الشيء الذي يبحث عنه الإنسان، لأنه لا يدخل تحت اصطلاح الكتاب ولا يدخل تحت ما عناه وما قصده هذا المؤلف في هذا الكتاب. إذن معرفة قراءة المقدمات هذه من أهم الطرق التي يستفيد بها الإنسان من علم هؤلاء العلماء الذين دونوا هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة. ثم من أهم الاستفادة من هذه الكتب أن الإنسان عندما يقرأها يحرص على تدوين الفوائد المهمة التي يمر بها، يدونها عنده في مذكرات خاصة، فإن هذه الفوائد تعتبر إذا لم يقيدها وإذا لم يدونها فإنها تضيع عليه ولا يعرف أين هي. فإذا كان الكتاب مكون من مجلدات كثيرة ثم يمر الإنسان بفائدة، فإنه إذا لم يدونها فإنه لا يستطيع الوصول إلى هذه الفائدة ولا يستطيع معرفة هذه الفائدة أين توجد إذا لم يدون المكان الذي وجدها فيه. هذا من أهم ما يكون في الاستفادة من الكتب. فمثل كتاب فتح الباري مكون من 13 مجلد وفيه من الكنوز وفيه من الفوائد العظيمة، إذا مر الإنسان بهذه الفوائد ولم يدونها فإنه قد يحتاج إليها في وقت من الأوقات ثم تضيع في هذا البحر وفي هذا الخضم، ولا يتمكن من ذلك إلا بأن يقرأ أو يفتش في المظنات، وقد يحصلها وقد لا يحصلها، وقد يمضي عليه ساعات كثيرة في سبيل تحصيلها فقد يحصلها ويكون ظفر بتعب وضيع على نفسه وقتا طويلا كان بإمكانه أن يستفيد لو دون هذه الفائدة عندما مر بها في أول مرة. إذن هذا من أهم الطرق التي بها يحصل الإنسان الفوائد من هذه الكتب. ثم تخصيص أوقات من وقت الإنسان لمطالعة بعض الكتب النافعة وشغل الوقت فيها، هذا مما يحصل به العلم ومما يستفيد به الإنسان من علم العلماء السابقين الذين خلفوا لنا هذا التراث والذين دونوا لنا هذا التراث العظيم الذي ليس علينا إلا أن نقتطف هذه الثمار وأن نجني هذه الثمار التي تعب غيرنا في جمعها، ونحن ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي جمعوه وهذا الذي خلفوه. ثم إن طالب العلم يستفيد من مختلف الكتب، لا يكون همه أن يشتغل في كتب الحديث ويغفل عن كتب الفقه أو عن الشروح التي تشتمل على مسائل الفقه، بل يكون الإنسان معنيا بهذا ومعنيا بهذا، معنيا بمعرفة الدليل
وبمعرفة

0: الأسانيد وبمعرفة الرجال وبمعرفة الكيفية التي بها يتوصل إلى معرفة الحكم على الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف، ثم في نفس الوقت يحرص على ما يستنبط من هذه الأحاديث وعلى الدرر الثمينة والكنوز المخبأة في هذه الأحاديث التي لا يظهر بها إلا عن طريق التأمل في معانيها وفي سياقها، وكذلك أيضا في الوقوف على الكتب التي كتبها العلماء في بيان فقه هذه الأحاديث وما يستخرج منها وما يستفاد منها، فإن هذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يكون معنيا بمسائل الفقه ومعنيا بمسائل الحديث، لا يكون منحصرا في بعض بعض التخصصات فيما يتعلق بمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد، ولكنه لا يعرف مسائل الأحكام الفقهية، وإذا عرض عليه مسائل فقهية يكون لا خبرة له بها، بل قد تكون مسائل يسيرة ومسائل واضحة لا ينبغي أن تخفى على مثل هذا الطالب، ولكن بسبب انشغاله عنها ببعض الجوانب خفي عليه ذلك، ولكن يحرص على أن يكون جامعا بين هذا وهذا، يحرص على الرواية ويحرص على الدراية، يحرص على معرفة الأحاديث وعلى الفقه في هذه الأحاديث، وكذلك أيضا على كتب الفقه، على الاطلاع على كتب الفقه التي دونها الفقهاء في كتب المذاهب الأربعة، وكذلك كتب التي جمعت فقه التابعين وفقه أتباع التابعين، فقه الصحابة وفقه التابعين وفقه أتباع التابعين، يرجع إليها ويستفيد منها، لأن هذا هو الطريق الذي يحصل به العلم ويحصل به العلم النافع، ويتمكن الإنسان منه فيه من الوصول إلى بغيته وإلى ما ينشده ويريده. وأهم شيء في هذا تنظيم الأوقات لطالب العلم، فإنه إذا نظم أوقاته وحصل ولو شيئا قليلا في كل يوم، فإنه على ممر الأيام وعلى توالي الأيام تكون حصيلته كبيرة وتكون حصيلته ضخمة، لأن الشيء إذا جاء في كل يوم ولو قل فإنه على ممر الأيام وعلى طول أيام السنة يحصل الإنسان الشيء الكثير. فلو أن الإنسان فقه في كل يوم مسألة وتمكن من معرفة حكم مسألة ودرسها وعرف النهاية فيها، يكون في بعد مضي سنة حصل 354 مسألة أو أقل أو أكثر. وإنما الإهمال والتفريط وضياع الأوقات في غير طائل هذا هو الذي يفوت العلم، وهذا هو الذي يضيع معه العلم. ثم أن العلم لا يمكن ضبطه ولا يمكن الاحتفاظ به إلا بمذاكرته وشغل الأوقات به، فإن هذا هو الذي يبقي عليه. وأما إذا أهمل وإذا غفل عنه وإذا اشتغل عنه بغيره فإنه يضيع ويتلاشى ويضمحل، وإنما الإبقاء عليه يكون بمذاكرته وعمارة الأوقات في مدارسته، وكونه حديث المجالس عندما يلتقي طلاب العلم يكون حديثهم في مسألة من مسائل العلم أو في مسائل، فإن هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا وهذا يدل هذا على ما خفي على هذا. وقد روى البخاري في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الرقاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ، هذا الوقت إذا ما قتله الإنسان وشغله الإنسان في تحصيل العلم ومذاكرته فإنه يكون وبالا عليه، إذا ما شغله في غير طائل، إذا ما شغله طالب العلم في هذا المجال فإنه لا يحصل العلم، وإذا كان عنده شيء من العلم فإنه لا بد وأن ينتهي ويتلاشى، لأن تحصيل العلم إنما يكون بالاشتغال فيه وبشغل الأوقات فيه، والوقت ثمين، فإذا لم يحفظ فيما يعود على الإنسان بالخير فإنه يضيع على صاحبه ولا يستفيد منه صاحبه، بل قد يتضرر منه فيما إذا عمره فيما يعود عليه بالمضرة، وفيما إذا شغله فيما يعود عليه بالمضرة. وإذا فطالب العلم يحرص على شغل وقته في تحصيل العلم وتدوينه وعلى مذاكرته بين طلاب العلم عندما تحصل اللقاءات فيما بينهم في أي مناسبات، لا يكون ذلك خاصا في مجالس العلم في مجالس الدروس، وإنما إذا التقوا في الطرقات أو التقوا في مناسبات أو في أي أو في أي مكان يكون شغلهم الشاغل هو البحث عن العلم والمذاكرة في العلم، وهذا هو الذي ينميه. ولهذا يقول بعض العلماء يوصي ابنه في المحافظة على العلم وفي تحصيله وفي الإبقاء عليه وبيان ميزته وفضله على غيره، وأنه يزيد وينمو بمذاكرته والاشتغال به، وأنه ينقص بإهماله وعدم مذاكرته. يقول في وصيته لابنه، يقصد العلم، وكنز وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذا هو العلم، هو كنز، وكنز لا تخشى عليه لصا. المال يسرق وينهب، ولكن العلم الذي يحفظه الإنسان ويحافظ عليه هذا مع الإنسان، ولا يخشى عليه، ولا يذهب إلا بذهاب الإنسان، لا يذهب إلا بذهاب الإنسان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. يقول هذا الشاعر: وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، يعني الإنسان كلما يذاكر به وكلما يتحدث به وكلما يذكره فإنه يثبت ويستقر، ولكن إذا لم يذاكر به ولم يكن حديث المجالس مع طلاب العلم فإن الذي عند الإنسان على مر الأيام ينسى ويتلاشى ويضمحل. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة. وإذا نظرنا إلى قلة علمنا في هذا الزمان وعدم تمكننا من التحصيل، فإن من أسباب ذلك هو عدم شغل الأوقات في التحصيل وعدم المذاكرة في هذا العلم الذي نحصله. وإذا أردنا لأنفسنا أن نحصل العلم فإن هذه الطريق الواضحة لتحصيله والإبقاء عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، وأن يجعلنا هداة مهتدين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان توقير العلماء والاستفادة منهم لسماحة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: ما الضابط الشرعي في التوسل بالأولياء والصالحين؟
4: التوسل بالأولياء والصالحين، التوسل في حياتهم بأن يدعون لك ويعلموك الخير ويدلك على الخير فقط. توسل بأعمالهم الصالحة، توسل إلى الله في حياتهم بدعوتهم لك وتبصيرهم لك وهدايتهم لك إلى الطريق المستقيم. أما بعد موتهم فلا يتوسل بهم، لا يسمعون دعاء من دعا ولا يعرفون ما يقول. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعباد كافرين. فالتوسل الله بالأعمال جائز، كقصة أهل الغار الذي توسلوا إلى الله، أحد ببر بأبويه والثاني بعفة عن محارم الله والثالث بأمانته لحق العامل. فهذا التوسل جائز، التوسل بالطاعة والأعمال الصالحة. أما التوسل بالأموات والغائبين أو بالأحياء فيما لا يقدر إلا الله فهذا لا يجوز، لأن هناك من يدعي نفسه أنه يستطيع أن ينفع ويضر ويجلب خير ويدعو الشر ويدعو إلى أن يعبد دون الله وحي ويستغاث ويحي فيما لا يقدر إلا الله، هذا كله ضلال. وأضل منه من دعا الأموات والغائبين ودعاهم من دون الله ورجاهم من دون الله ونسي رب العالمين. الله جل وعلا هو الذي أمر أن ندعوه فقال: ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويخشى السوء فنحن نتعلق بالله ونسأله فضله وكرمه. أما هؤلاء الأموات الصالحين فهم غائبون عنا، لا يسمعون ولا يدرون ما يقول. قال الله جل وعلا عنهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه إلا أنه.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذًا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. رواه البخاري. وعن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
2: والتنزيل. أعاني من مرض التهابات في الرحم، ودائما تكون عندي إفرازات في كثير من الأوقات، وتعالجت مرارا ولم تنتهي، مما يدخل الشك علي في أني غير طاهرة، لأن ملابسي دائما ملوثة من هذا السائل الذي صعب علي التخلص منه بالغسل، وأحيانا في أثناء الصلاة وأحيانا قبلها، فإذا صليت به بغير اهتمام لتلوثه في موضعه، فهل أنا غير طاهرة وهل صلاتي مقبولة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
3: إذا كان هذا الخارج لا ينضبط وحالته مستمرة ولا تستطيع السائلة أن تتحكم بأمره، فإن هذا بمثابة سلس البول، صلاتها صحيحة، تتوضأ وتستنجي للصلاة، وإذا خرج بعد ذلك فلا شيء عليها. فإن استطاعت أن تجعل لصلاتها ثوبا خاصا وأن تستعمل حفاظة تمنع من تسرب هذا السائل إلى ملابسها أثناء الصلاة فهذا أحوط. فإن كانت غير قادرة على هذا وليس لها إلا ثوبها الذي تلبسه ولا تتمكن من أن تتخذ ملابس خاصة للصلاة، أو لا تستطيع أن تستعمل آلة جهازا حافظا ما تستعمله النساء، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ويقول: إنما بعثتم ميسرين. فلا حرج عليها إن شاء الله. وإذا لم تستطع أن تتحكم بالملابس فكذلك بمثابة من به سلس البول، فإن من به سلس البول يستمر هذه الرطوبة وتصيب ملابسه، وإذا كان الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه فهو عفو ومتسامح فيه بلطف الله جل وعلا وإحسانه، والله أعلم.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
0: والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
4: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. كتاب التوحيد الذي هو حق
5: الله على العبيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
5: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. سبب نزول الآية هو أنه كان بين منافق ويهودي خصومة، فقال اليهودي: نختصم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. اليهودي علم هذا، أن محمد لا يقبل الرشوة، فلهذا طلب التحاكم عليه. وأما المنافق الذي يزعم أنه مؤمن وأنه من المسلمين، يقول: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف زعيم اليهود، لأنه يعلم أنه يأخذ الرشوة. فالله جل وعلا فضحه في هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني ما هم حقيقة، وإنما هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نعم
5: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
6: والطاغوت من الطغيان، مشتق من الطغيان، والمراد به كما قال ابن القيم: ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. فالذي يتحاكم إلى غير الله يتحاكم إلى الطاغوت، يعني إلى الباطل وإلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا الرجل الذي يدعي أنه مؤمن لا يكفر بالطاغوت ويريد أن يتحاكم إليه، نسأل الله العافية. يريدون أن يتحاكموا، يريدون في قلوبهم، فكيف إذا نفذوا؟ فالأمر أشد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى غير الله سبحانه وتعالى وإلى غير ما أنزل الله، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت وفهموا ذلك، لكن ليس عندهم إيمان حقيقي، وإنما هو مخادعة لله ولرسوله ليتظاهروا بمظهر المؤمن وهم غير مؤمنين. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله ولا إلى غير من يحكم بالشريعة. نعم.
5: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
6: نعم، هذا هو السبب، أن الشيطان لعنه الله يريد أن يضل هؤلاء المنافقين ضلالا بعيدا عن الإسلام، مع أنهم يدعون الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن ينكشف عوارهم عند أدنى حادثة من الحوادث. نعم.
5: وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون،
6: كما ذكر الله في أول سورة البقرة من صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. ثم ذكر ممارساتهم وتصرفاتهم، مع أنهم تصرفاتهم المخالفة والباطلة، مع أنهم يدعون الإيمان. ومن ذلك إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يريدون المسلمين مع أنهم يدعون الإسلام، لكن أظهر الله ما في قلوبهم وفضحهم. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء
4: حصر الله السفاهة فيهم لا في المسلمين، وإنما السفاهة في المنافقين مع أنهم يدعون الكمال والعقلية وما أشبه ذلك. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. نعم.
5: وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
4: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله جل وعلا أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبذلك بطل عبادة المشركين وعبادة الأصنام، وبطلت أمور الجاهلية كلها بظهور الإسلام ولله الحمد. فالله أصلح الأرض بذلك. صلاح الأرض هو بتحكيم الشريعة، هذا صلاح الأرض. صلاحها بالإيمان بالله عز وجل، هذا صلاح الأرض. وفساد الأرض تحكيم غير الشريعة، يعني تحكم القوانين الوضعية وأحكام الطاغوت وغير ذلك من المعاصي والمخالفات، كلها من الفساد في الأرض، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا فساد والعياذ بالله. لا يصلح الأرض إلا العمل بالكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة الإسلامية، هذا الذي يصلح الأرض ويعمر الأرض. نعم.
5: وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون.
4: نعم، يقول تعالى مستفهما استفهام إنكار: أفحكم الجاهلية، الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير الشريعة، أفحكم الجاهلية يبغون. والجاهلية ما كان قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أبطل الله حكم الجاهلية وأمر بتحكيم الشريعة الإسلامية، تحكيم الكتاب والسنة. هناك ناس لا يريدون هذا، يريدون أن يبقوا على حكم الجاهلية ويحبون حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، مجرد إرادة هذا، مجرد إرادة هذا ولو لم يمارسه فإنه يدخل في عموم هذه الآية، أنه يبتغي حكم الجاهلية. ومن ابتغى حكم الجاهلية وأبغض حكم الإسلام فإنه كافر. نعم.
5: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
4: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه، يعني رغبته،
5: نعم،
4: تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكر لنا من روى هذا الحديث.
5: قال النووي: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
4: نعم، صححه الإمام النووي وهو من كبار المحدثين، وذكر أنه موجود في كتاب الحجة على تارك المحجة. كتاب الحجة على تارك المحجة، هو كتاب مشهور. نعم.
5: قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون.
4: هذا سبب نزول الآية الكريمة، أنه كان بين منافق يدعي الإيمان والإسلام وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف، أو إلى اليهود،
5: نعم،
4: لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى، ألم ترى أي تعلم يا محمد، أي قد رأيت هذا لما أخبرك الله بذلك، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا من باب الإنكار عليهم، وقد أمروا أن يكفروا به. ثم بين السبب، وهو أن الشيطان يريد أن يضلهم عن الحق ضلالا بعيدا، فاتفق رأيهم على أن يذهبوا إلى كاهن من الكهنة، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكان الكهنة يحكمون في أهل الجاهلية، تخذهم أهل الجاهلية حكاما يحكمون بينهم، تتنزل عليهم الشياطين وهم يأخذون عن الشياطين ويتخذهم أهل الجاهلية حكاما بينهم لزعمهم أنهم عندهم علم ويعرفون به الحق من الباطل، أو يتعمدون هذا الله أعلم. لكن لما كان هذا واقعا في هؤلاء الله أنكر عليهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، والآية اللي بعدها.
5: نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
4: نعم، هذه القصة عجيبة وعظيمة، بين يهودي وبين منافق من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى عمر، نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له القصة، فقال للذي قال نتحاكم إلى عمر: أهكذا؟ يعني نترك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى عمر؟ قال: نعم. فأخذ السيف وضرب عنقه وقتله، لأنه كافر. وهذا من عمر رضي الله عنه إنكار للمنكر، وعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، فقتله. نعم.
5: شكر الله لكم الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما شرحتم وأفضتم في هذه الدروس الطيبة المباركة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم لهذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
4: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
4: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول: ماذا يفعل؟
9: يقول السائل،
11: يسأل، يقول:
12: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
7: سؤال وجواب.
13: سماحة الشيخ، بماذا تنصحون طلاب العلم والدعاة إلى الله في ظل وجود الفتن وكثرة الشائعات وما توجيهكم حيال من يتتبع الأخطاء التي تقع من العلماء والدعاة اجتهادا أو سهوا منهم؟ بيّنوا لنا حفظكم الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، المطلوب من العلماء والدعاة أثناء الفتن تقوى الله جل وعلا، وأن يكونوا يدا واحدة يبصرون في أمور دينهم ويهدون صراط الله مستقيم ويوضح الحق وتكون كلمتهم واحدة واتجاههم واحد، لأن الفتن واختلاف القلوب أمر خطير، ولا يتكلم في أيام فتن وأيام اختلاف القلوب إلا ذو علم بصيرة، يتكلم بعلم ويسكت عن علم، يتكلم متى ما رأى الكلام مناسبا ويسكت ما دام سكوته مناسبا، إن تكلم تكلم بعلم وحق وإن سكت سكت على خير. أما الخوض في الفتن والتحدث فيها ومحاولة الاختلاف واضطراب الآراء والتعصب كل رأي وموقفه، هذا خطر، خطأ. ينبغي الطلاب أن يكون يدا واحدة وأن يوصي بعضهم بعضا بالحق، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء المتقون الذين يقول بالحق وبه يعملون، والذين يدعون إلى الله على علم وبصيرة ويحذر عباد الله من الشر والفساد، ويكونوا يدا واحدة بينهم التعاون والتعاضد، وإن حصل اختلاف بينهم فليترك ذلك جانبيا وليهتم بإصلاح العام والتوجيه العام للأمة، لأن العلماء هم ورث الأنبياء وهم أهل هذا، فإذا خلت الساعة من العلم وتكلم الجهال ضلوا كثيرا عن سواء السبيل، لكن إن تكلم العلماء العاملون ذو الفقه ودين الله والتقوى تكلموا بعلم وسكتوا عن علم، قالوا الحق حذروا من الباطل، هذا واجبهم. نسأل الله الإعانة والتوفيق لما يحبه ويرضى. الفقرة الثانية: اتباع زلات العلماء وهفات العلماء وإبرازه، هذا خطأ، الخطأ ليس أحد معصوم منه، كلنا خطأ، وخير الخطأين التوابون. فإذا وقفت على خطأ منسوب لعالم لازم هذه المواقع فلا تأخذها قضية مسلمة، اتصل بهذا العالم وناقشه هل ما نسب الحق أم لا، فإن كان ما الحق مقبول الحمد لله هو مقبول، وإن كان ما نسب الحق يعني اتصل بهذا العالم، فإن كان ما نسب صدق فناقشه، إن كان باطلا وبين له الخطأ من الصواب، وإن كان ما قال حقا فأيده على حقه، لكن إن كان ما قال باطلا وصحت النسبة إليه بأن اتصلت به وسألته وتوقع في جاء في المواقع كذا وكذا، فإن بين لك أن كلامه حق فأيده، وإن تبين أنه باطل فاسأله هل هذا حق قوله أو منسوب إليه، فإن كثير من الناس ينسبون العلماء ما لم يقولوه هذا كله من خطر الضلال والكذب والافتراء، أن ينسب إلى من لم يقولوه. ومن تتبع عثرات الناس تبع عورتك بالحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يظهر إيمانه بقلبه لا تؤذي المؤمنين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن تتبع الله عورة الأخزاء ولو في جوه بيته. فحري بنا الكف عن مساوئ الناس، وأن نشغ بعيوبنا، إن رأينا عيبا في أخينا كتبنا له اتصلنا به وأصلحنا عيبه وبين خطأ وأرسل التوبة النصوح وبينا الواجب. وأما تتبع عثرات والمحبة بأخطاء الناس، فالله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ولهم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
7: سؤال وجواب.
8: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
9: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
11: يقول: ماذا يفعل؟
9: يقول السائل
14: يسأل، يقول:
12: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول:
7: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: من فتاوى الحرمين الشريفين:
16: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
15: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة
17: صالح بن عبد الله الحديثي،
11: حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
17: صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يلزم من سجدة التلاوة توجه إلى القبلة؟
18: إذا أمكن ذلك فنعم، لأنها عبادة، والقبلة سيدة المجالس، سيد المجالس استقبال القبلة، وأولى ما يكون في تلاوة القرآن والسجود، حتى لو أنك إذا كنت جالس فالأولى أن تستقبل القبلة وأنت تتلو أو تدعو.
17: يقول السائل: من نسي صلاة الضحى هل له أن يقضيها؟
18: إن أحب يقضيها، هي ليست من الرواتب، ولكن على كل حال إن نسيها أو تركها لعذر ما استطاع فإنه إن شاء الله تكتب له ما دام قد داوم عليها تماما، وإن قضاها فذلك في موازينه خير له.
17: يقول السائل: يقول هل يجوز أن ندعو الله في السجود بغير اللغة العربية؟
18: إذا كنت لا تحسن العربية فنعم، ربك عز وجل ما تختلف عليه، الأصوات في اختلاف اللغات مع تفنن الحاجات. وهل المسلمون الآن كلهم يتقنون العربية؟ أليسوا يحجون ويصلون ويدعون؟ كلهم بلغته، والرب عز وجل هو الذي خلقهم وخلق لغته، فلا يخفى عليه خفى. لكن إذا كنت تتقن العربية فالواجب أن تدعو بالعربية.
17: يقول السائل: رجل شك في صلاته هل خرج منه شيء من الماء أم لا، فبنى على اليقين أنه لم يخرج منه شيء، وبعد فراغه من الصلاة وجد أثرا من البول في ثوبه، هل يلزم إعادة الصلاة حيث بنى على اليقين؟
18: هذه ما تحتاج شيخ ولا تحتاج سؤال، ما دام تأكدت أنك أحدثت فأعد صلاتك وطهر ثيابك.
17: السائلة تقول: هل هناك دليل على القراءة الجهرية للنساء في الصلاة أنها تقرأ؟
18: صلاة النساء إذا كانت بعيدة عن الرجال فلو جهرت بحيث أنها يكون أقرب لخشوعها وحضور قلبها، ما دام ليس حولها رجال فلا بأس بذلك، لكن ما تجهر بين النساء ويصلوا سوا فتشوش عليهم فقد حاجتها. أما إذا كانت في بيتها ووحدها صلي وترفع صوتها ما شاءت.
17: يقول السائل: هل يجوز أن نصلي صلاة الكسوف في البيت؟
18: يجوز، ولكن الجماعة أفضل، ولو جمع الإنسان أهله وصلى بهم أيضا طيب.
17: يقول: هل إخبار علماء الفلك بحصول ذلك هل ذلك من علم الغيب؟
18: إيش؟
17: إخبار علماء الفلك بوقت الكسوف
18: هذا تعرضت له، أنا قلت لكم لا يعتبر من علم الغيب، بل هو غيب عن من غاب عنه، فهو غيب نسبي، والذي أظهرهم وعلمهم وألهمهم هذا الحساب هو ربهم عز وجل، فكونهم يدركونه بالحساب بإذن الله ليس ذلك مستحيل، ومع ذلك لا يسقط الحكمة التي من أجلها يحصل الكسوف.
17: قل سأل رجل وقع في المعاصي ثم تاب إلى الله، وفي يوم من أيام وقع في نفس المعصية ثم تاب ثم رجع وتاب، هل توبته صحيحة وتقبل، وما هي الطريقة لاجتناب المعاصي؟
18: إذا تاب توبة نصوح وبقي عليها فالله عز وجل يبدل سيئات وحسنات، وتوبة النصوح هو أن يترك الذنب تركا كامل ويندب على ما فعل ويعزم على أن لا يعود، فإذا صدق فإن الله يتوب على من تاب، والتوبة تمحو ما قبلها ويبدل الله سيئاتهم حسنات برحمة عز وجل وبفضله، ويكثر الإنسان من الأعمال الصالحة حتى تمحو أيضا ما تقدم وتزيد في ترجيح ميزانه، لأن يوم القيامة توضع الموازين وتوضع الحسنات والسيئات، كل واحدة في كفة، فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وما خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فليحرص الإنسان، ولا سيما إذا ارتكب شيء من المعاصي أو قصر في شيء من الواجبات ثم هداه الله ورجع إلى رشده، فليستأنف وليستعتب وليرجع إلى الله رجوع تام، ويكثر من الأعمال الصالحة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. نعم.
17: قل سأل: إذا بقي علي ركعة من الفريضة كنت لم أدرك الصلاة من أولي وردت أن ألحق بصلاة الجنازة، هل لي أن آتي بالواجب من الأذكار وتعجل في قضاء الفائتة كي أدرك صلاة الجنازة؟
18: لا، الفريضة أهم وألزم، لا تستعجل، أدي الفريضة بأحسن ما تستطيع من الاطمئنان والتمام، فهي ألزم، وأنت إن شاء الله تؤجر على نيتك حيث أنك لم تدركها، وإن استطعت أن تتبعهم وتصلي عليها في المقبرة فالحمد لله زيادة خير.
17: يقول السائل: ما حكم أخذ المال مقابل الرقية الشرعية أو يشترط بعض الرقاة أنه لا يرقي إلا بمبلغ من المال أو حتى تشتري منه الماء الذي أعده للبيع أو غير ذلك؟
18: أما إذا صارت مسألة تجارة فما أدري عن نفعه ولا عن الفائدة منه، لأن مسألة صارت تجارية مالية محض ما فيها احتسابا لله ولا قصد لفائدة المسلم، وإنما هي مطامع كغيره من الناس الذي يبيعون يشترون يريد أن يكون معهم. لكن لو أنه احتسب ورجى من الله أن ينفع بهذا الدواء وقال خذه وما جاء منكم متيسر من دون تحديد، لعل ذلك ما في بأس. وإن كان النفر الذي من الصحابة لما أنهم نزلوا بقوم من العرب قبيلة نزلوا ضيوف، لكن ما ضيفوهم لبخلهم، سلط الله على كبيرهم فلدغ، فلم يجدوا له دواء حتى جاءوا للصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هل من راق؟ يعني هل فيكم أحد يرقي؟ إن سيد الحي قد لدغ. قالوا: نعم، ولكننا لا نفعل ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل، ما دام انكم بخلتم علينا بالكرم، كرم الضيف الذي اوجبه الله عليكم، فنحن ايضا لا ننفعكم بشيء الا بمقابل، جزاء وفاقا. والا فالصحابه رضي الله عنهم معروف تربوا على يد محمد عليه الصلاه والسلام، معروف كرمهم وجودهم واخلاصهم، فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة بإذن الله فشفي وقام كأن لم يصبه شيء. فالمهم إن المتاجرة بهذه الأشياء كما سمعنا، إن كان ما سمعنا صحيح ولا يكون كل ما ينشر صحيح، يقولون بعضهم وصلت الأمور إلى أنه ينفث بالوايت، الوايت كابل يجيبه وينفذ فيه ويصير يبيع على الناس بالجوالي، المسألة صارت متاجرة. على كل حال أنا نصيحتي أنه ما يؤخذ من كل أحد حتى يعلم الإنسان بتقاه ورعه وصدقه وإخلاصه ويظن به الظن الحسن وأنه يريد الخير للناس ويرقيه رقية شرعية يعلم بها، سواء عاد رقاه مشافهة أو رقى له بماء، فكل ذلك إن شاء الله جائز إذا علمنا المصدر الصحيح. وتحرينا بالرجل، ليس كل أحد. نعم.
17: قل السؤال: ما فاتته تكبيرة في صلاة الجنازة، هل عليه أن يكبر كبرهما في الأخير أو يسلم مع الإمام؟
18: إذا سلم الإمام كبر التكبيرة التي فاتتك ثم سلم.
17: قل السؤال: ما حكم الذبائح أو الذبيحة التي تذبح بعد إكمال بناء الدار وجعله شرطا قبل الحلول فيه؟
18: إذا كانوا يعتقدون أن ذلك من أجل يطردون الشياطين كما يقول بعض الجهلة، وأنها يسمونها ذبيح ما ذبيحة العتبة أو ما أدري ماذا، فهذا من المحرم، لأنهم ما فعلوا ذلك لله، والشياطين إذا ذبح لهم ربما زاد شرهم، مع أنه يكون شرك إذا ذبح لهم من أجل الحماية بزعمه، فليس هناك ذبيحة مشروعة تسمى ذبيحة البيت والمنزل والعتبة ونحو ذلك أبدا. أما إذا كان لما نزل في البيت ذبح وأعد طعاما ودعا جيرانه وأقاربه من أجل أن يهنئوه ويباركوا له ويعرفون أنه أصبح جارا لهم يدعون له بالخير والبركة ويتعارفون وشكرا لله الذي أعطاه وأنعم عليه، فلا بأس لذلك إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات.
17: قل السائل: حصل في أحد المساجد أن الإمام الراتب تأخر عن صلاة العشاء، قامت جماعة وصلت، وبعد انتهت جاءت أخرى وصلت، وجاءت ثالثة وصلت، ثم أثناء قيام الجماعة الثالثة جاء الإمام وصلى مع جماعة أخرى، وأصبح في المسجد جماعتين تصلي، ما حكم ذلك؟
18: على كل حال، أنه جاء النهي عن إقامة جماعتين في آن واحد، أما كونهم فاتتهم الصلاة ثم جاءوا فإنهم يقيمون ويصلون جماعة، أما إذا كان في المسجد جماعة تصلي فالواجب عليك أن تدخل معهم، إلا إذا علمت أنهم بالتشهد الأخير وأنت عندك ناس عارف أن فيه ناس سيأتون وتصلي معهم جماعة فلا، أما إقامة جماعتين في آن واحد فلا.
17: قل السائل: أنه تمر عن أمه ولم يحرم من ميقات المدينة، إنما أحرم من جدة عند أخواته أو أخوانه، يقول: ما حكم فعله؟
18: إذا كان خرج من بلاده للعمرة ولم يحرم إلا من جدة فعليه دم، لأنه تعدى الميقات، والإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم.
17: سكان المدينة،
18: سكان المدينة ما أحرم، بعدما ما أحرم إلا من جدة، وإذا كان قاصد سفره من أجل العمرة فالواجب عليه أنه يحرم من الميقات، وإذا لم يحرم فعليه دم. أما إذا كان سافر الجدة لا من أجل العمرة لكن حينما وصل إلى هناك نوى أنه يعتبر عن أمه أو عن نفسه، فنعم يحرم من البيت، من بيته الذي هو فيه، ولا شيء عليه. الكلام على النية، سفرك إن كان قصدك العمرة سواء مريت جدة أول ولا على مكة، إن تعديت الميقات بدون إحرام فعليك دم.
17: سائل يقول: هل يجوز التفاؤل بالطيور والحيوان؟
18: لا، الطيور والحيوان لا يجوز التشاؤم منها، أما كونه يتفاءل فأل لكنه لا يتشاءم فالتفاؤل فأل جائز، على أنه إذا أعجبه الشيء فرح به واطمأن قلبه وانشرح صدره، لكن لا يجوز أنه لو لم يرى هذا ورأى عكسه أنه يتشاءم. لما سئل عن طيرة عليه الصلاة والسلام قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلمة.
17: يقول السائل: أنه كان مقيم في جدة ونوى العمرة ثم بعد ذلك لم يعتمر، هل عليه يلزمه شيء؟
18: إذا كان لم يلبي فهو يؤجر إن شاء الله على نيته. الله عز وجل يقول بحديث القدس: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة. حصل له مانع تكتب له حسنة. كان مداوم على أعمال صالحة، صيام، صلاة، أي شيء وحصل له مانع تكتب له. أما إذا كان قد لبى ونوى يجب أن يتم إحرامه، يتم عمرته.
17: يقول السائل: هل الفراشة داخلة في الطيرة؟
18: فراشة؟
17: أي
18: أنا ما أدري، لكن إذا كان أحد يتشائم، ربما بعض الناس إذا رأى أي حشرة ولا شيء تشائم منها، هذا من بقايا الجاهلية. إذا كان أحد يتشائم بالفراشة أو يتفاءل بالعصفور أو نحو ذلك فهذا من بقايا الجاهلية.
17: يقول السائل: إذا اضطر الإنسان لأن يذهب إلى الساحل لكي يفك سحره، هل يجوز ذلك للضرورة؟
18: الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة المعهودة المعروفة في الجاهلية وهي حل السحر على المسحور عن طريق السحرة، قال: هي من عمل الشيطان، وقال: تداووا ولا تتداووا بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فيمكن حل السحر إن شاء الله بالقرآن والتعوذات النبوية والأدوية المباحة. إذا صار المؤمن إنسان مؤمن إيمان صحيح وذهب إلى إنسان مؤمن يعالجه ولجأ إلى الله فهو إن شاء الله يشفى، لكن قد يمتحن ويختبر حتى يتبين قوة إيمانه وضعفه، فلا بد أن يصبر ويتحمل ويتوكل على الله ويثق بالله حق الثقة، تمام الثقة، يكثر من الدعاء ويبذل الأسباب المباحة. نعم.
17: قال السائل: مر في زكاة الحبوب والثمار أقسام تكون عشرا أو ربع العشر أو نصفه، يقول: إذا كنت
18: ما في شيء ربع العشر، الحبوب والثمار ما في ربع العشر، نصف العشر أو العشر أو ثلاثة أرباع العشر، ربع العشر هذا بالذهب والفضة. نعم.
17: يقول: إذا كنت طوال السنة أسقي هذه المزارع بماء عندي، هل أيضا يلزمني الزكاة؟
18: نعم، هذا عليه نصف العشر، ما دام أنك تسقيه بمؤونة، مكينة شغلها أو إبل تصنيع أو يعني آلة تنفق عليها وتتعب عليها فهذه نصف العشر. أما لو كان تشرب على الأمطار أو الأنهار أو العيون الجارية ففيها العشر، وإذا كان أحيانا كذا وأحيانا كذا فثلاثة وأرباع العشر.
17: يقول السائل: الفائدة، يقول: قال بعض أهل العلم أن نصاب العسل 10 قرب هي 62 كيلو.
18: أنا والله ما أدري، أنا أعرف أن في كل ظاهر له في أثر عن عمر رضي الله عنه قال: خذ من كل 10 قرب قربة، وأما بالكيلو ما أدري. المهم إنه إذا بلغ 10 قرب، والقربة المعروفة 2.5. نعم.
17: يقول السائل: إذا قلت زميلي فلان خلقه سيء وزميلي لا يعرفه، هل تعد هذه غيبة؟
18: نعم، كل كلمة تقولها

0: نعم.
1: يقول السائل: لقيت جوال قبل سنة وثلاثة أشهر بعد تعريفه لمدة سنة استعملت الجوال ولكن يوجد فيه عطل، يقول أريد أن أبيع الجوال أو أبدله مع فرق القيمة، هل لي ذلك؟
0: الآن استعملته ولم يتم سنة لا يحل لك أصلا استعماله، لأنه لقطة، واللقطة لا بد من تعريفها سنة على الأقل الإعلان عنها، فأنت استعملته ولم يحل لك ذلك، فعليك أن تصلح العطب وتعلن عن السنة، فإن جاء صاحبه تخبره بأنك استعملته، إن سامحك لا تعطيه مقابل استعمال.
1: يقول: استخدمه بعد أن عرفه لمدة سنة.
0: إذا كان بعد سنة عرف التعريف الشرعي الكافي فهو له يستعمله مضمونا فيما لو جاء صاحبه يوم الدهر يدفعه إليها أو قيمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين:
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال وحدثناه أبو بكر بن شيب أبي شيبة بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا محمد بن بشار حا وحدثني أبو بكر بن نافع ساق السند إلى عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة بن اليمان أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمد قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذه أحاديث أو بعض أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه المتعلقة بالفتن. أعاذني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحذيفة بن اليمان هذا من أعلم الناس بالفتن، لأنه صاحب سر رسول الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه سرا بمنافق المدينة: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. وتعلمون أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذه الصفة توجد في حالة ضعف المرء. إذا كانت الغلبة للمسلمين لا يستطيع أن يجاهر بكفره، فإذا كانت الغلبة للمسلمين أظهر بأنه مسلم، وإذا كان مع الكفار قال إنه مستهزئ. والنفاق ما كان بمكة، إبان وجود النبي بمكة، لأن مكة يومها دار كفر، فلا داعي إلى نفاق. ولكن النفاق إنما ظهر بعدما هاجر النبي إلى المدينة وصارت المدينة دولة الإسلام. ولذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، إلى أن قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبطنون الكفر يظهرون الإسلام. وليس النفاق مختصا بالمدينة أو بالأعراب حول المدينة، وإنما هذه القاعدة تتوجه إلى كل قطر وإلى كل مصر وإلى كل موضع. فإذا وجد من يبطن الكفر ويظهر الإسلام قيل له منافق. هذا النفاق العملي الاعتقادي. وأما النفاق العملي فإني والله لا أبرئ نفسي ولا أبرئك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية المنافق يعني النفاق العملي، خصال إذا اتصف بها المرء قيل منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فانظر إلى هذه الثلاثة، هل أنت بريء منها أم لا؟ فإذا بريت منها فاحمد الله وحاول أن لا تقع فيها، وإذا كنت واقعا فيها فعالج النفس واحرص على أن تبتعد عن هذه الخصال. إذا حدث كذاب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم هجر. يريد الغلبة، يريد الانتصار، يريد أن يأخذ حقه وزيادة. فإذا اتصف المرء بأحد هذه الأمور الأربعة فهو منافق، نسأل الله العافية والسلامة. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذا جيء بإنسان يصلى عليه صلاة الجنازة يتحرى عمر وينظر هل يصلي عليه حذيفة أم أن حذيفة لا يصلي عليه. فمتى ما صلى حذيفة على إنسان أتى عمر وصلى عليه، لأنه صاحب سر رسول الله وأعلم الناس بالمنافقين. الرسول خصصه لهذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه مع جلالة قدره وعظيم مكانته وشهادة النبي له، النبي شهد له بأنه في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، مع ذلك
1: كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى أن يكون منافق. عمر يخشى أن يكون منافق ويقول لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ فكيف بي وبك يا أخي؟ الأمر عظيم وخطير، ولذا ينبغي للعبد أن يلوذ بالله دائما، لا يغتر. الناقض بصير، يصبح مسلم ويمسي كافر، ويمسي كافرا ويصبح مسلم، يخرج من الإسلام بسبب عمل، ويخرج من الإسلام بكلمة يقولها ينتقل من دائرة الكفر الإسلام إلى دائرة الكفر. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة. وأوصيك ونفسي بأن نلح على الله دائما وأبدا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عل الله جل وعلا ويستجيب، لا سيما ونحن في عصر التقنية كما يقولون، تقنية تكنولوجيا، في عصر الفتن، المحن، البلايا، المصائب. ألذوا على الله، ألحوا على الله، ابتهلوا بهذا الجلال والإكرام، بهذا الجلال والإكرام. والله قد تغيرت القلوب واختلفت الأوضاع واختلفت الأمور، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه حذيفة ابن حسين ابن جابر العبسي اليماني أو اليمان. وحذيفة بن اليمان، اليمان ليس باسم أبيه، وإنما اليمان لقب به أبوه حسين. حذيفة ابن حسين ابن جابر رضي الله تعالى عنه العبسي اليماني، لقب باليمان أبوه لأنه قتل في اليمن وأصاب دم، وهرب وأتى إلى المدينة، وأقام أبوه بالمدينة، وحالف بني عبد الأشهل، قبيلة من قبائل الأنصار بنو عبد الأشهل، حالفهم وصار معهم. حذيفة ابن حسين شهد رضي الله تعالى عنه أول مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد التي أصابت المسلمين يوم أحد، فإن المسلمين في يوم أحد لقنهم الله تعالى درسا، هذا الدرس يجب على المسلمين في أي عصر في أي زمن في أي وقت أن يتخذوا هذا الدرس ويجعلوه عبرة لهم. هذا الدرس عدم مخالفة رسول الله، وكل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال الجزاء العاجل. لما ذهب النبي إلى جبل أحد وجعل ظهره على جبل أحد واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزلت قريش بالجر، ولما جاء وقت المعركة قاموا وأتوا إلى قرب الوادي، جرى ما جرى في أول الأمر، وكانت قريش أتت بنسائها يطبلن يزمرن
3: يحمسنا لأن هذه المعركة وقعت بعد معركة بدر، وكما تعلمون في معركة بدر قتل 70 من مشركي قريش، بل من صناديد قريش، وأسر 70. لذا لما صارت معركة أحد أتوا بأموالهم ونسائهم وخيلائهم وكبريائهم يريدون الانتقام، وكانت النسوة يحمسنا ويشجعنا ويقولنا مخاطبات للرجال: إن تقبلوا نعانقي، إذا أقبلتم إلينا إلى على العدو المآل والمصير أنكم تنتصرون وتعانقوننا، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وابقي، إن أدبرتم اعلموا بأننا فارقناكم من هذا اليوم لأننا نوخذ سبايا ونسترق، إن تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، هذا فراق أبدي لا ننتظر أن نعود إليكم. فكيف يصنع الرجل إذا سمع هذا الكلام؟ إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. احتدم القتال، وكان النبي أقام 70 رجل أو 50 رجل على جبل الرماة، الجبيل الصغير الذي يقابل موضع الشهداء، ورماة جيدين حتى لا يأتي من بالوادي ويلتحم بالنبي ومن معه. فكانت الهزيمة على قريش، وولوا الأدبار حتى إنهم رأوا النساء يجرين، حتى إن خلاخلهن البيضاء رؤينا. فهؤلاء القوم الذين أقامهم النبي على الجبل، جبل عينين الصغير، لما رأوا فرار النساء والرجال ورأوا الغنيمة نزلوا وانحذروا من على الجبل يريدون أن يأخذوا من الغنيمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تبرحوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. أميرهم منعهم: لا تنزلوا، هذا ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما أبوا ونزلوا وإذا بخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأوا الجبيل قد خلى، التحموا بالمسلمين، ووقع ما وقع من الجولة التي أصابت المسلمين في يوم أحد، وما ذاك إلا بسبب مخالفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قتل أبوه في هذا اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حذيفة رضي الله تعالى عنه فقد عاش وشهد أحد والخندق والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى فتح نهاوند وفتح بلاد الري والدينور وغيرها من البلاد ما وراء النهر، ما وراء النهر، خراسان، أصبهان، هذه البلاد التي يحكمها اليوم الشيوعية وبعض الدويلات الإسلامية، هذه من زمن الصحابة مفتوحة دخلها الإسلام، سيحون وجيحون وما إلى ذلك، أصحاب المصطفى محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين كانوا يتزودون بالتمر ويقسم عليهم التمر حبة حبة، ما ملأوا بطونهم من الودك والسمن والأرز وأنواع الطعام، وما كانوا فرسانا بالليل نهار ورهبانا بالليل، ما في آخي فيديو ولا موسيقى ولا دش ولا سمر وكازينو ولهو وسينما وما إلى ذلك. أولئك الأطهار الأبرار الذين زكى الله تعالى قلوبهم بالقرآن. وقد ذكرت لك قبل ليالي أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا لا يملك ولا خاتم حديد ولا مسمار في المدينة، اذهب والتمس شيئا ما وجد شيء، ما وجدت شيء، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، ما وجد ولا خاتم من حديد. أراد أن يعطي المرأة إزارة وليس عليه رداء، قال النبي ماذا تصنع بإزارك؟ لكن أراد الله تعالى أن يفتح الله جل وعلا على هذا الرجل الصالح، فقال النبي له: أمعك شيء من القرآن؟ فتح الباب، قال: معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد السور التي لا أحفظها أنا ولا أنت. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة وقال له: قم علمها ما معك من القرآن، أو علمها سورة كذا وكذا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المهر تعليمها شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير منا اليوم والله لو قلت له حزبا مفصل، ما هو حزب مفصل؟ ما يعرف من القرآن حزب المفصل، شيء يسمى حزب المفصل. بل أتجرأ وأقول يوجد منا اليوم ونحن في بلاد أمن وإيمان واستقرار وبلد الهجرة والنبوة وما إلى ذلك، والله لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزلها الله، لا يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، ولا تسمع. ولكن تعال انظر إلى الدنيا، خريج، خريج جيد، فحل فيما يتعلق بأمور الدنيا، حريص عليها، نسأل الله العافية والسلامة. فحذيفة هو الذي فتح بلاد نهاوند، وفتح بلادا دينور، وفتح بلاد أخرى، وعاش رضي الله تعالى عنه إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات بعد قتل عثمان 40 يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة صاحب السر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق أرسله إلى قريش حتى يأتيه بالخبر. الخندق الذي حفره النبي على المدينة من الحرش الغربية إلى ناحية مسجد الدرع بجوار أحد، الحفرة العميقة التي لا يمكن للفارس أن يقفزها. بعد ذلك عاد من مسجد الدرع إلى مسجد الراية عند مدرسة البنات عند محطة الزغيبي، حفرة كبيرة. بعد ذلك انطلقت إلى ناحية الشرق، الحرة الشرقية، في خلال 7 أيام و17 يوم حفروا هذه الحفيرة. أتت قريش وخيمت بالجر، وعندما حان وقت المعركة أتوا ووجدوا هذا الأمر، قالوا هذه مكيدة لا يعرفها العرب، العرب ما كانوا يفعلون هذا الأمر، غير معروف عند العرب. وفعلا الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بعمل هذه الحفيرة هذا الخندق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قال: كان إذا أتانا العدو خندقنا له، عملنا مثل هذا الخندق. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق عندما اشتد الأمر وادلهم، بعث الله تعالى ريح: إذ جاءتكم جنود، جنود أنزلهم الله، بعث الله تعالى ريح قلعت الخيام الأوتاد، وإذا بقريش تولي الأدبار. في هذا الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اذهب واتني بخبر القوم. القوم إذا ركبوا الإبل وساقوا الخيل دل على أنهم قد ولوا الأدبار، يريدون الذهاب. وإذا ركبوا الخيل وساقوا الإبل دل على أنهم سيرجعون. ذهب حذيفة صاحب السر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: لا تحدثن شيئا، لا تقتل، لا تضرب، لا تفعل شيء. قال: فذهبت إلى القوم وإذا بأبي سفيان قائد الجيش يقول: ليعرف كل منكم صاحبه. قال: فبادرت وأخذت بيد الرجل وقلت له: من أنت؟ فعرفني بنفسي ولم يسألني، فعلمت أن القوم كارون راجعون، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر. قال: ووالله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ولا تحدثن شيئا، فإني كنت أستطيع أن أقتل أبا سفيان القائد الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة يروي لنا هذا الحديث الأول، وأحاديث حذيفة بن اليمان كما قلت لك أحاديث تتعلق بالفتن، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يغتنم الجلوس مع حذيفة ليسمع من حذيفة بن اليمان ما حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يقول ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، يعني واقعة فيما بيني وبين الساعة من يومي هذا إلى يوم القيامة. أنا أعلم الناس بالفتن التي تطرأ وتحدث. لكن انظر إلى أسلوب واسمع كلام المتقين الصالحين الذين لم يأخذهم الغرور ولا يريدون التعالي والكذب، بعدما قال: إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين القيامة الساعة، قال: وما بي إلا أن يكون رسول الله أسر إلي. هذا ليس مني، وإنما الذي أدى إلى أن أعلم هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي بأمور وقضايا أنا تلقيتها من رسول الله. هذا ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. قال: إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولذا صار صاحب سر رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن من الفتن ثلاث، لا يكدن يذرن شيئا. ستقع فتن ثلاث لا تدع أحد ممن عاصرها في ذلك الوقت، أجارنا الله وإياكم من ذلك. منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن يعني من الفتن فتن كرياح الصيف، رياح الصيف كثيرة، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. أنا أعرف المجلس الذي جلسنا فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفتن التي تقع. النبي حدثهم عن فتنة تقع لعمر، عن فتنة تقع لعثمان، عن الفتن التي وقعت زمن علي بن أبي طالب، حروب الجمل، حروب صفين، عن الفتن التي وقعت في الحرة، عن الفتن التي تطرأ في آخر الزمان، الدجال، الدابة، خروج المهدي، ياجوج ماجوج، نزول عيسى، فتن عظيمة. ومن الفتن كثرة الزنا، حتى إن الرجل يزاني بالمرأة في الطريق، في الطريق، فإذا ما رأى إنسان ذلك يقول الكريم: لما لم يستتر وراء شجرة؟ لو استترت وراء شجرة، يعني أنهم قد اعتادوا الأمر. الرجل يزاني بالمرأة في الطريق، وقد وقع ما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن هذه الأمة المحمدية تتبع سنن من قبلها، يعني طرق من قبلها، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم يا أمة محمد من يأتي أمه علانية، وجد فيهم اليوم من يأتي زميلته علنا في المقاهي وعند أبواب الجامعات وفي الردهات وما إلى ذلك. هذه الأمة التي نقول إنها متحضرة، ترى الشاب والشابة بدعوى أنهما يذاكران، وإذا به يقبلها وتقبله ويعالجها وتعالجه، وزملاؤه يمرون. والنظام المدني للإسلام، النظام المدني يقرر بأن من وقف لينظر هذا عليه عقوبة، لأنه كدر عليه. المجرم ليس الذي فعل، المجرم الذي وقف، حتى إن أباها لو تكلم وقال ومنع على الوالد العقوبة. هذه هي المدنية. فما أخبر النبي به لا بد أن يقع صلوات الله وسلامه عليه. فحذيفة يقول: فتن كرياح الصيف كثيرة تقع، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم وبقيت أنا. بقي رضي الله تعالى عنه وقد رأى بعض الفتن التي وقعت. أخبر بأن النبي حدثه حديثين تتعلق بالأمانة، أن الله تعالى أنزل الأمانة على جذر قلوب الرجال، يعني على أصل القلوب، فأنزل الله القرآن وعلم الناس وتعلموا القرآن وتعلموا السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم ينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه، فلا يبقى إلا مثل الوكد، إلا أثر خفيف. الأمانة زالت، ينام النوم الثانية فإذا بالأمانة قد ارتفعت حتى تصبح كالمجلي. المجل يعني الأمانة ارتفعت وما بقي إلا الأمر الذي إذا مس الإنسان نار في يده، أو أنه كان يعمل عمل شاق تنتفخ اليد، فإذا انتفخت لا يوجد داخل هذه الدمل شيء إلا ما هذه الأمانة، تقع على مثل هذا الحال، بعد ذلك تنتزع الأمانة بالكلية. وإذا نظرت اليوم في واقعنا الحالي تعرف الأمانة، حتى يقال في ذلك اليوم: لا يوجد إلا رجل أمين في قومك وفي قبيلتك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثرة السحاق، تكتفي المرأة بالمرأة، يكتفي الرجل بالرجل في آخر الزمان. وهذا مؤتمر الإسكان دليل واضح شاهد لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوثيقة التي كتبت ونشرت على أمم، على مجلس الأمن والأمم، تضمنت أمور: عدم التقييد، تحديد وقت الزواج، اللواط، جاز اللواط، جاز الإجهاض، جاز كذا، جاز كذا، جاز كذا، وزعت على جميع الأمم. وأقيم المؤتمر لما؟ حتى تقرر هذه الوثيقة. وهذا علم من أعلام النبي، نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواية أخرى عن حذيفة، ونحن مع حذيفة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بما يقع إلى قيام الساعة، يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. ومن ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنها سيفتح، أنه سيفتح باب الفتن. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عن الباب. من الباب؟ قال له الباب عمر. ووقع الأمر كما قال سيد الخلق، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان الباب الذي وصد الفتن. فلما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح الباب، ومن أول ما وقع الخروج على خليفة عثمان والإنكار عليه، الإنكار عليه في أمور تافهة غير حقيقية. لما بنى عثمان مسجد النبي؟ لهذا أخذ عثمان وأنكر على عثمان. لما بنى مسجد النبي؟ بناه بالحجارة، لما لم يبنه باللبن؟ وهم ما بنوا بيوتهم باللبن، وإنما بنوا بيوتهم بالحجارة والقصة. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بناه بحجارة منقوشة، وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، مبرق قطا. القطا نوع من نوع الحمام، كبيت حمام بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا أردت أن يبني الله تعالى لي بيتا مثل هذا المسجد في الجنة. قالوا: لا، بدد المال، هذا مثل الحمل والذيب، كقصة الحمل والذيب. جاء الذيب فوجد الحمل، الحمل الجد الصغير يشرب في عين ماء، أراد الذيب أن يأكل الحمل. ما هي الحجة التي يحتج بها على الحمل حتى يلتهمه؟ فقال للحمل: لم عكرت علي الماء؟ قال الحمل: ما عكرت عليك، أنا ما شربت حتى الآن. قال: إذن أبوك هو الذي عكر علي الماء. قال له: أبي ما ليس موجود. قال: إذن أخوك هو الذي عكر الماء، يعني المعنى أنه لا بد من الأكل فأكله بأي عذر. ولذا خرج وأتوا إلى دار الهجرة وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قتلوه وهو في داره الصغرى أو الكبرى وهو يقرأ القرآن. وعندما قتل وقع دمه على قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتن التي وقعت. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول أخبرنا النبي بهذه الفتن إلى قيام الساعة. قال حفظه من حفظه ونسيه من نسي، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، يعني بعض الفتن والأخبار التي تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام تقع وكانت قد نسيتها وذهبت عن ذهني، لكن عندما أراها أتذكر، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. رواية أخرى لحذيفة عن الأعمش إلى قوله ونسيه من نسي ولم يذكر ما بعده. رواية أخرى لحذيفة رضي الله تعالى عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألت عنه. لأن حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كراهة أن أقع فيه، أنا ما أسأل النبي إلا عن الشر، لأنني أريد أن أحذر الشر وأبتعد عنه، ولذا كنت ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عن الأمور التي يحذر ويخاف منها، وكان النبي يخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه بذلك. قال فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بأن أهل المدينة سيخرجون منها ويدعون المدينة، لا يوجد فيها إلا الرياح وإلا الكلاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكلاب أجلكم الله تدخل هذا المسجد. وقع ما قال النبي من قبل، وسيقع في آخر الزمان كذلك، وقع خلو المدينة من أهلها في وقعة الحرة، ووقوع هذه الأمور كما قلت لك علم من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. في آخر الزمان ترتجف المدينة ثلاث رجفات، عندما يظهر المسيح الدجال عليه لعائن الله ترتجف، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، كل منافق ومنافقة يخرجون إليه في آخر الزمان، لأن معه ماء ومعه طعام، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي زرعك تنبت، يمر على القبر المسيح الدجال فتنة بلية، يمر على صاحب القبر يأمره بأن يقوم فيقوم، فيقول له أنا ربك. ولذا ندعو الله في صلاتنا ونستعيذ بالله من شر وفتنة المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. يقع في آخر الزمان تقلص الإيمان من جميع العالم، وياوي إلى المدينة ويارج إلى المدينة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحر، يعني يعود بشدة وقوة. ثم بعد ذلك يقع خروج عندما يختلف الأمر ويختل النظام ويقتل الخلفاء الأمراء إلا محمد ابن عبد الله المهدي يخرج أيضا هاربا من المدينة، يأتيه جيش من السماء من الشام يلاحقه يريد أن يقتله، فيأتي إلى مكة ويبايع في مكة كما وردت بذلك الأخبار عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيرفع راية الإسلام ويعيد للمسلمين المجد والعز ويجمعهم. عندها ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء بدمشق ويقع ما يقع. إذن المدينة تخلو ويقع فيها خروج الخلق مرارا. يقول حذيفة: أنا ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، لم أسأله ما يخرج أهل المدينة، ما هو الشيء الذي يخرجهم من المدينة، لم يسأل النبي عن ذلك، ولو سأل النبي لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخيرا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم، قال حجاج: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب، عمرو بن أخطب يكنى أبا زيد وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمرو بن أخطب. وعمرو بن أخطب هذا شاب صالح تقي، وضع النبي يده على رأسه وبرك عليه، قال الراوي: فلقد رأيته بعد 93 عام لم تبيض له شعرة. الرسول وضع يده على رأسه وبرك عليه، نزلت البركات، استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي في عمرو بن أخطب، بل قيل إنه عاش 120 عام وإذا بوجهه مضيء منير، لا توجد إلا شعيرات قليلة بيضاء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وليس بعيدا عنك دعاء النبي لأنس، دعاء النبي لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، دعا لأنس: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أدخله الجنة، أطل عمره، طال عمره، أكثر ماله، ماله شيء كثير، بل شجره في البصرة نخله يغل مرتين في العام لا مرة واحدة، أكثر ولدا، دفن من الولد بين البنين والأحفاد 120، طال عمره حتى كان آخر الصحابة موتا في البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا ببركة دعاء رسول الله، من ينكر بركة دعاء رسول الله؟ ومن ينكر بركة رسول الله صلوات الله وسلم

0: ذلك باع الأضحيتين في مال آخر، كسب أتى بالضحية والمال إلى رسول الله، فدعا له الرسول بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح فيه. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يودون ويرغبون أن يشاركوا هذا الرجل الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، يعني صلاة الصبح، وصعد المنبر فخطبنا خطبة طويلة فيها تنبيه وتحذير وتعليم وتخويف للآخرة وما يقع يوم القيامة من الأهوال والشدائد. فلما حان وقت الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فنزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر ثانية فخطبنا حتى حضر الصلاة العصر، والصحابة متوافرون من يخرج، والنبي يتكلم، والنبي يعظ ويرشد، متأدبون حريصون على أن يغتنموا الفرصة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الصبح، جاء وقت الظهر وهو يخطب، صعد المنبر حضر وقت صلاة العصر وهو يخطب، نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، يعني طوال اليوم ما أبلغه، ما أحكمه، ما أعلمه، كيف لم، وهو معلم من قبل الله، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وقد أعطاه الله تعالى جوامع الكلم. قال: فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بما كان سابقا. يعلم الغيب؟ لا، إنما هو تعليم من الله له وبما هو كائن. فأعلمنا من الصحابة الذين شهدوا هذه الخطبة الجليلة العظيمة، أعلمنا أحفظ
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: أنا أسكن في مجتمع الناس فيه تؤدي الصلاة وتصوم رمضان، ولكنهم مع ذلك يحلفون

0: بغير الله، ويقدمون الولائم والقرابين إلى النصب والقبور، ويلجؤون إلى الكهان والعرافين ويدعون أنهم صالحون. وهؤلاء الكهنة يخبرونهم ويبشرونهم بما سيحدث في المستقبل. وفي الوقت نفسه هناك بدعة ابتدعوها، وهي ما يسمى بالحظرة ليلة الاثنين والجمعة، ويقومون بعمل دائرة ويرددون في صوت واحد الله دائم باقي حي وما أشبه ذلك، ويستمر في سرد هذا الموضوع شيخ صالح ليسأل فضيلتكم عن حكم مجالستهم والأكل من ذبائحهم ومعاشرتهم جزاكم الله خيرا.
1: الجاهلية لا تنقطع عن الأرض، وكلما ارتفعت آثارها واكتسح ظلامها من جهة، وإذا بسحبها تنعقد في جهة أخرى، وهكذا. فإن البلاء جد خطير، والناس محتاجون إلى جهر بكلمة الحق ودعوة إلى الحق بحكمة وموعظة حسنة وعلى بصيرة من الأمر، كما كان يفعل المبعوث رحمة للعالمين الذي وجهه ربه بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول له ربه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن تقديم القرابين، ذبح الذبائح للنصب والقبور أو للجن، هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصرف شيء مما ذكره الله في هذه الآية لغير الله هذا هو الشرك. ولو ادعى فاعله الصلاح وادعى أنه يفعل ما يفعل تقربا إلى الله وأنه يعظم هذا المخلوق ظنا أن له وجاهة عند الله أو اعتقادا، فإن المشركين في الجاهلية قالوا عن آلهتهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولم ينفعهم ذلك. أولئك يعلمون أن آلهتهم لا تنشئ المطر ولا تنبت الزرع ولا تخلق، لم تخلق السماوات ولا الأرض، كلها يقول الله: ولئن سألتهم إلى آخر. لكنهم ظنوا أن آلهتهم مكينة عند الله ولها وجهاتها، فتقربوا إليها لتقربهم إلى الله زلفى، وسماهم الله بذلك مشركين كفار أشد الناس عداوة المؤمنين. أما كيف تفعل، بل إن أسهل ما جاء في سؤالك الحلف بغير الله. ومع ذلك فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لما؟ لأن الحلف بغير الله تعظيم للمخلوق ومنح بعض صفات الخالق للمخلوق، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ماذا تصنع، فنصيحتي لك أن تعالج الأمر بالنصح والإرشاد وتذكيرهم واحدا واحدا حتى تؤثر فيهم، فإن الدعوة في المكان الذي فيه انحراف قوي وبدع عقائدية متمكنة يصعب علانية، لكن إذا استطعت أن تؤثر على الواحد تلو الواحد وتبين له أن هذه النصب أو هؤلاء الموتى لا يستطيعون أن يجذبوا لأنفسهم نعيما ولا يقدرون على الخروج من قبورهم ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم في قبورهم، فكيف يطلب منهم النفع؟ ونصيحتي لك أن تكثر من قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد، وأن تكرر قراءته وتتأمل، وإذا كان قومك ينفرون من ذكر هذا الرجل فلا تذكر له اسمه، بل انقل له الكلام وهو انسل هذا الكلام لمن شئت من العلماء، تقول هذا لأحد العلماء الصالحين وأنت صادق بر في هذا الكلام، أو هذا لأحد علماء قبيلة بني تميم وأنت صادق في هذا بر، وأمثال ذلك. ولعل الله أن ينفع بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما ما ذكرته من الاجتماع والذكر فهذه أمور بدعية، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل مردود عليهم، عناء وتعب وإرهاق وإضاعة للوقت ومعصية للخالق، نسأل الله الهداية. والله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تذكرونه ولو مرة أخرى شيخ صالح بالأكل من ذبائحهم، ما حكمه؟
1: سألت عن ذلك.
0: جزاكم
1: وبارك الله فيك.
0: جزاكم الله خيرا.
1: أما من يذبح القبور فلا تحل ذبيحته حتى ولو كان جاهلا، لأن الله لم يعذر الكفار المشركين بأنهم يجهلون، لأن الجهل إذا كان الإنسان جهل أن يؤدي العمل المفروض يمكن أن يعذر، لكن أن يجهل فيصرف شيئا لغير الله لا يعذر. ما الذي يحمله على ذلك؟ هل من تصرف له هذه العبادة وصلك نفعه الذي لا شك فيه؟ هل دفع عنك أخطار المقبلة؟ وهل أزاح شدائد؟ وهل جلب أرزاقا؟ لا، لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا يعذر الإنسان أن يشرك بالله. ولذلك قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن يذبحون للنصب والجن والأولياء لا تحل ذبائحهم، ليست هذه المذبوحة للنصب، وإنما لا يحل ذبحهم كله، لأنهم ما لم يتوبوا ليسوا على الإسلام. والله
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
3: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
5: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
4: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
3: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
6: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
4: ثم ذكر هذا الحديث المتلاعنين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام
7: قال المتلاعين: حسابكما على الله.
4: قال: حسابكما على الله، يعني أن الله تعالى هو الذي مطلع على الحقيقة ويعرف الواقع الذي حصل منكما، وأن أحدكما كاذب، والله تعالى سيحاسبكم على ذلك، ومن كان بريئا فهو سليم، ومن كان غير بريء فهو الذي يحصل العقوبة، فهو الذي يحصل العقوبة من الله. حسابكما على الله، وقال أحدكما كاذب، لأنه لا بد أن يكون كاذبا أحدهما، إما الزوج وإما الزوجة، لأنه لا يمكن أن يكون حصل يعني غير ذلك، فكون أحدهما كاذب هذا أمر واضح لا إشكال فيه. ثم أيضا هذا فيه دليل في قصة اللعان، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب كان بمجرد أن يأتي إليه ويقول هو وتقول هي، يقول أن فلانا كاذب وأن فلانا صادق، لكن لكونه لا يعلم الغيب حصل منه يعني هذا العمل وهذا الحكم، فالذي هو دال على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس كل والغيوب كلها لا يعلمها إلا الله، وهو المطلع على كل غيب، والرسول عليه الصلاة والسلام يطلع من المغيبات على ما أطلع عليه. وما أكثر الأحاديث فيها جاء إطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات، لكنه لم يطلعه على كل غيب، فإن هذا من الشيء الذي أخفي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يعلم، لو كان يعلم الغيب لعرف الكاذب من الصادق، ولكن لكونه يعني حصل منه الملاعنة أجر الملاعنة بينهما، يعني دال على أن هذا هو الحكم الذي شرع له، وأنه لا يعلم الغيب فيعرف أن هذا صادق وأن هذا كاذب. وقد جاء في حديث كثيرة يعني ما يشبه هذا، مثل حديث أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حقه فيه فإنما أقضيه قطعة من النار، فإن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يدعها. يعني لو كان يعلم الغيب بمجرد أن يأتي الخصوم يقول أنت محق وأنت مبطل، لكنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك العقد الذي ضاع لعائشة وجلسوا ينتظرونه حتى طلع الفجر وليس معهم ماء، وأنزل الله آية التيمم فتيمموا، ولما فقدوا العقد ولم يحصلوا عليه بأنهم باتوا من أجل البحث عنه، ولما يئسوا من حصوله يعني أرادوا أن ينتقلوا فأثاروا الإبل وإذا العقد تحت البعير الذي تركب عليه عائشة تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. لو كان الرسول يعلم الغيب لقال إن العقد تحت الجمل فخذوه، ولكنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
5: لا سبيل لك عليها،
4: لا سبيل لك عليها يعني بعد الملاعنة فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة. قال مالي يا رسول الله كيف لا يكون سبيل إليها وأنها يعني أخذت مالي اللي هو الصداق؟ فقال إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، كنت صادقا وإن كنت كاذبا فهو أبعد عليك منها، كما أنها بعدت عليك فهو أيضا يكون بعيدا عليك.
5: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه.
4: ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أشار إلى يعني شكل الزوج وإلى شكل المتهم في الزنا، فقال أبصروها فإن جاءت به يعني سبطا يعني شعره مسترسل ويعني وصحيح الخلقة،
5: جاء به أبيض سبطا
4: أبيض سبطا
5: فهو لزوجها،
4: فهو لزوجها لأنه يعني هذا شبه زوجها. وإن كان
5: أكحل جعدا،
4: وإن كان أكحل
5: وإن جاءت به أكحل جعدا،
4: وإن جاءت به أكحل جعدا، أكحل يعني أن في عينيه سواد خلقة يعني من غير كحل، أو كذلك الشعر يعني متجعد يعني أنه ينكمش ليس مسترسلا مثل الأول، وهذا شكل المتهم يعني فهو للذي رميت به، فهو يعني أنه تخلق من مائه ولم يتخلق من ماء زوجها، فجاءت به على النعت المكروه.
5: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات.
4: ثم ذكر هذا الحديث أنه لما أجرى اللعان وكان الزوج يعني يلاعن ولم يبق إلا الخامسة أمر رجلا من الحاضرين أن يضع يده على فيه يعني لعله أن يرجع، فهو يعني لم يرجع وكان يعني متأكدا من هذا الشيء الذي حصل الذي ادعاه فلم يرجع، وهذا فيه يعني التنبيه على أن من ابتلي بهذا الشيء وأقدم عليه فإنه عند الخامسة يفعل معه هذا الفعل يعني لعله أن يرجع ويبين أن الأمر خطير ويوضح له أنه خطير وأنه لا يكمل هذا الشيء. نعم.
5: إنها موجبة
4: يعني أنه ينتهي الأمر عند هذه الخامسة، وأنه يعني يحصل يعني ما يترتب عليه من العذاب إن كان كاذبا، وأيضا من الفراق الذي يكون معه الحرمة المؤبدة.
5: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
4: ذكر هذا الحديث أنه لما حصل التلاعن أراد أن يؤكد يعني ما قاله وقال كذبت عليها يا رسول الله
5: إن أمسكتها
4: يعني أنه لا يفكر في إمساكها ولا يريد إمساكها، ثم طلقها ثلاثا يعني يريد أن يؤكد التخلص منها والبعد منها، وهذا إنما هو منه هذا الطلاق، وإلا الطلاق فإنه لا يلزم ولا يحصل يعني في اللعان طلاق، وإنما يحصل بمجرد انتهاء اللعان بينهما، عندما تنتهي وهي الأخيرة في اللعان من اللعان تحصل الفرقة بينهما بدون طلاق وبدون فسخ، ولكن هذا كله من باب التأكيد بأنه محق وأنه صادق وأنه ليس بكاذب. قال كذبت عليها
7: يعني
4: إن أمسكتها يعني إن أراد أن يبقيها أو تحصل له بعد ذلك، وإنما هو يعني يطلقها ثلاثة ليؤكد التخلص منها.
7: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.
4: ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: غربها. وفي لفظ: طلقها. يعني غربها يعني مثل طلقها، يعني ابتعد عنها وطلقها حتى يعني لا يحصل ذلك الشيء الذي تنكره عليها والذي تنقمه عليها. ومن المعلوم أن هذا ليس معناها أنها لا ترد لامسا من الفاحشة وأنها تأتي بالفاحشة، فهذا لا يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمره بأن يبقي عليها وأن تبقى في عصمته لما قال إنه لا يصبر عليها، فإن من تأتي بالفاحشة فإنها يتخلص منها ولا يبقيها الإنسان في عصمته. ولو أبقاها وسكت عليه فإنه يكون ديوثا، فإنه يكون ديوثا الذي يقر الخبث في أهله. ولكن المقصود من ذلك أنها ليست من النساء التي يبتعدن عن الرجال ويخجلن من الرجال ومن مكالمة تكليم الرجال والتحدث مع الرجال، يعني هذا هو الوصف الذي فيها، وهو وصف لم يصل إلى الفاحشة ولا علاقة له بالفاحشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص منها، لأن مثل هذا الوصف يعني وصف ذميم، يعني السلامة منه أسلم. فقال إنه لا يصبر عنها، فقال: إذن أمسكها. فدل هذا على أن هذا أمر يعني لم يصل فيه الحرمة إلى حد الفاحشة، وإنما هو شيء يعني مما يحسن بعض النساء من كونها رجلة وكونها تتكلم مع الرجال وتتحدث مع الرجال، ولكنها لا يحصل منها شيئا من الفاحشة. وقيل أيضا في معناه وهو يعني غير صحيح، قيل أنها لا ترد إلى لامس أنها مبذرة، يعني تبذر المال، وهذا يعني لا يستقيم، لأن لامس مقصوده الملتمس، يعني الذي يريد يسأل ويشهد يعني هو يقال ملتمس وليس بلامس، وإنما المقصود به لا هذا ولا أنها تفلاحشة، وإنما هي من النساء التي لا يخجلن من الرجال ولا يبتعدن عن الرجال، وإنما يحصل منهن الكلام مع الرجال والتحدث مع الرجال مع عدم حصول الفاحشة والريبة، ولكن هذا عيب. ولهذا الرسول أرسله إلى طلاقها أولا أو في الأول ليسلم يعني منها وهي بهذه الصفة، ولما رأى أن نفسه متعلقة بها أرشده إلى أن يبقيها، يعني فدل ذلك على أنه يبقيها وفيها عيب، ولكن الأولى عدم إبقائها إذا كانت يحصل منها مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى الفاحشة، وهي من الوسائل التي تؤدي إلى الفاحشة. يعني كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء.
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
4: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بكون المرأة تزني وهي ذات فراش وتلحق بزوجها وبأسرة زوجها من ليس منهم ويكون أجنبيا منهم، فإن هذا من أعظم الجرائم،
7: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته.
4: فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وهذا بيان خطورة يعني كون المرأة يعني المزوجة وذات الزوج تزني ثم هي صاحب ذات الفراش ثم بعد ذلك يترتب على ذلك أن تحمل من هذا الزاني ثم يعني يبقى على أساس أنه من أولاده وهو ليس من أولاده وليس من أولاده. وهذا فيما كان خفيا، أما إذا كان ظاهرا يكون فيه اللعان، أما إذا كان ظاهرا وحصل من الزوج شيء يكون فيه لعان. لكن كونها يحصل منها زنا ولا يعلم به ثم يدخل عليهم ولد ليس منهم بسبب الزنا الذي قد حصل، فإن هذه جريمة عظيمة ومصيبة كبيرة، وعقوبتها أن الله لا يدخلها جنته. ولا يعني ذلك أنها تكون كافرة وأنها لا تدخل الجنة أبدا، فإن العصاة مهما حصلت معاصيهم يعني فإن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم.
7: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه تجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
4: فالمرأة يحصل منها إدخال شخص عليهم، وأما هذا الرجل يخرج شخصا منهم وهو ولده، فيعني فهذا يعني يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأولين والآخرين، ويعني يظهر يعني ذلك علانية للناس، كما أنه تخلص من هذا الشخص الذي هو ولده ثم أهانه وألحق به الذل والهوان وجعله لا يكون له نسب فإن الله تعالى يفضحه ويخزيه على رؤوس الأولين والآخرين يعني يوم القيامة. أعد الحديث.
7: عن أبي هريرة أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قوله وهو ينظر إليه قيد،
4: يمكن النظر من الجانبين، يعني الزوج الأب ينظر إليه ويعني ويقول أنه ليس ولده يعني معناه أنه ينفيه وهو يشاهده، وهذا ليس هذا القيد ليس معتبر، حتى لو يعني لو قاله وهو لا ينظر إليه وتبرأ منه فإن هذه عقوبته.
7: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
4: ثم ذكر هذا الأثر عن عمر قال من
7: أقر بولده طرفة عين،
4: من أقر بولده طرفة عين يعني ولو لحظة، يعني بمجرد كونه يعني قال هذا ولدي ثم جحده فليس له أن ينفيه، يعني ما دام حصل إقرار فإن هذا معتبر لأن حفظ الإنسان مطلوب، وأما كونه يقر ثم ينفيه فإنه يعني لا يعول يعني على نفيه، بل يقبل قوله الأول الذي فيه حفظ النسب ولا يقبل قوله الثاني الذي فيه التبرؤ.
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اتفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه.
4: ثم ذكر هذا الحديث أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هو يعني الزوج والزوجة يعني لونهما أبيض وجاء منهما غلام أسود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأتي غلام أسود، هذا تعريض يعرض يعني بكانه يعني ليس منه ما دام اللون مختلف، وهذا يعني هذا لون يعني لونه غير لون الأب والأم، فهذا تعريض، لأنه ما قال أن زوجتي أنها كذا وأنها أنها زنت، وإنما يعني استغرب يعني اختلاف هذا اللون الذي حصل يعني بين الأبوين وبين الابن الذي جاءت به المرأة. وهذا يعني مثل ما قيل أنه تعريض، وجاء فيه كأنه يعرض به، يعني يعرض به يعني أنه يعني أنه يريد أن ينفيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له يعني شيئا يعني يعرفه هو نفسه، أي ذلك الرجل الذي هو من أهل الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من ورق؟ قال نعم، الورق هو السواد الغير الشديد، السواد الغير الشديد، ولهذا قال الحمامة ورقاء، لأن لونها ليس يعني سواده شديد، وإنما هو شيء دون ذلك. فقال فماذا؟ فكيف ذلك؟ قال لعله نزع عرق، يعني لعل يعني في نزعه عرق بأن يكون ليس من الأبوين وإنما من الأجداد، يعني فكما أن الإبل يعني قد يكون هو قد نزعه عرق يعني من تقدم من حصل فيه التناسل بين الإبل. فقال فهذا مثله، يعني أراد فقرر له ذلك بشيء يعرفه ويشاهده، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، من كمال بيانه. فقال هذا مثله، يعني معناه قرر له ذلك بشيء هو نفسه أثبت شيئا يشبهه، وذلك في الإبل، فقال إن هذا شبيه بهذا. ولهذا هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها العلماء على ثبوت القياس، وأن يعني ما جاء فيه نص يقاس عليه ما لم يأتي به نص، هذا هو القياس الشرعي الذي هو من أدلة الأحكام، لأن شريعة الله يعني كاملة واسعة، يعني بنصوصها وظواهرها وأقيستها وعموماتها وما إلى ذلك. ولهذا فإن الكتاب العزيز والسنة المطهرة مشتملة على ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاج إليه الناس، يعني سواء كان بالنصوص أو بالعمومات أو بالأقيسة التي هذا منها أو هذا من أدلتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
7: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم الإيلاء؟ هل يجوز له أن يولي؟
4: لا ينبغي له ذلك، لكن الجواز جائز، لكنه إذا كان في أقل من 4 أشهر فإن الأولى في حقه أن يعني يترك اليمين وأن يكفر عن اليمين، وإذا كان فوق 4 أشهر فإنه إن يطلب منه في أثنائها أن يعني يعدل ويرجع، وإن رجع فإنه يكفر، لأنه حنث في يمينه حيث لم يبلغ المدة التي حددها، وإن لم يرضى بالرجوع يعني قبل هذه المدة، فإذا كملت المدة فإنه يخير بين أن يرجع وأن يترك يعني الشيء الذي آل عليه، وإن لم يفعل فإنه يطلب منه الطلاق يعني طواعية، وإن لم يحصل منه ذلك فإنه يلزم به كرها. وكما قلنا هذا من الإكراه السائغ، من الإكراه بحق، الذي ليس من الإكراه بباطل، بأن يأتي ناس ويعتدون عليه ويهدونه بسلاح ويقولون طلق زوجتك فيطلقها، فإن هذا لا يقع طلاقه ومعذور.
7: يقول إذا مضت 4 أشهر بالنسبة للمولي هل يستطيع أن يردها إليه ولا يطلق؟
4: نعم، هذا هو الفئة، هذا هو الفئة، لأن يعني الطلاق ما يحصل إلا عند الإصرار على عدم الفيء والرجوع.
7: إذا آل الزوج تمام 4 أشهر ثم طلق، فهل تعتد الزوجة للطلاق؟
4: نعم، إذا طلق بعد يعني إن طلق قبل 4 أشهر أو في بعد كمال 4 أشهر فإنه طلق، تعتد به، نعم تعتد له.
7: يقول المظاهر إذا لم يكفر وبقي على هذه الحالة أكثر من 4 أشهر هل يكون حكمه حكم الإيلاء؟
4: المظاهر ما له دخل في 4 أشهر، المظاهر حرم على نفسه ما أحل الله له لزوجته كحرمة أمه أو أخته أو أي محرم من محارمه أو أي محرم من محارمه، فهذا عليه أنه يكفر هذه الكفارة قبل أن يحصل المسيس، ولا علاقة له في الإيلاء.
5: يقول: رجل قال لامرأته أنت حرام علي كحرمة لحم الخنزير، فهل هذا يعد ظهارا؟ من
4: وطبعا الظهار يعني يكون فيما يتعلق بمحرم عليه يعني في أمه وما يقاس عليها من مثلها. أما يعني ذكر لحم الخنزير فهذا يعني يبدو أنه لا علاقة له بالظهار، يعني مثل هذا مثل التحريم الذي يكون في أمور لا علاقة له بالظهار بأن يعني ينيطها بأمور محرمة لا علاقة له بالظهار.
5: هل الزوج الملاعن يجوز له أن يتزوج بأم زوجته الملاعنة أو بنتها؟
4: إيش؟
5: هل الزوج الملاعن
4: هي حرمت عليه؟ هي حرمت عليه أمها لما وطئها، بمجرد وطئها قبل أن يحصل التلاعن. هي حرمت عليه يعني بمجرد وطئه لابنتها حرمة مؤبدة قبل أن يأتي يعني وقت التلاعن. الرجل إذا عقد على امرأة فإن أمهاتها تحرم عليه بمجرد العقد، فلا يجوز له أن يعقد على أم زوجته التي عقد عليها ولا لم يدخل بها. وأما إذا عقد يعني على المرأة فإن بنته إذا لم يدخل بأمها تحل له، وأما إن دخل بها فإنها تحرم عليه فالملاعن ليس له أن يتزوج يعني أم زوجته التي لعن عليها ولا بنتها، لأنها حرمت عليه بالعقد وبالدخول. الأم أمها حرمت عليه بالعقد، وهذه حرمت عليه بحصول الدخول بهذه المرأة التي لعن منها. أما أن يتزوج أختها فله ذلك، أو يتزوج يعني عمتها أو خالتها فله ذلك، لأن المنع إنما هو بالجمع، وهي خرجت من عصمته خروجا مؤبدة، فله أن يتزوج أختها وله أن يتزوج عمتها وله أن يتزوج خالتها، ولكن أمها بنتها لا يجوز له ذلك.
5: يقول: من نادى زوجته وقال لها يا أمي مازحا معها، فهل يدخل هذا في حكم الظهار؟
4: يعني إذا حصل يعني مثل هذا يعني ليس فيه يعني لا يقال حكم الظهار، ولكنه كلام سيء، وقد يعني يؤدي إلى أن لأن كون عبر بعبارة يعني فيها ملاطفة لها، لأن هذاك الظهار يعني فيه غضب عليها، وقال أنت علي كظهر أمي، حرمها عليه لحصول غضبه عليها. وأما هذا يعني في حال مودة ومحبة، ولكنه قال كلاما لا يسوق، قال كلاما لا يسوق.
5: يقول: أخذ عمره وأتى إلى المدينة، كان قد قدم من أبها والآن راجع من المدينة ويريد أن يؤدي عمرة أخرى عن والدته.
4: هذا صحيح، طيب هذا، لأن العمرة الأولى من المواقيت وهذه من المواقيت.
5: كذلك زوجته تريد أن تعتمر لأمها،
4: إذا كان قد اعتمرت من قبل فهي مثله تعتمر، وإن كانت لم يسبق الاعتمار تعتمر لنفسها أولا، وهو الآن يذكر كأنهم جاءوا جميعا من هناك واعتمروا. إذن حكمهما واحد.
5: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
3: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
4: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
3: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
5: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
4: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
3: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
6: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: بين السائل والمجيب.

0: تقول: تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟
1: لا يجوز هذا الشرط، أي لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته أن لا تتزوج أحدا بعده، وذلك لأنه مناف للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة تتزوج من شاءت. واشتراط أن لا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به. وكذلك بالنسبة للزوج، إذا اشترطت عليه أن لا تزوج عليها أن لا تزوج أحدا بعدها هو أيضا شرط باطل، فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه، إلا إذا اشترط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا تزوج عليها في هذه الحال وقد شرط عليه عند العقد أن لا يتزوج، فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: وقد سئلت البارحة سؤالا عن قضية تحديد النسل، وهذه الآية تشير إلى ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ودعوة تحديد النسل هي من أعداء الإسلام. تحديد النسل هذه الدعوة من أعداء الإسلام الذين يريد القضاء على المسلمين. والذي يتتبع الأمور يعلم أن هناك جمعيات تدعو إلى تحديد النسل وتقدم الأموال لهؤلاء الذين يستجيبون لهذه الدعوة، يعني من دول الكفر تقدم المال للمسلمين حتى ينفذوا هذه الدعوة التي يدعون لها. فهل هم يحبون المسلمين حتى يقدموا لهم هذه الأموال ويدعونهم إلى هذه الدعوة؟ لا، إنما الغرض أن يقللوا من أعداء المسلمين حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذا. ثم الفلسفة التي يقدمونها ويقولون للشخص: أنت إذا كان عندك عدد من الأولاد لا تستطيع أن تربيهم ولا أن تعلمهم ولا أن تنفق عليهم، وإنما يكفيك اثنين، ثم يقطع النسل بعد ذلك إما من الرجل وإما من المرأة، الأسئلة المعروفة، إما يقطع من الرجل كلية خلاص وإما يقطع من المرأة. طيب لو مات الطفلان من أين لك بعد ذلك أولاد؟ خلاص انتهى الموضوع، لأنك استجبت لهم وقبلت هذه الدعوة. الأمر الثاني أن رزقهم على الله ما هو عليك. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. والآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا تخويف لهؤلاء المساكين بأنكم إذا كثر عندكم الأولاد لن تطيعوا تربيتهم والإنفاق عليهم، وإنما عليكم أن تقبلوا هذه الدعوة ونحن نساعدكم. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الدعوات. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن العملية هذه التي يعملونها فيها ما يشبه هذا النوع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الرزق ليس عليكم بل الرزق على الله تبارك وتعالى.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. رواه الطبراني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان. رواه ابن ماجه. وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح،

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحبتنا في الله، ننتقل الآن وإياكم لسماع خطبة بعنوان عبر من حديث الأعمى والأبرص والأقرع، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، لون حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قدرني به الناس. قال فمسح فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. فأعطي ناقة عشراء، فقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن وشعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قدرني به الناس. قال فمسحه فأعطي جلدا حسنا وشعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. فأتى الأعمى

0: قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. قال فأعطي شاة والدا. قال فأنتج هذان وولد هذا حتى صار لهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. فأتى الأبرص في هيئته فقال مسكين وعابر سبيل تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ولم تكن فقيرا فأعطاك الله هذا المال؟ قال إنما ورثته كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد. قال لئن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال له هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال لئن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في هيئته، يعني أعمى، فقال مسكين وعابر سبيل تقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك أو رد إليك بصرك وأعطاك هذا المال شاة أتبلغ بها في سفري. قال يا عبد الله خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله، لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. قال يعني الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أيها المسلمون، في هذه القصة الصحيحة فوائد هي عبر لمن اعتبر، وهي مواعظ لمن اتعظ وتذكر. وما يتذكر يا عباد الله إلا أولو الألباب، وما يتعظ ويفيد من قصص الماضين التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، ومن فوائد تلكم القصة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب، وفي هذا وذاك حكمة علمها من علمها وجهلها من جهله. فابتلاؤه بالنعم المتتابعة الوافرة لإظهار شكر الشاكر، وابتلاؤه بالمصائب المتتابعة إظهار صبر الصابرين. وفي هذا أحاديث، منها ما أخرجه مسلم وغيره عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يا عباد الله مفلح منجح رابح في النعماء وفي المصائب، في السراء والضراء. لماذا؟ لأنه يقابل ما أنعم الله عليه بالشكر والسكينة والوقار ومعرفة ما أوجب الله عليه في نفسه وماله، فيؤدي هذا الواجب احتسابا عند الله سبحانه وتعالى. وفي حال المصيبة يقابل ذلك بالصبر والسكينة والوقار واحتساب ما أصابه من مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. اللهم ارزقنا الشكر على النعمة والصبر عند المصيبة واحتساب ذلك كله عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من رزق الشكر على النعمة والصبر على المصيبة قد أفلح وأنجح ونال عند الله أفضل المنازل. وبرهان ذلكم يا عباد الله ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال فأجره ما سوى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني يتخبط. قال فوزره ما سوى. أيها المسلمون، هذا الحديث يفيدنا فائدتين، وكلتاهما يتمم معنى ما أسلفناه من فوائد هذه القصة. الفائدة الأولى أن الناس في هذه الدنيا ما بين غني شاكر وفقير صابر، فالأول بلغه الله أفضل المنازل بعمله، والثاني بنيته الصادقة الطيبة. هذا صنف. وصنف آخر هم أهل الأشر والبطر والكبر، وهما ما بين غني مضيع ما أوجب الله عليه من حقوق، همه شهوة بطنه أو فرج شهوة فرجه، بخيل بما أوجب الله عليه، فبلغ بهذا العمل السيء أخبث المنازل، تردى وهلك. ويقابله فقير أشر جزع تردى في أخبث المنازل للنية السيئة التي كان عزمه عليها. الفائدة الثانية، يبلغ الله بها بالنية الطيبة والعزيمة الصادقة ما يبلغ به المؤمن العامل، كما أنه يبلغ، كما أن صاحب النية السيئة الخبيثة صاحب العزم المصمم على السوء والبلاء يبلغ بهذه العزيمة وهذه النية التردي والهلكة. فالنية يا عباد الله بها يثاب المرء أو يعاقب، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي الأمثال السعيد من وعظ بغيره. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا مع خطبة بعنوان عبر من حديث الأعمى والأبرص والأقرع، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها.
5: الوديعة هذه من أكبر الأمانات، فإذا ودعت وديعة واستؤمنت عليها يجب أن تحفظها بالمكان الذي يليق بها، فكل سلعة لها حرز يليق بها. الأموال ليست سوى، النقود وما في حكمها هذه حرزها صناديق المقفلة من وراء الأبواب المغلقة، فلو وضعتها في خارج الصناديق، وضعتها في رف في المجلس أو في أي مكان يستطرقه الناس الداخلون عليك وتلفت، فأنت مفرط. هناك الكتب مكانها الدواليب المعروفة، مكتبة البيت مثلا إذا صار عندك مكتبة ووضعت هذا الكتاب معها هذا مكانه. هناك البهائم، كل بهيمة لها حرز يليق به. البعير حرزه أن تعقله، والغنم أن تجعل بالحظائر المغلقة، وسائر السلع كل سلعة لها حرز يليق بها، الأواني، الغرف، المطبخ مثلا، وهكذا. فإذا تلفت هذه السلعة، هذه الأمانة، وقد وضعتها بحرز مثلها اللائق بها، ولم يحصل منك لا تفريط ولا تعدي، فلا ضمان عليك. أما إذا كنت استخرجتها واستعملتها ثم بعد ذلك تلفت، فأنت مفرط متعدي، لأن التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب فعله. فلا تفرط ولا تتعدى حتى لا تضمن. وإذا كنت من الأصل تخاف، لا تقبل الأمانات ولا الودايع، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، كنت تعرف أنك لست أهلا لحفظ الأمانات والودائع على بأي نوع كانت، فأصلا لا تقبلها حتى لا تضيع على الناس أموالهم، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تستحي. اعتذر ولا تستحي، لا تقول والله أنا استحيت لما جاء وعرضها علي، ثم تضعها في مكان غير لائق فتؤخذ أو تتلف فتضمن إياها.
3: نعم.
4: قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
5: لا يجوز أن تنتفع بالأمانة الوديعة إلا أن يأذن لك صاحبها. لا تقول هو الصديق وأنا وياه ما نختلف ومن هالكلام، مهما كان إذا ودعت شيئا فليس من حقك أن تنتفع به إلا بإذن صاحبه أبدا، وإلا ستضمنها بدون تردد. والأولى أن تبقى على صداقتك وصحبتك مع صاحبك، إما أنك لا تقبل أصلا الوديعة، وإما إن قبلتها تحفظها بما يليق بها من حرص، وإن احتجت إليها واستأذنت صاحبها تستعملها حسب ما يليق بهذه السلعة من غير تعدي، لأن أموال الناس غالية في نفوسهم مهما كان، فلا تتساهل إذا كان صاحبك يستحي منك تتلف ماله وقد وضعه عندك أمانة، تقول أنا استعرته ولكن تلف من دون تعدي. ما دام انك لم تستأذنه فإنك تضمنه بكل حال. هذه أمانة، والأمانات ثقيلة، الله عز وجل عظم شأنها، وكل ما حملنا من المسؤوليات من أموال أو أعمال أو أهل فهو أمانة، وأشد ذلك الودائع، والخائن في أمانته يقال له يوم القيامة أدي أمانتك، فيقول يا ربي كيف أؤديها وقد انتهت الدنيا، ذهبت الدنيا، فتمثل له أمانته في قعر جهنم، فيهوي ليأتي بها، فإذا صعد على شفير جهنم وكاد أن يخرج سقطت منه، فيهوي بطلبها. إذن فالأمانة حمل ثقيل وعبء ومسؤولية كبيرة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ما دام برئت منها السماوات والأرض والجبال وتأملتها يا ابن آدم عليك أن تقوم بحقها. والأمانة كما قلنا كل مسؤولية، سواء فيما بينك وبين الله أو ما بينك وبين الناس، الوضوء أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له، لكن أعظم ذلك الودائع. والسر الذي يودع عندك أمانة، فإن خنت وأفشيته فقد خنت الأمانة وصار بك صفة من صفات المنافقين إذا أؤتمن أخان. السر من أكبر الأمانات، أفشى لك سرا وقال لا تذعه ولا تخبر به أحد، فذهبت تتحدث به، تأتي الإنسان تقول أنا سأقول لك شيء سر لكن لا تخبر أحد، خنت الأمانة. ومن أكبر الأمانات ما يكون بين الزوج وأهله، بين المرأة وزوجها، ومن أكبر الأمانات أولادنا، فإن الله سائلنا عنهم وهم رعيتنا ونحن رعاة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالأمانة مفهومها كبير، ليست بمعنى الوديعة فقط. الله مدح الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بخلاف من خان الأمانة. ومن أكبر الأمانات بيت جارك، لا تعتدي عليه أو تتلصص على أسرارهم أو تؤذيهم. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة واستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
5: الشفعة هو أن يكون بينك وبين إنسان أرض مشاعة بيضاء لم توزع ولم تقسم، لك نصف وله نصف أو لك الثلث، يعني على كل حال أنتم فيها شركاء على حسب أنصباءكم بها، سواء أنتم اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب الشراكة. المهم أن أحد الشركاء باع نصيبه من هذه الأرض على إنسان آخر، فإن للشركاء أن يشفعوا عليه، ومعنى يشفعوا بأن يعترضوا على بيعها عليه وينتزعوها منه بالثمن الذي اشتراها به، إن كان دينا دينا وإن كان نقدا نقدا، لأن ربما أني أرضى أن تكون جارا لي ولا أرضى فلان الذي بعت عليه، ما أرضاه جارا لي أو شريكا لي. فمن حين ما تعلم بأن شريكك باع نصيبه تعلن حالا، إن استطعت بلغه هو وإلا تشهد بأنك شافع على المشتري، فلك حقا تنتزع منه هذا الشخص الذي اشتراه بثمنه من غير زيادة ولا نقصان ما دام بيعا. لكن لو أهداه هدية أو وقفه وقفا أو دفعه مهرا لزوجة هذا لا شفعة فيه، لأن من شروط الشفعة أنك تأخذه بالثمن الذي دفع به، باعه ب50,000، ما تقول أنا ما أستطيع أدفع 50، واشتراه مثلا ب50,000 نقدا حالة، تقول أنا أخذ ب50 لكن ما عندي حق. نقول لا، ما عندك ليس لك حق. وأما إذا ذهب هذا المال من غير بيع، إما تبرع به هدية أو دفعه مهرا أو وقفه، فإنه لا شفعة فيه. كذلك لو قسمت الأرض وعرف كل منا نصيبه، صرفت الطرق وحددت الأنصباء وكل منا عرف نصيبه وأرضه، فليس له شفعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ما لم يقسم. أما إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة، لكن من حق الجار حتى لو كان بيته الذي يملكه إذا أراد أن يبيعه أن يبلغ جاره، يقول: أنا عندي نية أبيع هذه الأرض هذا البيت، إن كان لك نظر ورغبة واستطاعة فأنت أولى، إما أن يقدره ويخلص هو وإياه بدون مزايدة، أو يقول ادخل بالمزايدة العلني. أنا أخبرتك الآن من حقك علي، هو بيتي مالك فيه شفعة، لكن ربما أنك ما ترضى أن يجاورك أحد إلا ناس معيني، فقد يقول نعم جزاك الله خير، نعم والله أنا ما أرضى، بعه علي بكذا، أو يدخل مع الناس، أو يقول لا والله جزاك الله خير، الله يربحك، بعه على من يسر الله له، ما لي نظر، ما عندي استطاعة. هذا فهذا من حق الجار على الجار، إذا كان الشيء يملكه بيت أو الأرض قد قسمت، إنما تجب الشفعة كما سمعنا الحديث، ما لم تصرف الطرق وتحدد الأملاك. فإذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة يعني واجبة، إنما هي من باب التعاون والأخوة الإسلامية. أقول أنا أريد أن أبيع نصيبي من الأرض أحتاج إلى قيمتها، فإذا كان لك في رغبة فأنت أولى، سواء أعطيتني قدرتها الآن واتفقنا، أو تدخل في المزاد العلن. وكما قلنا حتى لو كان بيته، من حق الجار على الجار أن يخبر جاره. نعم،
4: خاصة في العقار،
5: خاصة في العقار، يعني لو كانوا شركاء في سيارة وباع نصيبه ما فيها شفعة، لكن قد يعني قد يقول بعض العلماء أن الشفعة تحصل حتى في الأملاك الأخرى في السيارة وغيرها، بعض العلماء يرى أن الشفعة تقع في كل شيء، وإذا صرنا شركاء في سيارة وباع نصيبه على إنسان ما أريده أن يكون شريك لي، هذا يمكن أشد من مشاركة الأرض، كيف أصير أنا وياه في السيارة؟ فعلى كل حال هذه المسائل قد ترجع إلى الإصلاح والاتفاق، وإن عظمت الأمور ارتفعت إلى الحاكم، والحاكم الله يعينه. نعم،
4: قال ولا يحل التحيل لإسقاطها.
5: نعم، لا يجوز أنك تتحيل لحرمان أخيك من الشفعة، تكذب تقول أنا أعطيته إياها هدية أو مقابل مثلا حق من الحقوق، صلح فيما بيني وبينه، المهم أنك تأتي بأي حيلة لتحرم أخاك من الشفعة، فهذا حرام عليك. إذا كنت بعتها بيعا صحيح بثمن، قل أنا بعته بكذا وكذا، إذا كنت شافع ادفع ما دفع والأرض لك. أما إذا كانت بالعقود التي ذكرنا أنها ما فيها شفعة، مثل وقف لو أوقفها ليس لك حق أن تعترض عليه، أوقفها جزاه الله خير، أو دفعها مهرا لزوجة ليس لك حق أن تعترض، أو أهدى هدية كذلك. نعم،
4: فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات،
5: يعني إذا تحيل لا تسقط، لأن الحيل ما تبطل الأحكام الشرعية، ما نفعت اليهود الحيل، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تكونوا كاليهود. فالواجب الإنسان يراقب ربه إنما الأعمال بالنيات. لا تقول أن أعطيت يا هدية وأنت كذاب، يعطيك قيمتها سرا، تقول أن أهديت يا هدية أو مقابل شيئا أعطاني إياه قديما وانتهى الأمر أو إلى آخره، يعني من باب التحايل لإسقاط الشفعة. فعلينا أن نراقب الله في جميع تصرفاتنا حتى يكون المال حلال ويبارك الله فيه، وتبقى الأخوة الإسلامية قوية فيما بيننا، والصلة، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وارتكاب الحيل والمحرمات هذه ليست من سماء المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه، بل لا ننسى حق الجار على الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يقول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد صعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. كما قال ابن جريج رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي قال علانية. وكذا قال إبراهيم بن طهمان رحمه الله عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله: حتى نرى الله جهرة، أي عيانا، يعني بأعيننا، نعوذ بالله من الكفر. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس رحمه الله: هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام فساروا معه، قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قال: فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. وقال مروان بن الحكم رحمه الله فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي رحمه الله في قوله: فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم رحمه الله في قوله وأنتم تنظرون، قال فصائق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصائق هؤلاء. اللهم احفظنا وتب علينا يا رب العالمين. وقال السدي رحمه الله فأخذتكم الصائقة فماتوا، فقام موسى عليه السلام يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله حياهم، فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحمد لله على نعمه. وقال الربيع بن أنس رحمه الله كان موتهم عقوبة لهم، وبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه هارون عليه السلام وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، أي ذر رماد العجل في البحر. اختار موسى عليه السلام منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه عز وجل، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. وقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله، قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فلما دنا موسى عليه السلام من الجبل وقع عليه الغمام السحاب حتى تغشى الجبل كله، ونادى ودنا موسى عليه السلام ودخل فيه وقال للقوم ادنوا اقربوا. وكان موسى عليه السلام إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، وضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى عليه السلام يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. ولما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى عليه السلام الغمام السحاب، فأقبل إليهم فقالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قد سفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ قال إن هذا لهم هلاك، اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. فلم يزل موسى عليه السلام يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير رحمه الله لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به، أمر الله موسى عليه السلام أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موسى عليه السلام. اختار موسى عليه السلام قومه 70 رجلا على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقية. وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل عليه السلام في قوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والمراد 70 المختارون منهم، ولم يحكي كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حتى حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك، فادعه أن يجعلنا أنبياء. ودعا بذلك فأجاب الله دعوته. وهذا غريب جدا، إذ لا يعرف في زمان موسى عليه السلام نبي سوى هارون عليه السلام ثم يوشع ابن نون عليه السلام. وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل، فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك ومنع منه، فكيف يناله هؤلاء 70؟ القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة، ووجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم وقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فيها أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله، حتى نرى الله جهرا، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى، أعوذ بالله. وقرأ قول الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال: فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة، فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم. وقرأ قول الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال لهم موسى عليه السلام: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. وبعث الله ملائكة عليهم السلام فنتقت الجبل فوقهم، رفع الله الجبل فوقهم حتى يعملوا بالتوراة. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما وحيوا. وقد حكى الماوردي رحمه الله في ذلك قولين: أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح، والله أعلم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وأصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة أي سحاب، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما والربيع بن أنس وأبي مجلس والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورحمهم الله. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: وظللنا عليكم الغمام. قال: كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير رحمه الله: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله: وظللنا عليكم الغمام. قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي أتى الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة رحمهم الله. وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله. وكأنه يريد، والله أعلم، أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال السنيد رحمه الله في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام. قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة عليهم السلام يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه ويأكلون منه ما شاءوا، يعني مثل العسل ينزل على الأشجار يمن الله عليهم فيأكلوا منه. وقال مجاهد رحمه الله: المن صمغة، يعني زي الصمغ. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل. شبه الرب الغليظ. وقال السدي رحمه الله: قالوا: يا موسى، كيف لنا بما ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجر الزنجبيل. قال قتادة رحمه الله: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسة ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم السادس ويوم السابع، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. قال الربيع بن أنس رحمه الله: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، فيمزجونه أي يخلطونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه رحمه الله وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي، أي الدقيق النظيف. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي رحمهم الله قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل رحمه الله. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات وترى مدنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي.

شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الملك، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة يسميه بعض الناس الفقع، إذا نزل المطر تجد الأرض منتفخة، فتبعثر التراب فتجد الفقع مثل البطاطس ولكنه طعام. فماء هذا الكمأ إذا عُصِر شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود رحمه الله من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. العجوة تمر، نوع من التمر. تفرد بإخراجه الترمذي رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري، حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد، وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى عن قتادة رحمه الله أشياء لا يتابع عليها، يعني فيه ضعف. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي رحمه الله عن محمد بن بشار به، وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي رحمه الله أيضا وابن ماجه رحمه الله من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد الغني بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي رحمه الله، وبالقصتين عند ابن ماجه رحمه الله. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي

0: يعني سقط راول وإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي رحمه الله في اليوم والليلة، يعني في أحاديث الأذكار في اليوم والليلة من سننه، عن علي بن الحسين الدرهمي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس، عن شهر بن حوشب، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال النسائي رحمه الله في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجة رحمه الله من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به رحمهم الله. وقد رويا عن النسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. زاد النسائي وحديث يابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردوية رحمه الله عن أحمد بن عثمان، عن عباس الدوري، عن لاحق بن صواب، عن عمار بن رزيق، عن الأعمش رحمهم الله كابن ماجه رحمه الله. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءات، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي رحمه الله عن عمرو بن منصور، عن الحسن بن الربيع، ثم رواه ابن مردوية رحمه الله، ورواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن سلام، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش به. وكذا رواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن عبيد الله بن موسى به. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا حمدون بن أحمد، حدثنا حوثرة بن أشرس، حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارأوا اختلفوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن السلم، وقد روى الترمذي والنسائي رحمهم الله من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه النسائي رحمه الله أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد، عن عبد الله بن عون الخراز، عن أبي عبيدة الحداد، عن عبد الجليل بن عطية، عن شهر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السلوى طائر شبيه بالسمان كانوا يأكلون منه. المن كما تقدم، والسلوى طائر شبيه بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي رحمه الله في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: السلوى طائر يشبه السمان. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى هو السمان، طائر يشبه السمان. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. وعن عكرمة قال قتادة رحمه الله: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح، الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، وإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. قال وهب بن منبه رحمه الله: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم ويأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بني إسرائيل موسى، سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السمان مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء، فخبأوا للغد أي أخفوا للغد، فنتن اللحم أي تغير وخنز الخبز، لأن لما تأخروا إلى الغد. وقال السدي رحمه الله: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على الشجر الزنجبيل والسلوى، وهو طائر يشبه السمان أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ وأمر موسى عليه السلام فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط، الأسباط كالقبائل، كل سبط من عين، فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام السحاب، فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب، فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الكلام في إثبات عذاب القبر ونعيمه، فيذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء ثم عودها إليه، إلى أن قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي لفظ: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي أرسل إليكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به، فذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له في الجنة، وألبسوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفسح له مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته وقال: وتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. قال: ويأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضرب بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح. قال الشيخ: فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وقد روى مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب، رواه أبو هريرة وحديثه في المسند وغيره، ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الصدقة عن شماله، وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيأتيه الملكان من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه ويقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخير، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل، فيقول له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس، قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب، فيقول دعوني أصلي، فيقولون إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول محمد نشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل روحه نسم طير يعلق من شجر الجنة. قال فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشيخ رحمه الله هذا الحديث أخصر، وحديث البراء المتقدم أطول، فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في المسند وغيره بطوله، وهو حديث حسن ثابت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا، فينتهون به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه، وذكر المسألة كما تقدم. قال ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله لسياق بقية الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه. أضواء.
3: على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه والحاكم، إلا أنه قال: خيركم خيركم للنساء، وقال: صحيح الإسناد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
3: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. رواه البخاري. عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غير رمضان، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: الربا
1: وأحل الله البيع.
2: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
3: والبيوع جمع بيع، والبيع مشروع بالشرع والعقل والعرف. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. والعقل والعرف والعادة، كل ذلك يدل على مشروعية البيع وأنه من الضروريات لبني آدم، وكل طرف يحتاج إلى الآخر، ومطالب الناس متعددة ومتنوعة، وكل يحتاج إلى الآخر، فشرع البيع وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. والصحابة الكرام كانوا من أهل البيع والشراء، يتعاملون بالبيع والشراء، ويأخذ حوائجهم بعضهم

0: يقول السائل
1: يسأل يقول
2: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
4: جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل كغيرها من الأخوات المسلمات عن لبس ذلكم النوع من الفلي من الذهب وقد كتب عليه لفظ الجلالة أو بعض آيات من القرآن الكريم.
5: أرى أن تتجنب المرأة ذلك ما أمكنها، وإذا ابتليت به فلتخلعه عند دخولها إلى محل قضاء الحاجة، ولا شك أن ذلك يتعب، لكن ما دامت هي تختار شراء ذلك الحلي الذي يكتب عليه اسم الله أو بعض آيات القرآن فلتحرص على احترام ما كتب على ذلك الحلي، وأولى بها أن تتجنب شراء ذلك، لكن إذا وقع وتم فلتحرص على عدم إدخاله معها لمحلات قضاء الحاجة، إلا في حال الضرورة كأن تكون في مكان لو خلعته لا خشيت عليه، ففي هذه الحالة لا حرج عليها أن تدخل به، لأن الدين يسر ولا يكلف الله العباد ما لا يطيقون ولا يعرض أموالهم للتلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث الصحيح، فلتحرص النساء على ذلك. وبالمناسبة بعض النساء تشتري حليا مجسما عليه صورة حيوان أو طائر، وهذا محرم، لأن هذا من اقتناء التماثيل ومن اقتناء الصور المحرمة لإجماع الأمة. وبعض الناس يشتري لابنته حليا صورة طائر أو صورة أسد أو غير ذلك من الصور الحيوانية، وكان بإمكانه أن يشتري حليا ليس فيه هذا. وبعض النساء تشتري إسوارا على شكل ثعبان كامل بهيئته التي تشبه الثعبان تماما، وهذا أيضا من الصور المحرمة، ينبغي للنساء أن يتجنبن ذلك. ومن كان عندها ذلك أن تبادر إلى استبداله وبيعه، وحتى قنية مثل هذا الحلي لا أراها تحل بهذه الحال، ولا أقول يضاع، وإنما يعطى للصائغ لإعادة سباكته على وضع يتجنب المرء به ارتكاب المحرم. والله
3: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
0: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
1: يسأل يقول
2: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان اغتنم خمسا قبل خمس لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
8: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وتيسيره لشؤون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي لا حياة للمجتمعات إلا بوجودها وسيرها على منهج كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الله شيئاً هيأ له سبباً، ومن الأسباب العظيمة ما حباه الله عز وجل من رجال أهل علم وحكمة ومحبة للدعوة، إذ جعلوها من واجباتهم التي وضعت في أعناقهم، فقاموا ولله الحمد بها خير قيام، ووجدوا الإعانات على ذلك للأنشطة، فشكر الله لهم ووفقنا وإياهم وسامحنا فيما قصرنا فيه فيما مضى، ونسأله العون فيما يستقبل من الزكاة.

0: ضمان لتسير الدعوة في طريقها احتسابا لوجه الله الكريم، وهي واجب من واجباتنا طلاب العلم، ولا يعفى أحد ممن أكرمه الله تبارك وتعالى بشيء من العلم لا يعفى من القيام بوظيفة الدعوة والبيان للناس والتوجيه السديد. فكم من أجر عظيم لمن بذل نفسه وأنفق من علمه ليستضيء الناس بنور العلم الذي لا حياة إلا به ولا بصيرة إلا بكسبه وتحصيله. وقبل الدخول في الموضوع يحضرني أن أذكر نفسي وإياكم بفضل هذه المجالس في بيوت الله عز وجل للفقه في الدين والنية الصادقة في نشر ما تعلمناه، إذ كل الناس في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا العلم الشرعي لرفع الجهل عن أنفسهم وللعمل به وللدعوة إليه وللصبر على ما ينال الإنسان من تعب ونصب وهو يطلب الفقه في الدين ويسلك طريقه المبين، فيكسب الأجر الوفير والخير الكثير. يحضرني أن أذكر نفسي وأذكركم بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا إليهم حتى يتفرقوا، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يتفرق الذاكرون، فإذا تفرقوا صعدت الملائكة إلى ربها تبارك وتعالى فيسألهم الله: من أين جئتم؟ وهو أعلم بهم، فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يذكرونك يحمدونك ويسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويسألونك. قال: ومما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. ثم قالوا: ويستعيذونك. قال: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. ويستغفرونك. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. هذا للذاكرين للجالسين ليسمعوا ذكر الله عز وجل فينتفعوا ويعزموا على أن ينفعوا غيرهم. قالوا: رب، إن فيهم فلان عبد خطاء. قال: وله غفرت. قالوا: إنما جاء لحاجة. فجلس معهم قال: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهذا من فضل الله وكرمه على من أحب التفقه في دين الله تبارك وتعالى ليعبدوا الله على بصيرة، لأن العبادة لا تقبل إلا بالفقه في الدين وإخلاص النية لله رب العالمين. فإذا اجتمع الشرطان صواب وإخلاص فالله عز وجل وعد بالقبول، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعد بالقبول. فنحمد الله على فضله ونسأله هداية القلوب وصلاح الأحوال في كل شأن من شؤون ديننا ودنيانا. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشرى كريمة لمن عقل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذه من تكريم الله لمن يحب العلم الشرعي الذي لا حياة إلا به، ومن أضاعه ضاع عمره ووقته وخسر الخسران المبين، ونعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، لا ينزل العلم فيضات على القلوب كما هي عقيدة الصوفية، ولكن العلم يأتي بالتعلم. وممن يؤخذ العلم؟ من العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بفهم كتابه العزيز وبفهم ما تيسر من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحببت أن أقول هذا لنستعد إن شاء الله تعالى في المستقبل وفي أي مكان كنا وفي أي زمان، إذا سمعنا بحلقات العلم ومجالس الفقه في دين الله فهي من الغنائم الباردة التي نسعى إليها حثيثا مهما كانت العوائق ومهما كانت الصعوبات، نتغلب عليها بإذن الله وانتهز الفرصة حتى نظفر بمحبة الله وإعانته وتوفيقه ومضاعفة الحسنات التي نتقدم بها إلى الله عز وجل رجاء رحمته وخشية عقوبته. وما أوسع أبواب الخير أكثرها. كنت أقرأ فمررت بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: كلنا نحب. قال: من سبح الله 100 تسبيحة فله 1000 حسنة. انظر إلى العمل وانظر إلى الثواب على العمل. العمل يسير، كل لا يتجاوز 1 دقيقة أو 2 دقائق وأنت منتهي من سبحان الله 100 مرة تكسب 1000 حسنة. فإذا زدت زادك الله من فضله، وما عند الله أكثر من الجزاء. وكم من أبواب للخير مفتحة، لكن أساسها العلم، أساسها الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والموضوع الذي دعيت من أجله هو موضوع حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. هذه واحدة. فمن أكرمه الله عز وجل بقوة الشباب والفتوة فلا يجوز له أن يضيعها في اللهو والغفلة واللعب، بل يجب عليه أن يبذلها، أن يبذل شبابه وقوته فيما ينفعه يوم القدوم على الله عز وجل في حياته البرزخية وحياته الأخروية. تلك دار الجزاء، وهذه التي نعيش فيها دار العمل. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنم خمسا قبل خمس. فالشباب له أهميته وله وزنه عند من قام بحقه واستثمره استثمار العقلاء الذين يؤمنون بأنهم سينقلبون إلى الله، وليس لهم زاد إلا تقوى الله تبارك وتعالى وصالح العمل الذي يقرب العبد إلى الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فما أحسن وقت الشباب إذا استثمره صاحبه فيما ينفعه بالدرجة الأولى في شؤون الدين، وينفعه في دنيا، لأن الإنسان لا بد له من حاجات ضرورية، وهي حاجات وسائل إلى تحقيق غاية. فالدنيا كلها وسيلة إلى تحقيق غاية عظيمة هي رضا الله ودار كرامته، جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله استعان بالله على نفسه الأمارة بالسوء وهواه وشيطانه فأرضى ربه وأسعد نفسه بصالح العمل. وأما اللهو والغفلة فهذه من صفات السفهاء الذين ما عقلوا الحكمة التي خلقهم الله عز وجل لتحقيقها، ألا وهي عبادته بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. والعبادة كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الموزونة بميزان شرع الله الكريم، من فرائض مفروضة وواجبات ومستحبات وترك المحرمات والمكروهات، كلها عبادات يتقرب بها المكلفون إلى خالقه وبارئهم رجاء رحمته وخشية عقوبته. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. الصحة من الغنائم العظيمة ومن الوسائل التي تعين الإنسان على القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه على وجه التمام. فعندما يكون العبد صحيحا في جسمه، صحيحا في جوارحه، صحيحا في عقله، فإنه إذا قام إلى الأعمال التي تنفعه في دينه ودنياه أحسنها وأتقنها، وليس كمن كان سقيما، فإن السقم إذا جاء حصل النقص الكثير على الإنسان في شؤون دينه ودنياه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام حال الصحة قبل أن يهجم السقم فتعجز عن مفروض وواجب ومستحب ويحصل النقص الكثير. فهي من خير الساعات، وما الحياة إلا أيام وساعات يعيشها الإنسان، فإذا كان في حال صحته استطاع أن يقدم رصيدا من الأعمال الصالحة يقدم عليه يوم القيامة ويجزى به الحسنة بعشر أمثالها وأكثر من ذلك بحسب ما يقوم بقلبه من إيمان. وغناك قبل فقرك، واغتنم غناك قبل فقرك. إذا آتاك الله شيئا من المال فلا تنسى حق الله في المال من بذل الزكاة بشرطها، ومن الصدقة منه التي تكون في ظلها يوم القيامة، فكل إنسان في ظل صدقته. ولو أن تتصدق بالقليل من المال فالله عز وجل يربيه، كما جاء في الحديث: إن الله يأخذ صدقة العبد المؤمن بيمينه فيربيها حتى تكون كالجبل، كما يربي أحدكم فلوه. فلو أنفقت الشيء اليسير القليل فهو عند الله كثير. فاغتنم غناك قبل أن تكون فقيرا لا تجد ما تعود به على نفع نفسك أو نفع غيرك. فالغنى والفقر بيد الله تبارك وتعالى. واغتنم فراغك قبل شغلك، ما دمت على قيد الحياة فعندك فراغ، فلا يذهب سدى ولهوا وغفلة وجريا وراء حطام الدنيا مع تضييع فرائض الله وما أوجب عليك وما رغبك فيه. فإن فعلت ذلك، اغتنمت الفراغ قبل أن تشغل، فقد كسبت خيرا عظيما يعود نفعه عليك، وهو الغاية من الحياة أن تستغل الفراغ فيما ينفعك في دينك ودنياك التي لا بد لك منها. فالإنسان في دنياه في أمس الحاجة إلى أشياء لا بد من تحقيقها من المأكل والمشرب والمسكن والمركب ونحو ذلك، فهو يستفيد من فراغه ليسدد هذه الأمور التي هي من الوسائل، ويعتني أهم الاعتناء بأموره الدينية من إقامة فرائضه، وعلى رأسها طلب العلم حتى يكون فقيها في دينه. واغتنم حياتك قبل موتك، فالحياة هي ميدان العمل، ولا حياة طيبة مباركة إلا بصالح العمل ومجانبة سيء العمل. فأنت يا ابن آدم لك شأن عظيم، أولا أن الله ذكرنا لنكون له من الشاكرين، ذكرنا بمبدأ خلقتنا كيف وجدنا في هذه الحياة. إن الإنسان البشري وغيره من المخلوقات كان الإنسان نطفة في صلب الأب وترائب المرء، فتحولت النطفتان في مكان واحد في قرار مكين كما أخبر الله عز وجل. بالوجه الشرعي، وكانت لها أطوار في بطن الأم ذكرها الله عز وجل في القرآن لتقرأ أمة القرآن كتاب ربها فتستضيء بما فيه من نور، وكله نور. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذا الإنسان البشري من بني آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا مبدأ المخلوق. فإذا برز إلى حيز الوجود في هذه الدنيا، دنيا العمل، وكلفه الله عز وجل بالأعمال، بالأوامر والنواهي، والحلال والحرام، وأمره بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام. فسعيه في هذه الدنيا هو الحياة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنمها، حياتك قبل موتك. فما حصله وهو على قيد الحياة فهو الذي ينفعه إذا قدم إلى الدار الثانية، دار البرزخ، وإلى الدار الآخرة التي هي دار الجزاء على الأعمال. فانظر إلى هذه المراحل التي ذكرنا الله عز وجل بها لخلق هذا الإنسان، ليكون لله من الشاكرين. كان نطفة موزعة في صلب الأب وترائب الأم، ثم بعد ذلك في قرار مكين ما شاء يلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم يبرزه الله إلى هذه الدنيا وقد كتب له فيها ما كتب وأمره ونهاه، فهي رأس المال. إن أحسن التصرف فيها قدم على خير، وإن أساء التصرف فقد ظلم نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. فالواجب على المسلمين أجمعين أن يستثمروا الحياة قبل الممات، فإذا جاء الممات طويت الصحيفة، صحيفة العمل، على ما فيها، ووضعت في عنقه كما أخبرنا الله تبارك وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه من وراء ظهره أو بشماله إلى النار، وبئس القرار. فالعقلاء من الناس الذين آتاهم الله عقولا صحيحة وقلوبا سليمة، يستثمرون هذه الحياة التي هي رأس المال.
1: كنا نستمع لمحاضرة بعنوان اغتنم خمسا قبل خمس، لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. إشكال وتوضيح.
2: ما حكم وضع المصحف في السيارة أو المكتب للتبرك ودفع العين؟ هل هو مشروع؟
3: المصحف كلام الله، هدى ونور، وخير ورحمة، وعظة وعبرة. أما أن يوضع في السيارة في مقدمتها أو على المكتب لاتقاء العين فهذا لا يجوز. القرآن أجل وأعظم من أي ذلك، اعمل به واقرأه فقراءتك لا تحميك، أما مجرد وضعه فهذا لا يفيدك شيئا.
1: إشكال وتوضيح.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: الآن تستمعون للدرس الرابع من شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو اللقاء الرابع في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، إلى آخر كلامه. هذا المقطع الذي قرأناه أو قرأ علينا شرحه من وجوه: الوجه الأول في قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته. تقدم بارك الله فيكم، تقدم الكلام عن هذا الأسلوب، عن أسلوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في مثل هذا المقام، وهو أنه يدعو لطالب العلم بأن يرشده الله لطاعته. وقد سبق أن قال: اعلم رحمك الله، وهذا فيه تلطف وتأديب لطالب العلم، تلطف به وتأديب لطالب العلم، وفيه أيضا دعاء منه للطالب، دعاء منه للطالب أن يرشده الله لطاعته. والرشد هو الاستقامة على الحق، والاستقامة على الحق. أرشدك الله، أرشدك الله لطاعته، أي هداك للاستقامة على طريق الحق، ووفقك إلى ذلك، ووفقك إلى ذلك. وطاعة الله هو موافقة المأمور به فعلا أو تركا، الطاعة هي موافقة المأمور به، ما أمرك الله به في الكتاب أو ما أمرك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، تأتي به فعلا أو تركا، فعلا أو تركا، هي الطاعة، هذه هي الطاعة. بعض الناس يعرف الحق لكنه لا يهدى للالتزام به، لا يهدى للالتزام به، وهذا هو الخذلان، هذا هو الخذلان. فالتوفيق أن يدلك الله عز وجل ويفتح عليك بالمعرفة الحق والهداية له، وأن يثبتك عليه. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، أن يكلك الله إلى نفسك. فالإمام هاهنا يدعو لك بأن يرشدك الله لطاعته،
7: فيوفقك لها ويهديك للاستقامة ماذا عليها. طيب ها هنا مسألة، إذا كان هكذا الحال من العالم للمتعلم، من الدعوة للمتعلم بالهداية والتوفيق، ألا يجدر بالمتعلم أن يقدم ذلك الدعاء أو نحو هذا الدعاء لشيخه؟ ولهذا نص العلماء رحمة الله تعالى عليهم إلى أن طالب العلم ينبغي أن يقدم بين يدي سؤال الشيخ الدعاء، الدعاء له. وهذا من رحمة العلم وتراحم العلم، تراحم أهل العلم بينهم بعضهم بعضا. الوجه الثاني بارك الله فيكم في قول الإمام هنا أيضا أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية اسم أن، وملة إبراهيم إما بدل وإما عطف بيان، إما بدل وإما عطف بيان من الحنيفية. كأنك تقول أن الحنيفية يعني ملة إبراهيم، أو أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم. والحنيف مشتق من الحنف، الحنيف مشتق من الحنف، والحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة. الحنف هو الميل من الضلالة إلى الاستقامة. يقابل الحنف الجنف، يقابل الحنف الجنف بالجيم، إذ الجنف هو الميل عن الاستقامة إلى الضلالة، الميل من الاستقامة إلى الضلالة. فالحنيف إذن هو المائل عن الضلالة، المائل عن الضلالة. وأعظم ضلالة هي ماذا؟ الشرك. فالحنيف هو المائل عن الضلالة وأعظمها الشرك. حنف عن الشرك وعن الضلالة ومال قصدا إلى التوحيد، فهو ما مال وحاد عن الضلالة إلا وهو يقصد ماذا؟ التوحيد، إلا وهو يقصد التوحيد. كما قال الله جل وعلا قانتا لله حنيفا، قانتا لله ماذا؟ حنيفا. وقال جل وعلا حنيفا مسلما. وتجمع هذه الكلمة على حنفاء، على حنفاء، كما قال الله جل وعلا واجتنبوا القول من الزور حنفاء لله، حنفاء لله. ويقال تحنف فلان، تحنف فلان بمعنى تحرى، تحرى طريق الاستقامة والهداية، تحرى وتتبع طريق الاستقامة وماذا؟ والهداية. لماذا هو يتحرى؟ ليتبعه. يتحراه لماذا؟ ليتبعه. والعرب تقول نعم، أو تسمي كل من حج بيت الله الحرام، كانت العرب قديما تقول في من حج بيت الله الحرام أو اختتن يقولون عنه أنه حنيف، يقولون عنه أنه ماذا؟ حنيف، أي متبع لملة إبراهيم، متبع لملة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية، هي الحنيفية. وهذه الحنيفية هي التي مالت عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى التوعيد. وهذه الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التي كان عليها جميع الرسل، جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله جل في علاه ويدعون قومهم وأممهم إلى عبادته وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. الوجه الثالث قوله رحمه الله أن تعبد الله، الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية كما مر، هذه هي الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الله جل وعلا، خليل الله جل وعز. يقول الإمام هنا أن تعبد الله، العبادة هنا أو قبل أن نتكلم عن المعنى المراد، ما معنى العبادة عموما؟ العبادة بارك الله فيكم بمفهومها العام يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به، العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. هذا هو المفهوم العام للعبادة، طاعة الله، طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، ما أمر الله به على ألسنة الرسل. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: عبادته هي طاعته، عبادته هي طاعته. كيف تطيعه؟ قال: طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، بفعل المأمور وترك ماذا؟ المحظور. قال: وذلك حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله، الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد، غاية الانقياد والذل والخضوع، غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى كلامه رحمه الله. أما مفهومها الخاص فيقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. هذه العبادة بارك الله فيكم تدور على 15 قاعدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن العبادة، قال: مدارها على 15 قاعدة، 15 قاعدة. قال: من كملها كمل مراتب العبودية، من كملها 15 قاعدة كمل مراتب العبودية. قال: وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. قال: والأحكام التي للعبودية، الأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. ولكل واحد من القلب نعم وهن يقول وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح فصارت كم 15 وضح انتهى كلامه رحمه الله أصل العبادة أيها الإخوة أصل العبادة بارك الله فيكم كما قال العلامة القرطبي رحمه الله قال التذلل والخضوع التذلل والخضوع أقول يقول العلامة القرطبي رحمه الله أن أصل العبادة التذلل والخضوع ولهذا سميت أقول انتبه لهذا سميت وظائف الشرع على المكلفين وظائف الشرع على المكلفين عبادات أليس كذلك؟ تسمى ماذا؟ بالعبادات لماذا سميت عبادات؟ لأنهم يلتزمونها لأنهم ماذا؟ يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين منقادين في غاية الحب مع الذل لله جل وعلا وضح قول الشيخ رحمة الله عليه مخلصا له الدين مخلصا أي يقصد المرء بفعله للعبادة وجه الله جل وعز فيفرده في العبادة من جميع الوجوه ولا يتقرب بها ولا يتقرب معه بها إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو غير ذلك أبدا يفعلها لله خالصا ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وفي هذا المقام من كلام الإمام إشارة إلى أمر مهم وهو ركن في قبول العمل أحد ركني القبول ركنا القبول هما ماذا؟ الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو هنا يشير إلى أعظم الأركان وهو الإخلاص وهو الإخلاص يقول الله جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له دين ويقول جل وعلا ألا لله الدين الخالص ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ماذا أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول الإمام ابن القيم عند هذه الآية في كتابه الجواب الكافي يقول أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء والمقيد بالسنة انتهى كلامه رحمه الله الوجه الرابع في قول الإمام هاهنا وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى ثم ذكر الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلقهم ليحققوا تلك العبادة العظيمة خلقهم ليحققوا تلك العبادة العظيمة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الملة الحنيفية. فجميع الثقلين من الإنس والجن كلهم مأمور، كلهم مأمور بعبادة الله حق العبودية، حق العبودية. ولهذا أخبر جل وعلا فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الحكمة، الحكمة الشرعية الدينية من خلق الثقلين، هذه هي الحكمة الدينية الشرعية من خلق ماذا؟ الثقلين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى الآية، قال: معناها أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه تعلم أن الصحيح الذي لا يجوز القول بسواه أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ معرفة التوحيد، وليس كما يقول أهل الكلام أن أول واجب على المكلف النظر. واضح؟ لماذا قلنا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد؟ لهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله ما خلقك إلا لتحقيق عبوديته، إذن يجب أن تعرف ما حق الله على العباد لتعبده. واضح؟ الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله: ومعنى يعبدون أي يوحدون، هذا أحد المعاني المذكورة في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أحد المعاني، أحد المعاني. وقد سبق معنا قبل قليل بيان معنى العبادة بمفهومها العام ومفهومها ماذا؟ الخاص. وعليه نقول: فالتوحيد معنى من معاني العبادة، معنى من معاني العبادة، وهو أعظم مطلوب، وهو أعظم إيش؟ مطلوب، أعظم مطلوب. الوجه السادس في قول الإمام رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ ويقول الشيخ هنا: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ حقه سبحانه وتعالى، نعم، خلقهم له. طيب، كله صحيح. نقول باختصار: لأنه أساس الدين، لأنه أساس. لماذا هو أعظم مطلوب وأعظم ما أمر الله به؟ لأنه أساس الدين وقاعدة الملة، وقاعدة الملة. وفاقد التوحيد محروم. يقول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. إذن هو أعظم ما أمر الله به لأنه أساس الدين وقاعدة الملة والتعريف الذي ذكره الإمام هاهنا للتوحيد هو خاص بتوحيد العبادة. هذا التعريف هو خاص بتوحيد ماذا؟ العبادة. ولماذا خصه بالذكر؟ ومعلوم أن التوحيد أنواع ثلاثة، في الربوبية توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات. لماذا خصه بالذكر هنا؟ لأن ضلال المشركين وبخاصة في العصر الذي كان فيه رحمه الله كان في هذا الباب، كان في هذا الباب. وكذلك من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ضلال المشركين فيه، ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم وقاتلهم وجاهدهم إلى آخره. واضح؟ وهذا الباب، أعني الشرك في باب التوحيد توحيد الإلهية، هو أكثر الأبواب وقوعا في الأمم حتى في الأنبياء السالفين، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو واقع في أمم سالفة، واقع بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام عم فيهم الجهل، ومعلوم أيها الإخوة أن الناس لم تضل فقط في باب توحيد ماذا؟ الألوهية. نعم هو من أعظم الأبواب ضلالا، ولكن ظلت فئام من الناس في توحيد الربوبية، وظلت أمم كذلك في توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، وهذه الأنواع الثلاثة لا نقول انتهى الضلال فيها، أحد الأنواع قد انتهى، لا، كلها هذه الثلاثة موجودة، الضلال فيها إلى الآن موجود في بعض المناطق وبعض الأماكن. واضح؟ ولهذا تجب العناية بمعرفة هذه الأنواع وهذه الأقسام، وتصحيح المعتقدات، ودعوة الناس إلى الخير، وتحذيرهم من الشر، وتعريفهم بالصواب، وتحذيرهم من الخطأ. واضح؟ وقد قلت غير مرة أن من وصايا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، يقول إن دور طلاب العلم في مثل هذه الأوقات دور تصحيح، تصحيح ما وقع في عقائد وقعت فيه الناس في بعض البلدان من الشرك بالله في توحيد الربوبية والألوهية، وبعضهم طبعا ضل في الأسماء والصفات وغير ذلك. والتصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق يعني أصعب من ماذا؟ من التأسيس. ولهذا كان من قاعدة المقلدة ومن حجج كذلك المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أليس كذلك؟ يعني أماذا ستغير دين الآباء والأجداد؟ هذه حجته. ولهذا تصحيح المفهوم شاق، يحتاج من المرء إلى علم تام وإدراك كامل وحلم وأنات ومعرفة بطرائق مخاطبة المدعوين. وضح؟ ولماذا يبدأ وكيف يبدأ؟ فدعوة الناس إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة، دعوة الناس إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة، لا تبتدع،

ولا إلى جاه ولا إلى منصب ولا إلى دنيا ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك، يدعو إلى الله على بصيرة. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا هو السابع، قول الشيخ رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، إلى آخره. لماذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؟ ها؟ لأنه ضد ما خلق الله الخلق لأجله، لأنه ضد ما خلق الله الخلق لأجله، وهو ماذا؟ عبادته سبحانه وتعالى. وضح؟ لهذا كان الشرك من أعظم، أو هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. قوله رحمه الله: وهو دعوة غيره معه، تعريف منه للشرك. والمراد بدعوة غيره، بقوله بدعوة، دعوة غيره، سواء كانت هذه أو هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أو دعاء عبادة. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. ويرى شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله معقبا أو محشيا على كلام الإمام محمد رحمة الله عليه، أن الشيخ يقول: لو أن المصنف قال عبادة غيره معه لكان أولى وأشمل، لكان أولى وأشمل. قال: لأن الدعاء مع الله نوع من الشرك. قال: دعاء دعوة غيره معه. قال: لأن الدعاء مع الله نوع من الشرك، ولو عبر بالعبادة لكان أشمل. يقول شيخنا: وما ذكره المصنف، يعني الإمام محمد، هو تفسير جزئي، ويدل عليه ما ذكرناه، ويدل على ما ذكرناه الآية التي استدل بها الإمام محمد في هذا المقام. وعلى كل حال، فالشرك بالله جل وعلا ذنب خطير وعظيم، ذنب خطير وعظيم، سواء في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، أو في أسمائه وصفاته. وهو أمر بشع، الشرك بشع قبيح، تسوية الخالق بالمخلوق، والطلب ودعاء والاستغاثة بمن لا يقدر على نفسه نفعا ولا ضرا، وطلب ذلك منه والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول جل في علاه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك.

0: فالشرك قبيح، نسأل الله السلامة والعافية منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على معرفة الحق للقيام به، ومعرفة الشر للحذر منه. وأعظم ما كانوا يسألون عنه الشرك ليحذروه. ولا يخفى عليكم في ذلك ما ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الكتاب العظيم، كتاب ماذا؟ كتاب التوحيد، والأبواب العظيمة التي تضمنت أو تضمنها هذا الكتاب، باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، نعم هذا أول أبواب الكتاب العظيم، إلى غير ذلك، فانظروه وتأملوه واحفظوه، هو خير لكم إن شاء الله. نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. ثم بدأ الشيخ هاهنا بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. الكلام على هذا المقطع من وجوه: الوجه الأول هذا الكلام منه قوله فإذا قيل ما الأصول الثلاثة، بيان من المصنف للمقصود من هذه الرسالة، بيان منه للمقصود من هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة. وما سبقه فيما مضى يعتبر ممهدات، تمهيد لما بدأه الآن من بيان المقصود، من بيان المقصود. واضح؟ السابق تمهيد وتوطئة: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، ها؟ تمهيدات وتوطئات. وهنا بيان للمقصود من تأليف هذه الرسالة. وهذه الثلاثة الأصول هي مسائل القبر، هي مسائل القبر كما جاء بها الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من نبيك؟ والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. قيل في هذا المعنى، في معنى الأصل، معان عديدة تربو عن الخمسة، لكن هذا الحد هو أشملها وأسدها، هو أشملها وأسدها. فقلنا أن الأصل ما يبنى عليه غيره، كما يقال أصل هذا الجدار له أصل في الأسفل، فهو أساسه وعليه بني هذا الجدار وغير ذلك. فأساس الأمر يعتبر أصلا، يعتبر أصلا. فكل واجبات الدين، كل واجبات الدين تبنى على هذه الثلاثة الأصول، على هذه الثلاثة الأصول، سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة أو برا بوالدين إلى غير ذلك، ترجع إليه، ترجع إليه. وصنيع المصنف رحمة الله عليه هنا بديع، هذا الصنيع منه بديع، من بدائع التأليف وأدب التأليف، وأدب التأليف، حيث نقلك من الممهدات إلى الدخول في صلب المراد وفي صميم المراد بصيغة السؤال، بصيغة ماذا؟ السؤال. نقلك، أنت انتقلت معه صحيح، لكن انتقال فيه شد للانتباه، فإذا قيل لك تنتبه، السؤال غالبا يشد الانتباه، صحيح؟ فهو بدأ يعني صنيع بديع بهذه الطريقة وأدب رفيع في التأليف، صاغ هذا المبحث الذي تدور عليه رحى هذه الرسالة بصيغة السؤال، بصيغة إيش؟ السؤال. لماذا؟ لماذا؟ لتنتبه إلى الجواب. هو أعطاك السؤال وأعطاك الجواب، ولكن شدك بالسؤال لتنتبه وتلتفت التفاتة المنتبه إلى الجواب الذي سيورده، إلى الجواب الذي سيورده. واضح؟ نعم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله: فقل معرفة العبد ربه. شوف هذا الأسلوب يعني البديع الذي أقول لك، وأدب التأليف. فإذا قيل لك ها فقل، يلقنك الجواب، هذا تلقين مشروع. أقول هذا التلقين مشروع، معروف التلقين عند أهل الحديث مذموم، لكن هذا التلقين من أنواعه، هذا نوع محمود، وهو فيه تلقين للمعرفة والتعريف للطالب المبتدئ. فيقول: قل معرفة العبد ربه تلقين منه لك بالجواب الصحيح، يلقنك الجواب الصحيح والصواب، وسيأتي ما يدل عليه. يلقنك الجواب الصحيح وينبهك من الجواب أن ما سوى هذا الجواب غلط، ما سوى هذا الجواب إيش؟ غلط. فلا تقلد في مثل هذه المقامات، إذ التقليد مذموم، لأن الخبر في سؤال صاحب القبر يقول ذاك الثاني: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهو مذموم. واضح؟ وقول المصنف هنا معرفة العبد ربه، سبق معنا بيان معنى كلمة معرفة، تذكرون في الدرس الأول تكلمنا هنا عن المراد بمعرفة العبد ربه، وذكرنا أن المراد بالمعرفة هنا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وماذا تستلزم هذه المعرفة؟ تستلزم الإذعان والانقياد لشرع الله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، وتحكيم شرع الله. ما هو الديمقراطية؟ قبل أمس كانوا يكفرون الناس في بعض البلدان، يكفرون الناس ويقولون حكموا بغير ما أنزل الله، فاستباحوا الدماء وفجروا المساجد وواوا إلى غير ذلك والأماكن. واليوم ينادون بماذا؟ بالديمقراطية، بل ويقسمون أن الديمقراطية على قسمين: ديمقراطية شرعية وديمقراطية شركية. ما شاء الله، كما يقال. نعم، يعني شنشنة أعرفها من أخزى. لما كان لهم خرجوا له التقاريد، كما قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. هؤلاء أهل الأهواء. واضح؟ فما كانت الديمقراطية كما يقولون في يوم من الأيام من الدين، حتى تصير الآن ليصلوا إلى الكراسي والمناصب. هؤلاء الذين يدعون إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة، هل هذه دعوة إلى الله أم دعوة إلى الكرسي؟ والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إياك أن تنساق الفتن عاصفة، الفتن عاصفة وكثيرة وخداعة، وكثير من الناس تنجرف وراء هذه النداءات، صحيح؟ ثم يتعلق هذا المخذول بخيوط أوهى من بيت العنكبوت. بعض المشايخ قال، بعض المشايخ أفتى، صحيح؟ ما كان في يوم من الأيام مع هؤلاء المشايخ، مشايخ السنة أصلا، ما كان معهم لا قلبا ولا قالبا، بل كان عدوا لدودا لهم. إذا به لما جاءت إن صحت عبارة فهم منها المراد تعلق بها وتترس، وما علم أن أهل السنة يعظمون علماء السنة ولكن لا يقدسونهم، والحق أحب إلينا منهم، واضح؟ فالمقصد بارك الله فيكم، نعم، هذا معنى معرفة العبد ماذا؟ ربه. وكذلك سبق بيان معرفة العبد نبيه ومعرفة العبد لدينه، مر بيان ذلك في الدرس الأول. الوجه الثالث في قوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله إلى آخره. تربية الله، تربية الله لمخلوقاته على نوعين، تربية الله لمخلوقاته على نوعين، تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة وتربية إيش؟ خاصة. فالعامة تشمل جميع المخلوقات في السماوات ومن في الأرض ومن بينهما، من كان برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، جميع المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله، فهو المربي لها بالإيجاد والرزق والاستقرار وجميع نعمه على هذه المخلوقات، واضح؟ فهو مرب لها بالإيجاد والإنعام، واضح؟ وأما التربية الخاصة فهي خاصة بعباد الله المؤمنين، خاصة بعباد الله المؤمنين، لأنهم أتوا بأسباب هذه التربية الخاصة، فهو جل وعلا المربي لهم بالنصر والتأييد والتوفيق والهداية والرعاية إلى أقوم طريق وأرشد سبيل. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمن الصادق استجاب وأطاع وانقاد، فأكرمه الله بالتوفيق والهداية الخاصة، والهداية الخاصة. فهذا الرب جل في علاه المنعم المتفرد بالإيجاد والإنعام والرزق هو المستحق للعبادة، إذن وهو معبودي فهو المستحق لعبادتي، فهو المستحق لعبادتي. وهذه العبادة التي يجب أن تكون له يجب أن تكون مني ومن جميع المخلوقات، لا يجب أن تكون هذه العبادة لغيره، بل يجب أن تكون مني ومن جميع المخلوقات لله جل في علا. بماذا يربي الله جل وعلا مخلوقاته؟ بنعمه، يربيه بماذا؟ بنعمه. الخلق نعمة أليس كذلك؟ الأمن نعمة، الاستقرار نعمة، الرزق نعمة، الهداية نعمة. فنعم الله جل وعلا بهذا يربي عباده، ونعمه جل وعلا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم على قسمين: نعم مطلقة ونعم مقيدة. نعم مطلقة ونعم مقيدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة التي اختصت بالمؤمنين أو اختصت بالمؤمنين. نعم، ما هي هذه النعمة؟ نعمة التوفيق والتسديد والثبات على الحق إلى غير ذلك. كما قلنا النعمة الخاصة، الهداية الخاصة، واضح؟ ثم قال: والنعمة الثانية هي النعمة المقيدة. يقول، نعيد من الأول: والنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، المطلقة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمرنا الله تعالى أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصه بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأما النعمة الثانية كنعمة الصحة والغنى، الصحة والغنى وعافية الجسد وتبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وامثال هذا، فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق. الذي رباني وربى جميع المخلوقات بإيش؟ بنعمه. فمن هذا الوجه حق، فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحد، وهو أن النعم المقيدة لما كانت استدراجا للكافر ومآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة، وإنما كانت بلية كما سماها الله تعالى في كتابه. كذلك قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت عليه، وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختبارا. ولا كل من قدرت عليه رزقا فجعلته بقدر حاجته من غير فضيلة أكون قد أهنته، بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ طيب، نقف عند هذا الوجه ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو الوجه الرابع. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغاه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا، فلا أرى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال: والسنة التي عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. باب الزكاة في الدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ فقال: لا. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه وإن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك، فعليه فيه الزكاة. قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك. قال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، وإنما يخرج زكاة كل شيء منه، ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه. باب زكاة العروض. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرة أو غيرهما للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارات ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا. باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك.
4: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
5: والتنزيل. يقول أيضا: هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلا منها؟
6: ظاهر القرآن أنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول: طعام وما أوجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك، ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين: أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء، والثاني أن يعطيهم شيئا يتولونهم إصلاحه، يعني مدا من البر أو نحوه أو نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه.
4: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
7: والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا

السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد،

المشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

خير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم

بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم

به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

أصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم

هم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم

حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون

العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

له خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات

أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون

وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون

ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون

الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعامهم

عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك

حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

ألف لام ميم صاد.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة

ساق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين

يخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به

استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

أهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا

تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعى

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون

آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

فرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولا

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين

بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون

أدنى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال

من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

الظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين

يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدأ

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.

أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون

أولاد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها

عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو